إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي.

0: أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم

كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجمون.

الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها

نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو

فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن

زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

هم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل

الباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا

شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه

يمدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل

من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عمر.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 39 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. لا

واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.

0: يوقنون.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: المد لورش المتصل أو المنفصل حكمه المد الطويل بمقدار 3 ألفات.
1: تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله تعالى، يقدم فيها فضيلة الشيخ محمد مشفر ختمة قرآنية برواية الإمام ورش من طريق الأزرق.

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الناشر دين الله في السر والجهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المسبح لله بالعشي والإبكار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي اختاره الله من جميع القبائل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي خصه الله بجميع الفضائل. يا رب واجعلنا بالصلاة عليه من الآمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الجماعية، وذلك من الآية 74 إلى تمام الآية 82 من سورة الأنبياء برواية ورش من طريق الأزرق. وهذا الوجه هو وجه الأداء، أي قصر مد البدل على الفتح فيما يقلله في الوجه الآخر. أعوذ بالله

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟

صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الطاهر الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة من الكتاب الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن مخرمة بن سليمان عن كريب رضي الله عنهم أجمعين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم، ثم أتى شنا معلقا فأخذه فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم جئت فقمت إلى جنبه فوضع يده على رأسي، ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها، ثم

0: ثم أوتر. هذا الحديث بين فيه أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كان يرقد، كيفاش يقوم، وكيفاش يتعامل مع الصبيان، حط له يده على راسه وشد له وذنه يفتل فيها بحنية، عندها بشوية بشوية، وذكى حاجات حتى لوليدات الصغار تلقاه مغروم بوه ولا أمه، يحط صوابعه فك الشحمة متاع الاذنين يبدأ بشوية بشوية يمس فيها. هذايا تعلم الحن لك الوليدات الصغار، ورانا معاملاته صلى الله عليه وسلم مع الصبيان كيفاش كان، وخذاه على بجنبه وقعد يوصف لنا سيدنا عبد الله بن عباس قداش من ركعتين صلاهم صلى الله عليه وسلم. هذه صلاة الليل، وتعرفوا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيد علي. سيد علي مشفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إثم، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين.

0: فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيد علي النفزي، ربي يبارك فيك.
2: ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون.
1: جزاك الله ألف خير. تفضل سيدي حامد.
3: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله النبي الطاهر المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين، وبه مؤمنون ومصدقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتقل إلى هذا الكتاب العظيم والنجوم الطوالع على الدور اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. قال الشيخ إبراهيم المرغني رحمة الله عليه وهو يفسر في البيتين، بدينا فيهم: والهمز في النطق به تكلف، فسهلوه تارة وحذفوا، وأبدلوه حرف مد محض، ونقلوه للسكون رفضا. وصلنا بين أن تغيير الهمزة على ثلاثة أنواع كما تقدم، يقول هو تسهيله بين وهو المراد بقوله فسهلوه تارة أي مرة، وإبداله من جنس حركة ما قبله وهو المراد بقوله وأبدلوه حرف مد محضا أي خالصا من شائبة الهمز، وحذفه وهو نوعان: حذفه مع حركته ويعبر عنه بالإسقاط وهو المراد بقوله وحذفه بعد نقل حركته وهو المراد بقوله ونقله أي نقلوا حركته للسكون، رفضا أي تركا. فتصير الأنواع أربعة، وستأتي كلها في مواضعها إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. والأصل في تغييره أن يكون بالتسهيل بين، لأن فيه بقاء أثر الهمزة، ثم بالإبدال لأنه وإن لم يبق له أثر فقد عوض عنه حرف آخر، ثم بالحذف بعد النقل لأن فيه بقاء حركته، ثم بالحذف مع الحركة لأنه عدم محض كما جاء أمرنا شقراه جاء أمرنا إسقاط جملة واحدة. وقوله محض صفة لحرف أو حال منه، ورفضا مفعول لأجله أي نقلوا حركته إلى الساكن قبله لأجل رفضه وتركه، قل مفعول لأجله أي حذفه. ويحتمل أن يكون حالا إعرابته في البيت، ويحتمل أن يكون حالا من الواو في نقلوه أي رافضين له، أو حالا من مفعول نقلوه أي مرفوضا. ثم قال فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. ومن جدت تقرأ بالسكون كيف شنو؟ فنافع سهل أخرى الهمزتين بكلمة فهي بذاك بين بين، لكن في المفتوحتين أبدلت عن أهل مصر ألفا ومكنت. من هذا أو من هنا شرع في أحكام الهمز، مش بدأنا بالحاجة بالحاجة. وما تقدم في البيتين قبل توطئة وتمهيد لها، وبدأ بحكم همزة القطع الملاصق لمثله، ويسمى بالهمز المزدوج، وسيتكلم على مقابله وهو الهمز المفرد. والهمز المزدوج هذا قسماني، في كلمة وفي كلمتين، فالذي في كلمتين سيذكر حكمه، والذي في كلمة ذكر حكمه هنا. فأخبر أن نافعا من روايتي قالون وورش سهل أخرى الهمزتين في كلمة أي الآخر منها وهي الثانية، وظاهره سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة وهو كذلك. وأما الأول فلا تكون إلا مفتوحة، فصور اجتماع الهمزتين في كلمة ثلاثة، مفتوحتين كيف شنو؟ كما أأنذرتهم، إيش بيهم الهمزتين ذوم؟ مفتوحين، مفتوحة الأولى مفتوحة الثانية مفتوحة مفتوحة أأنذرتهم كذلك، وأألد ومضمومة بعد مفتوح، وذلك في أربعة مواضع لا غير، زد في القرآن الكل فما كان في أربعة مواضع، وهي قل أأنبئكم، وهي أصل أأنبئكم، تنشوف وش كل يدخل وش كل يخليها أصلي بآل عمران. وكذلك أأنزل عليه الذكر بصاد، وأأشهد زخرف، وألقي الذكر عليه بالقمر، ومكسورة بعد مفتوحة، وذلك في تسعة ألفاظ، وهي أئذا، أإله، أئنكم، أئنك، أئنا، أئن لنا معناتها لا أجرا، أئن ذكرتم، أئمة، أئفكا. ومفهوم قوله سهل أخرى الهمزتين أن نافعا لا يسهل أولاهما بل يحققها على الأصل وهو كذلك، إلا أن يكون قبلها ساكن، فإن ورشا ينقل حركتها إلى نحو قل أأنتم، قل أأنبئكم، قل أئنكم، على ما سيأتي في باب النقل. وقوله بكلمة هو جار على اصطلاح القراء في عدهم الهمزتين في نحو أأنذرتهم من كلمة واحدة، لأن الأولى لما كانت لا تنفصل عن الثانية بالوقف عليها صارت الهمزتان كأنهما من كلمة واحدة، وإن كانتا من جهة المعنى من كلمتين. وقوله فهي بذلك بين بين قصد به إيضاح قوله سهل، وإلا فالتسهيل في اصطلاح القراء إذا أطلق اختص بالتسهيل بين بين كما تقدم، أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين، أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها، فتكون المفتوحة بين الهمزة والألف، والمضمومة بين الهمزة والواو، والمكسورة بين الهمزة والياء. هذا هو المأخوذ به عندنا في كيفية التسهيل بين بين. قال أبو شامة: وكان بعض أهل الأداء يقرب الهمزة المسهلة من مخرج الهاء. هذا أبو شامة. قال: وسمعت أنا منهم من ينطق بذلك وليس بشيء. هذا أبو شامة. لكن أنا سمعت الشيخ الدلاعي يرحمه وينعمه أنه ذكر ذلك أبو عمرو الداني وما أدراك، والطوى يقرأ به في جهات في تونس وفي المغرب الأقصى، يسهلوا بينه وبين الهاء في الأنواع الثلاثة: آهذاء، آهنزلاء، آهندرتهم، هكا بين الهمزة والهاء. لكن جوز لكن جوز الداني وجماعة إبداله هاء خالصة في الأنواع الثلاثة. قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي: في بعض تآليفه جرى الأخذ عندنا بفاس والمغرب في المسهل بالهاء خالصة مطلقا، وبه قال الداني. كان ديما يقول هنا الشيخ، يقول ما تستغربوش كي تمشيو لبلاد أخرى وتلقى تسم ما تقولهمش غلط، راه فيه سند متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما كان مفتوحتين بينها وبين الألف، ما تقولش مثلا سيدي قالون بالإدخال، تحقيق الأولى والتسهيل الثاني مع الإدخال، أن هذا هو التسهيل، أنذرتهم في المغرب ومذهب الدين هي هذه، أنذرتهم مش حتى بينها وبين الها، معناتها ها خالص، أهنزل، أهذا. كنت تسمع حتى واحد غلط، لا ماهوش غلط، ومذهب معناتها أبو عمرو الداني، وبه قرأ أيضا. وجوزه بعضهم في المفتوحة دون المضمومة والمكسورة، والأكثرون على المنع مطلقا، أكثر العلماء يمنعوا هذا، لكن هذا عندهم سندهم معناتها متصل برسول الله خاصة في المغرب، وعليه جرى عملنا. احنا التسهيل في المفتوحتين بينها وبين الألف، وفي المكسورتين بينها وبين الياء، آئنا ماهيش آئنا وماهيش آئنا بيناتهم، آئنا كذلك آنزل، لا هي آنزل ولا هي آنزل، لا بيناتهم آنزل. وجرى عملنا بتونس. وقول الناظم: لكن في المفتوحتين البيت استدرك على قوله فنافع سهل أخرى الهمزتين، وإنما استدرك عليه لأنه يقتضي أن وارشان يسهل الثانية من المفتوحتين وغيرهما في جميع الروايات عنه، مع أن تسهيل الثانية من المفتوحتين له إنما هو من رواية البغداديين فقط، قال شو فقط أنا قلت، أما هو من رواية البغداديين عنه، وأما المصريون فإنما رووا عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش ماذا رووا؟ إبدالها ألفا لانفتاح ما قبلها. وللحديث إن شاء الله بقية. اللهم يا أكرم الأكرمين من علينا برضاك واجعلنا من أهلك وخاصتك يا

أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك

0: كنتم مع تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ.

وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذي، باش ما تمتعشني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: من أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم،

0: إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن نجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم؟
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبينوا إيش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما. قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أنه التسمية هذه كانت على أساس أنه ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في سياق ذات لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم فيها الأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: ارحم.
1: والله اسال الله انني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقه جلسه محبه. ولذلك عندما اجلس اقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها انا بين يديك يا حبيبي يا الله، ان دفعتني عن خدمتك فالى خدمه من ارتجي، وان طردتني عن بابك فالى باب من التجي، وعزتك وجلالك لن ابرح بابك حتى تريني ايه رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو،
2: ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنياها، أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
5: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل. فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نسيته فأحصيته، وتهاونت به فأثبته، وجاهرتك فسترته علي، ولو تبت إليك منه لغفرته. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب توقعت منك قبل انقضائه تعجيل العقوبة، فأمهلتني وأسبلت علي سترا، فلم آل في هتكه عني جهدا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب نهيتني عنه فخالفتك إليه، وحذرتني إياه فأقمت عليه، فقبحته علي فزينته لي نفسي. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يصرف عني رحمتك، أو يحل بي نقمتك، أو يزيل عني نعمتك. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب عيرت به أحدا من خلقك، أو قبحته من فعل أحد من بريتك، ثم تفخمت عليه وانتهكته جرأة مني عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه وأقدمت على فعله فاستحييت منك وأنا عليه، فاغفر لي واغفر للمؤمنين والمؤمنات.

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.
1: يا رزاق يا كريم يا عظيم بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، ما اختر لي ولا تخير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: زلالي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد العبيد.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: من القلب إلى القلب.
5: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون

فذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: الحمد لله العلي العظيم، الحكيم الكريم، السميع البصير، اللطيف الخبير، ذي النعم السوابغ والفضل الواسع والحجج البوالغ، علا ربنا فكان فوق سماواته عاليا، ثم على عرشه استوى، يعلم السر وأخفى، ويسمع الكلام والنجوى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا في لجج البحار ولا في الهوى. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، وارزقنا يا رب شربة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

رب السماوات

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يليق بعظمتك، واكتب لنا من الأقدار أطيبها، ومن الأرزاق أوسعها، ومن الطمأنينة أكملها. اللهم إنا نستودعك دعواتنا هذه وأمنياتنا، فبشرنا بتحقيقها، وأصرف عنا كل ما يتعب الروح ويثقل القلب والفؤاد. دعوات كهذه مستمعين الكرام أكيد تثلج الصدر وتشرح الفؤاد وتطمئن الروح، دعوات خالصة إلى الله سبحانه وتعالى. فاللهم تقبل منا هذه الكلمات الصادقة، واجعل طريقنا منيرا بالقرآن، وألسنتنا رطبة بالذكر الحكيم، واجعل حياتنا عامرة بكل ما يرضيك عنا. لقاء اليوم من منوعات صباحك أجمل يتزامن مع يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 هجري، الموافق ل 6 جوان 2026 ميلادي. الأرقام تتوالى، ولكن الحياة ليست مجرد أرقام وإنما أفعال وأثر طيب، فإن شاء الله نكون من أصحاب الأثر الطيب. مرحبا بكم في هذه الرحلة الصباحية اللي إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح، وإن شاء الله تكون مساعينا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. منوعة صباحك أجمل يرافقكم فيها في الإخراج التقني محمد فرجاني، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، وسندس هلالي خلف المسطح. ثلاثي باش يكون موجودة معكم من الآن إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى، نرافقكم بالقرآن الكريم، بالأحاديث النبوية، وأيضا بالمواضيع الاجتماعية النفسية وكذلك الصحية والدينية، اللي إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم وتكون في مستوى انتظارات كل محبي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل طلاب العلم ولتلاميذ البكالوريا اللي قاعدين يجتازوا في هذا الامتحان اللي حدد المصير. إن شاء الله يا رب تكون كل خطوة فيها أمان وسلام للجميع. مستمعينا الكرام، خير البدايات تكون بالقرآن الكريم. ندعوكم للاستمتاع والاستماع إلى هذه التلاوة الأولى في لقائنا، ثم لنعود إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الكلم الطيب، الكلم الطيب.
1: قوة كلماتهم وصدق نياتهم جعلت من أسمائهم وأفعالهم وصفاتهم نور لكل ذات واعية ناضجة مكلفة بأداء المسؤولية. نذكر على سبيل المثال أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيام خلافته كان لا ينام إلا خفقات برأسه وهو جالس، سواء كان ذلك في النهار وكذلك في الليل. كان يقول: إذا نمت في الليل ضيعت نفسي، وإن نمت في النهار ضيعت رعيتي، وأنا مسؤول عنهم. جاء رجل إلى أبي شجاع وزير الخليفة المقتدي العباسي وقال له: إلى جانبنا أرملة لها أربعة أولاد وهم عراة وجياع، فما كان له إلا أن بعث مع هذا الرجل مالا وكسوة وطعام، ونزع ثيابه في البرد الشديد وقال: والله لا ألبسها حتى ترجع إلي بخبرهم. فذهب الرجل وأدى الأمانة إلى الأرملة وأولادها، فلما رجع أخبره أنهم فرحوا بذلك ودعوا للوزير، فسر بذلك ولبس ثيابه. هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام يتجلى المعنى الحقيقي لدور المسؤولية وأهميتها في حياة هؤلاء القادة، هؤلاء اللامعون في أو ضمن قائمة الصالحين المهتدين إلى طريق الحق. حين يحمل الإنسان مسؤولية على عاتقه فمعنى ذلك أنه أمين وعلى قدر تلك الأمانة. وحين يحيا الإنسان حياة المسؤول الذي يعيش في ظل هذا الشعور اليقظ ولا يبالي بما يمكن أن يلاقي في سبيل ذلك من ضروب العانة والمشقة وكذلك المصاعب، حين يمتثل المسلم إلى شرع الله وأوامره ويحاول قدر الاستطاعة أن يجتهد لأجل القيام بعمل صالح مهما كان يسير في نظره، فإنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى وسيؤجر عليه. المسؤولية إذن تشمل عدة جوانب جوهرية وأساسية تجعل الإنسان واعي وناضج في نفس الوقت، تجعل إدراكاته عالية جدا خاصة لتبعات الأفعال وتأثيراتها، أيضا الالتزام بالمهام الموكلة إليه مع المبادرة والقدرة على اتخاذ القرارات دون انتظار التوجيهات أو الأوامر. إذن تحمل المسؤولية ليس مجرد عبء، بل هو ركيزة أساسية من ركائز تطور الشخصية وعلامة من علامات النضج والوعي الحقيقي مع الشجاعة في امتلاك الأفعال والقرارات والنتائج، ليتحول الفرد من مجرد شخص يتأثر بالطرف إلى أو بالظرف إلى صانع مستقبل ومساهم بشكل كبير في إثبات وجوده بشكل ناجع ومجدي في آن واحد. المسؤولية هي نوع من أنواع استباق الخيرات والتنافس لنيل مرضات الله سبحانه وتعالى. المسؤولية أيضا شجاعة وقوة يمتاز بها فاعلها، فيكون استثناء وأسوة لغيره، خاصة إذا قام بهذه الأفعال بإحكام وإتقان وتحلى بالأخلاق الحميدة ومكارم الصفات كالرفق والرحمة والتواضع وكذلك الصبر واللطف. إن شاء الله هنكونوا من بين المسؤولين على أفعالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونرعيه في ذلك أو نستشعر الله سبحانه وتعالى حتى نكون على قدر هذا التكليف ونكون بالفعل أسوة لغيرنا.

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يحمل كل إنسان المسؤولية التي تتناسب مع وضعه، ولا يترك فردا دون أن يناله قسط منها، وبهذا لا يعطي مجالا لأحد أن يقول إنه لا يعنيه إلا أمر نفسه ولا يهمه أمر غيره، بل يقول له إنك مسؤول وتقع عليك تبعة تقصيرك. وعندما يشعر كل إنسان مكلف أنه مسؤول عن نفسه وعن رعيته الخاصة به، يبادر إلى حمايتها وحفظها من الضياع كما لو كان يحافظ على نفسه، وبذلك ينشأ مجتمع نظيف راق يسعى أفراده للنهوض بالرعية ويتعاونون على ما فيه مصلحتهم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أسرار الكتاب، أسرار الكتاب.
2: في فقرة أسرار الكتاب مانيش باش نبعدوا برشا على مفهوم المسؤولية، باعتبار أنه أداؤه يستوجب تخطيط محكم ودقيق ومجدي في نفس الوقت حتى يصل المسلم إلى الهدف المقرر تنفيذه وتأكيده في هذه الحياة الدنيا. طبعا التخطيط نجده بدقة موجود في القرآن الكريم والأمثلة والنماذج، سنحاول توضيحها مع فضيلة الشيخ والدكتور جمال الوسلاتي. أحييك بأجمل وأطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة في هذا اليوم المشرق.
2: شكرا.
3: بارك فيكم جميعا، بارك لكم،
2: بارك الله فيك. إذن كيف يمكن أن نتبين مفهوم التخطيط ودوره من خلال الكتاب شيخنا؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
3: بالفعل أستاذ سندس، كما ذكرت التخطيط يساعد الإنسان على تحمل مسؤولياته.
2: نعم.
3: يعني وهل هناك تساؤلنا والإشكالية إشكالية اليوم هي هل هناك ملامح للتخطيط في القرآن الكريم؟ بالفعل هناك، يعني التخطيط في القرآن الكريم هو منهج إيماني وعقلي وعملي لإدارة حياة المسلم في الدنيا وفي الآخرة. نحن أمة المستقبل، نؤمن باليوم الآخر، وكذلك نؤمن بأن الدنيا مطية للآخرة. فالقرآن الكريم يرفض العشوائية واللامبالاة والغفلة، ويدعو إلى اتخاذ خطوات عملية دقيقة لتحقيق الأهداف والتخطيط للمستقبل وتدبر العواقب. يعني فالتخطيط يعني بالمفهوم القرآني وكذلك النبوي هو تصميم مستقبل مشرق في الذهن ووضع الخطوات العملية والفعالة لتحقيقه. وكما ذكرت هناك نماذج عديدة، ولكن سنكتفي بنموذجين. يعني قص علينا القرآن الكريم قصة وخطة نبي الله يوسف عليه السلام، وكيف تمكن بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التخطيط والعمل الدؤوب من إنقاذ مصر وما حولها من مجاعة محققة وأزمة غذائية يعني طاحنة. فوضع خطة مكونة من 6 خطوات أو مراحل. الخطوة الأولى الرؤية الثاقبة، يعني هو يريد إنقاذ الناس من المجاعة وتجاوز المحنة، الأخذ بالأسباب لذلك. الخطوة الثانية وضع الأهداف المعقولة والممكن لتحقيق ذلك، مثل زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك وتنظيم الادخار. الخطوة الثالثة الوسائل التي اعتمدها، إعداد أماكن آمنة وصالحة للادخار وحسن التصرف في الموارد. الخطة الرابعة الجدول الزمني، وضع خطة يعني سبعية، 7 سنوات زراعة ووفرة منتوج وادخار محكم، و7 سنوات حسن تصرف في المدخر. الخطوة الخامسة توزيع الأدوار، اعتماد عمل جماعي وتجنب الأنانية،
2: البعد التشاركي شيخ في أداء هذه المهام للوصول إلى غايات نافعة وناجعة أكيد تعود بالمنفعة على الأمة قاطبة.
3: أكيد، لأنه توزيع الأدوار يساعد على تحقيق التخطيط وتجنب العوائق وتجنب، يعني لأنه الإنسان بفرديته ويعني يكون أناني بطبعه، لكن لو أنه شارك الآخرين يصبح يعني هناك نوع من الإيثار. يعني الخطوة السادسة والأخيرة هي محاسبة الذين يخالفون الخطة ويفسدونها لتجويع الناس واختلاق الأزمات، وهم في ذلك الوقت في عهد يوسف عليه السلام هم كهنة معبد آمون. يعني فهذه الخطة يعني نجحت وحدثنا عنها بدون دون تفصيل القرآن الكريم، لكن هناك تجربة أخرى ونموذج آخر أنتج حضارة كاملة يعني ومقامة من الأندلس إلى الهند شرقا، يعني يقصها علينا القرآن الكريم دون تفصيل. كذلك هي خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية أخذا بالأسباب. صحيح. يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التغيير نحو الأفضل قرار يحتاج إلى إدارة وعزيمة وعمل واعتماد القلب على الله دون يأس أو إحباط. يعني أولا يعني حدد الهدف من الهجرة هو إقامة المجتمع المسلم في المدينة المنورة.
2: نعم.
3: ثانيا فن التعامل مع الطاقات والقدرات، يعني المواهب الموجودة، تكوين فريق للهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى، يعني أبو بكر الصديق المساعد الأول والصاحب السفر، عبد الله بن أبي بكر الاستخبارات التي والمعلومات التي تخدم الخطة.
2: نعم.
3: الأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، تأمين الغذاء، عامر بن فهيرة يعني تمويه وتضليل المشركين بالمرور على الآثار بالغنم، مسح آثار الأقدام، علي بن أبي طالب البقاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوهم المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في فراشه.
2: نعم.
3: فأول هو أول فدائي في الإسلام. عبد الله بن أريقة العناية بالراحلتين، التخفي والأكل والشرب يعني للراحلتين، وهو الدليل في الطريق المهجورة، لأن أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسباب فاتجه عكس طريق المدينة لتضليل المشركين، وهذا أخذا بالأسباب. يعني أخت السندس، لو أن ناخذ العبرة من هذه التجارب والعبرة من التخطيط عامة، يعني عمر الإنسان في الدنيا مشروع لا بد من تخطيط له لتحمل مسؤولياتنا،
2: وحتى لا نعيش العبثية. نعم. وحتى لا نعيش العبثية ولا مبالاة شيخ، حتى
3: نعم ربي
2: حتى تكون عنا رؤية ثاقبة وحكيمة في هذه الحياة الدنيا، وحتى لا نعجز في مواضع كثيرة عن إيجاد حلول للإشكاليات المستعصية التي قد نمر بها في حياتنا وفي يومياتنا كذلك.
3: بالفعل يعني ربي يبارك فيك، على كل مسلم أن يفكر ويخطط ويتساءل، هل يمكن أن أكون أفضل في المستقبل؟
2: صحيح.
3: في علاقتي مع الله، في علاقتي مع نفسي، في علاقتي مع الآخرين، هل يمكن أن أصلح مجتمعي، أن أصلح البشرية؟ ما هي الإنجازات التي يمكن أن أحققها قبل أن أرحل من هذه الدنيا؟
2: نعم.
3: يعني كيف يمكن أن يكون تخطيطي مثمرا فأغير نفسي نحو الأفضل وأترك أثرا طيبا وأضمن رضا الله والجنة؟ يعني لأن الله سبحانه وتعالى يعني فدعانا إلى التفكر في المستقبل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر الآية 18، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كذلك سورة قال عنها الإمام الشافعي، لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت المسلمين. قوله سبحانه وتعالى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لذلك فالتخطيط يحدد الاتجاه وينور الطريق، يعني ينسق المجهودات، يساعد على التحفيز، يكشف الواقع، يحقق إصلاح الواقع.
2: نعم.
3: يعني هذا التحقيق يعني التخطيط يعني دعانا إليه القرآن الكريم ودعتنا إليه السنة النبوية، ولا بد أن نكون يعني أصحاب تخطيط في حياتنا حتى لا تكون حياتنا عشوائية. لأن
2: نعم.
3: الله سبحانه وتعالى يقول، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني
2: نعم.
3: لذلك لابد من التخطيط في حياتنا وفي كل شيء.
2: وما أحوجنا إلى هذا التخطيط، ما أحوجنا إلى هذا التخطيط، ما أحوجنا إلى المبادرة، وما أحوجنا أيضا إلى البعد التشاركي مع الآخر حتى تعم الفائدة، حتى نفيد ونستفيد في نفس الآن. جزاك الله كل خير شيخ جمال. سر آخر من أسرار الكتاب حاولنا الوقوف عنده في هذا اليوم من خلال طبعا تبيان مفهوم التخطيط في القرآن الكريم.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: إشهار.
3: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار. صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد.
4: صحتك بالدنيا مع المختصة في التغذية وفاء حداد، معنا مباشرة من ولاية بنزرت. نستقبلوها أكيد بأجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك وفاء.
5: نعيشك. مرحبا بكم سمعين كل.
4: شكرا لك. في الأسبوع الفارط مع زميلة مريم فجيري كنت طرحت موضوع الحقيقة مهم جدا في علاقة بالأغذية، هل هي مرتبطة بالمواسم والفصول نعم أم لا؟ فمن بين الجزئيات اللي حقيقة أنا شخصيا أثارت انتباهي وحبيت نستفسر عليها وتكون موضوعنا لليوم معك وفاء، هو هل أنه الغذاء صحيح يعني يختلف من عمر لعمر، كيفاش شنو نجمو نقدمه كإفادة للسادة المستمعين وللرأي العام؟
5: أكيد الاحتياجات الغذائية تختلف حسب مراحل العمر، لأن الجسم يخضع لتغيرات، يمر بتغيرات في النمو، في الهرمونات، في الكتلة العضلية، في كفاءة الأعضاء، في النشاط البدني، يعني فما تغيرات كبيرة الحقيقة وتتغير من حسب يعني العمر. على سبيل المثال مثلا باش ناخذوا الصغار مثلا كتبت في مرحلة يعني الرضاعة من الولادة إلى سنتين، معناتها باش يكون احتياجاتهم في مرحلة النمو هنا باش تكون أسرع مرحلة في مرحلة النمو هي من الرضاعة إلى سنتين، من الولادة إلى سنتين. في حياة الإنسان الدماغ والجهاز العصبي يتطور بسرعة كبيرة، جهاز المناعة مازال ضعيف شوية، دونك هنا باش نركزوا لهم أكثر على بروتينات لبناء معناتها العضلات، أعضاء، الأنزيمات، الجهاز المناعي بتاعهم، الدهون الصحية كيف الأوميجا 3، الحديد، هذوما الكل بون هنا باش يكون في حليب الأم، يعني أحسن مصدر باش يكون حليب الأم بالطبيعة، كما الكالسيوم، فيتامين دي وغيرهم. بعد نجيو مرحلة الطفولة اللي من عامين لعشر سنين باش نلقاو فما هنا استمرار باقي في النمو الجسدي، تطور المهارات العقلية والحركية، هنا باش يولي صغير يتحرك مع شي ما بيبي، يولي فما أكثر حركة، يولي فيلعب، يولي يتحرك. دونك هنا باش نركزو ديما على البروتينات لبناء العضلات والأنسة لأنه مازال في النمو، دونك السوق المصدر البيض، الحليب، البخول، السمك، اللحوم بصفة عامة، كيف مصادر الكالسيوم، الفيتامينات، كما خاصة الفيتامين أ بالنسبة للفترة العمرية هذه اللي هي يعني قلنا من عامين إلى عشرة سنوات يسحقوا برشا الفيتامين أ للنظر والمناعة، الفيتامين سي كذلك للمناعة، والفيتامين دي للعظام، مهم برشا في المرحلة هذه. وهنا ساعات للأسف نلقاو في المرحلة هذه يمشيوا أكثر للحلويات والحلو والشوكولاتة وهم هنا راهو يحتاجوا برشا معناتها الفيتامينات هذه لقوية المناعة نتاعهم، زادوا في النمو نتاعهم، الكالسيوم كيف
4: هذاك علاش نلقاو برشا صغيرات في العمر هذا يمرضوا بصفه متكرره وتقريبا
5: يمرضوا برشا منعتهم تبدا طايحه ويستمرضوا برشا ويمرضوا برشا وياخذوا برشا ديزونتيبيوتيك وهي مهمه عند التغذيه في المرحله هذيك. بعد جينا سن المراهقه مرحله المراهقه اللي هي بش الطفل الطفل مازال في نمو نتاعه، ولكن هنا بتطرا عليها تغيرات هرمونيه كثيره، زياده في الكتله العضليه والهيكل العظمي كيف كيف. طب الاحتياجات باقي تقعد مهمه في البروتينات، كي لاحظنا حتى الان مازالوا ديما البروتينات تحتلوا المرتبه الاولى في في في الاهميه، معناتها نمو العضلات، زياده الطول، خاطر حتوالوا لهنا بالبدا، كيف كيف الحديد معناتها خصوصا للفتيات هنا وقت الدوره الشهريه وكل دونك الكالسيوم كيف كيف، مصدر الطاقه كيف كيف، المراهق اللي يصير ليزادوليسون يسحقوا طاقه كبيره بكالوري كبار، وهنا كيف كيف للاسف نلقاهم يمشيوا في المرحله العمريه هذه الى الوجبات السريعه الى المشروبات الغازيه، ما ياكلوش خضره ما ياكلوش غله في العمر هذا.
4: وشنو عملنا وفاء مع التوتر الزايد اللي نلقاوه عند فئه المراهقين؟ فماش بعض الاغذيه اللي تهدأ من روعهم من هالغضب هذا اللي نلقاوه متواتر خاصه في فئه المراهقين فتيات وفتيان؟
5: الحق لانه هناك كما قلنا فما تغيرات هرمونيه، يعني هو خارج عن نطاقهم، فما
4: حاجات
5: قاعدين يكتشفوا في اجسامهم، قاعدين يحسوا فما تغيرات قاعدين تصير عليهم، هما قاعدين يكتشفوا فيها دونك فما تقوم البشا اخرى ياسر يسحقوا طاقه. فاحسن حاجه معناتها بالطبيعه باش نستبدلوا لهم معناتها الحلويات مثلا الفيكيا، الفيكيا برشا تعطيهم طاقه تعطيهم دهون صحيه، الغله الشايحه بار اكزومبل، الغله الخضره والمصدر الطاقه باش يكون يعني متاثي من الشوكولاته الكحله، من مثلا الغله الشايحه ومن الفيكيا الفواكه الجافه، هذوما يعني نجموا ياكلوا برشا فواكه جافه خاطر تعطيهم طاقه كبيره اللي هما يسحقوها. بعد نجي مرحلة البلوغ ضب من 20 إلى 50 سنة، هنا اكتمال النمو، استقرار نسبي في الجسم، ضوء هنا عدا يجي تخيط أو ضغوطات الحياة، هنا سيد قلنا في الخدمة
4: في الرسميات
5: وفي العمل وفي أي دوك، هنا الأوبجيكتيف نتاعنا أنه نحافظوا على الصحة، الوقاية من الأمراض لهنا، ضب كيف كيف ناكلوا بروتينات نستحفظوا على الكتلة العضلية، هنا ما عادش تنمو الكتلة العضلية ولكن باش نستحفظوا عليها باش ما تطيحش. كيف كيف الألياف هنا يحصلوا مرتبة عالية جدا لأنه يعني من الإمساك من الكوليسترول، مرض السكري، مصدرها الشوفان، الخضرة، الحبوب الكاملة، الدهون الصحية كيف كيف اللي مهمة لصحة القلب والدماغ، الزيتونة، المكسرات، السمك، نقللوا السكر في المرحلة هذه لازم نقصوا السكر على عكس الصغار نجموا نعطيوهم خطيط وطاقة وسعرات حرارية عالية، هنا نقصوا

0: أن نختزل هذا المصطلح وهذا المفهوم وهذه الصفة. كيف يمكن أن نشير إلى المعنى الحقيقي للالتزام شيخ؟
1: نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الالتزام لغة يطلق على عدة معان.
0: نعم.
1: المعنى الأول هو الاستمساك أو الاعتناق والالتساق بالشيء.
0: نعم.
1: تقول ألتزم الشيء وبالشيء، وتعني بذلك استمساكا به أو اعتناقه أو أن تلتصق به، وهذا في لسان العرب. والالتزام هو الاعتناق، ومنه في الحديث الشريف كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال يهتف بربه سبحانه وتعالى في يوم بدر مادا يديه صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه على منكبيه، فأتاه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه. هذا معنى من معاني الالتزام.
0: نعم.
1: ومنه أيضا قول عبد الله بن مغفل في الحديث: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فقال فالتزمه فقلت لا أعطي اليوم أحد من هذا الشيء، أي اعتنقه وأخذه وألسقه ولا يعطي منه شيء. ومن معانيه أيضا في اللغة هو الفرض أو الإيجاب، أنك يعني الإجابة على النفس، تقول ألتزم الشيء أو الأمر أجيبه على نفسي، أي ألتزم بفعله.
0: نعم.
1: هذا من معاني الالتزام أيضا في الإسلام أو في ديننا أو في واقعنا أو في على أرض الواقع. أن تلتزم بشيء هو أنك تلتزم بفعله،
0: تتعهد بفعله وأدائه.
1: وهنا مهم برش أنه نؤكد على الفعل، لأنك بالقول التزمت أن تفعل.
0: نعم. وكأن هناك إشارة لعلاقة وطيدة تجمع بين الالتزام والمسؤولية وكذلك الأمانة شيخ.
1: نعم. وهناك معنى آخر من معنى الالتزام ذكرته الآن، هو قيم الأخلاق، يعني
0: صحيح.
1: أن تكون متعهدا بأخلاق سامية. ذكر القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب ذكرت أمما كانت قبلها ورجالا ونساء وجماعات كانوا ملتزمين بالأخلاق، ملتزمين بالأخلاق، ملتزمين بمكارم الأخلاق، ملتزمين بالأخلاق العالية. تقول لك إنسان صاحب أخلاق عالية.
0: نعم.
1: إنسان ما شاء الله عليه إنسان، وهذا في باب، في باب شنو؟ في باب الواقع. لكن هناك ميزان الناس وهناك ميزان الله.
0: نعم.
1: وهذا هو الفرق. اليوم لابد أن نفهم أنه الدنيا هذه نعيشها، نعيش فيها، كما قال الأستاذ جمال البكري في مداخلته معك في معنى من معاني التخطيط وغيرها.
0: نعم.
1: ذكر قول الشافعي في مسألة والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة على خلقه لكانت حجة عليه.
0: نعم.
1: والعصر الله عز وجل يقسم بالوقت، إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان لم تأتي معرفة حتى تدل على كل الخلق.
0: نعم.
1: كلهم في خسر إلا هنا جاء ميزان الله سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا. فأول شرط من شروط الالتزام هو الإيمان.
0: نعم.
1: العلماء يقول أول شرط من شروط الالتزام هو الإسلام، لأن الدين ثلاث: إسلام، إيمان، إحسان. فقال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يجب أن يكون هناك عمل. علاش قلنا بكري في الالتزام؟ التزم بفعل الشيء، التزم بأن يفعل الشيء. ولذلك الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه إذا كان هناك إيمان بلا عمل فهو إيمان ناقص
0: مبتوش،
1: وإذا كان هناك عمل بلا إيمان فهناك يعني عمل ناقص
0: خلل.
1: لذلك الله عز وجل قال في الذين كفروا، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأنهم جوزئوا وجاءهم الجزاء بالعمل في الدنيا.
0: نعم.
1: فيوم القيامة الأعمال الصالحة التي عملوها ولا الأعمال الباهية اللي عملوها، الله عز وجل يجعلها هباء منثورا لأنه قد جازاهم بها في الدنيا. وهذا الفرق، المؤمن يجازى في الدنيا ويجازى في الآخرة.
0: وكأنك تشير شيخ مروان إلى أن

0: وهذا الالتزام سر حقيقي من أسرار النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة.
1: لا يمكن أن ينجح المسلم في الدنيا وفي الآخرة إلا بهذا الالتزام. لذلك الله عز وجل ألزمنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألزمنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، ألزمنا بفعل الخير، ألزمنا بترك المنكرات، ألزمنا بالعطف على المساكين، ألزمنا بالعطف على الحيوانات، ألزمنا بمكارم الأخلاق، ألزمنا بعديد من الأشياء التي هي لو نفككها سنجدها تعيننا على أمور دنيانا وأمور ديننا وأمور آخرتنا.
0: نعم.
1: لأن البشرية هذه من خلق الله.
0: نعم.
1: ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بأمر من الله.
0: هناك من يرى أن هذا الالتزام وهذه الضروب التي ذكرتها من الالتزام هي تعتبر فيها نوع من العبء والثقل على الإنسان شيخ.
1: الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله يعلم ما يصلحك، يعلم ما تطيقه.
0: نعم.
1: يعلم أنك ربما في بعض الأحيان ستصيبك فتور، يصيبك فتور، يصيبك ترك مجموعة من الأمور، فهذا فتح لك أبوابا أخرى حتى تعود.
0: نعم.
1: وفتح أبوابا أخرى لك حتى، لكن الحقيقة وراء الالتزام هو كبح للجوارح، هو أنك تجعل هكذا الجوارح اللي في باطنك. علاش قلنا
0: وفيها بعض للاستمرارية شيخ؟
1: نعم.
0: الديمومة أيضا،
1: الديمومة، لكن هناك حقيقة عظيمة، لأنه كما قلت البشرية من خلق الله، أنت خلق من خلق الله، لن تفتح مغاليق فطرتك إلا بالدواء من عند الله. لا يمكن أن تكون هناك، يعني البشرية الآن منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تبحث البشرية عن حلول مشاكلها.
0: نعم. وماذا إن فقد هذا الالتزام؟
1: فقد هذا الالتزام أصبحنا نعيش في الغاب، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيتين واضحتين في هذا السياق. قال في الآية الأولى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
0: بمعنى أن فقدان الالتزام هو كفر؟
1: هو كفر بالله عز وجل، نحكيه في مبدأ الإسلام.
0: نعم.
1: إذا كان أنت لا تلتزم بدينك، لا تلتزم بما أوامر دينك، أنا مانيش قاعد اليوم نحكي لك على الالتزام في كلية المهندسين ولا الالتزام في دارك ولا، لا لا، أنا نحكي على الالتزام الشرعي. الالتزام
0: هذه أنواع أخرى باش نحكيه عليها إن شاء الله.
1: لكن الملتزم بدينه سيلتزم بكل الأشياء. شوف أنا يعني من هذا المنبر لا يمكن أن أقبل إنسان يأتي إلى الصلاة في كل وقت معين، يستمع الأذان، يأتي إلى الصلاة ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى، ثم يجي في اجتماع يعطيك موعد يقول لك 8 ويجيك 10، ما تنجمش، ما تقبلش، ما تقبلش المسلم أنه يكون هك، ما تقبلش المسلم يقول لك غدوة إن شاء الله سأفعل ذلك الأمر وهو في قرارة نفسه من الداخل مش بش يفعله. هذا على من يكذب؟ على الله، على نفسه، على الخلق. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينظر إليك. وهناك قصة جميلة في هذا الباب.
0: نعم.
1: حتى تبين هذا المعنى، معنى من معاني أن تعرف ما معنى الالتزام عندما يكون الالتزام هو شعارك في حياتك. لأنه شعار الحياة الحقيقي هو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
0: بقلب سليم.
1: هذا القلب السليم لا يأتي هكذا، لا يأتي عبثا، لا يأتي بمجرد أنك أنت ترقد وتقوم الصباح وتمشي تخدم. هناك شغل تشتغل عليه، الشغل هذا جاء الإسلام فضبطه، جاء الإسلام فأعطاك قيود، أعطاك أفعال، أعطاك أوامر، أعطاك نواهي، أعطاك أمور حتى لك قدامك، قال لك هذه طريق وهذه طريق، أنت أنا هو الطريق اللي بتختاره. إذا اخترت الطريق ميزان الله سبحانه وتعالى فأنت ستعيش بإذن الله سبحانه وتعالى في خير، وستموت على خير، وستحشر يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون من الذين هم قلوبهم قلوب سليم.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: أهدر دم رجل من رجال قريش، وهذا كان يضم النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلم عنه لدرجة أنه أهدر دمه. جاء عثمان بن عفان وجاء بهذا الرجل فقال يا رسول الله بايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض، فأعاد عثمان مرة ثانية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه مرة ثانية يا رسول الله بايع، المرة الثالثة مد يده النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه. ثم انطلق الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا ترون أني قد كففت بيعتي لفلان؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، هل لا أومأت لنا؟ اغمزت لنا بركة، رانا قمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين.
0: هذا نوع آخر من أنواع الالتزام.
1: شوف معنى أنك أنت الجارحة متاعك، عينيك، البصر اللي تبصر به، تطوع لله عز وجل. ولذلك المعنى الآخر الجميل هو: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، الله يقول، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه.
0: نعم، شيخ مروان، نرى أنه الالتزام هو يعني ضروري في حياة المسلم، وفيه بعد الكمال، ولكن الكمال لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يخطئ ويصيب
1: بالطبع. أنت لن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا.
0: معنى الاستطاعة.
1: شوف هناش قال: ما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم.
0: نعم.
1: لكن النهي إيش قال؟ وما نهيتكم فانتهوا، لأنه فيه مضرة ليك، ما فيهاش استطاعة. الجرحة متاعك تكبح، تكبح الجرحة متاعك عن فعل الشر، تكبح الجرحة متاعك عن أكل الحرام، تكبح الجرحة متاعك عن بذلها في الحرام. لكن الخير إذا استطعت يعني أنت ما عندكش فلوس اليوم باش تنفق في سبيل الله، لكن عندك استطاعة في حاجة أخرى.
0: نعم.
1: أنك تعاون، أنك تمد يديك. في بعض الأحيان يقول لك إنسان يجيك يقول لك: أنا والله ما عنديش باش نعاونك به، أما قل لي شتحب نجم نعاونك تعاون نعاونك. هذا معنى جميل، أنك أنت تأتي ما استطعت من الخير.
0: نعم. شنو العلاقة بين الالتزام وحب السيطرة؟
1: لا، في الإسلام الالتزام يعني يفتح لك بابا واحدا، هو باب أنك تحترم الناس، تحترم الغير،
0: وتحترم الاختلافات،
1: وتحترم
0: كذلك
1: الاختلافات.
0: نعم.
1: حتى في ديننا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا شكون الرشيد، شكون الماشي في طريق الصحيح. نعم. شكون الماشي في طريق الغي والفساد وغيره. فلذلك لا يمكن أن نسيطر على الإسلام. وكما قال عمر: ما تستعبدتم الناس وقد خلقتهم أمهاتهم أحرارا. يعني احنا مع الناس سيطرة في الالتزام في الدين. نحكي في موضوع آخر ربما في الدنيا، الالتزام يقود إلى معنى السيطرة، ممكن، لأنه هذا مش يولي فيه ظلم، فيه بغي
0: بالضبط،
1: وفيه تعدي على حقوق الناس، وفيه يعني أنك أنت تحب تسيطر على ذلك الإنسان أو ذاك الشخص، وهذا لا يمكن عقلا ولا يمكن شرعا.
0: نعم. شيخ مروان، شنو العلاقة بين الالتزام والتواضع؟
1: يعني
0: في بعض الأحيان نرى العكس.
1: إذا تحقق الالتزام الصحيح ستكون متواضعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم
1: سيد الملتزمين وإمام الدعاة وسيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان تأتيه الأمة،
0: كان ملتزما ومتواضعا
1: في
0: أن
1: واحد.
0: نعم.
1: لأنه الالتزام الحقيقي هو الذي يورثك صفات الله سبحانه وتعالى. الالتزام الحقيقي هو الذي يورثك الأخلاق الحسنة.
0: نعم.
1: الالتزام الحقيقي هو الذي يورث ماذا؟ يورث في نفسك حب الخير للناس. وإذا كان أنت أصبحت فيك حب الخير للناس، فأنت ستكون فيك كان صفة الباهية، ما تنجبش تكون فيك صفة خيبة. ما ينجبش يكون إنسان ملتزم وظالم. ما ينجمش يكون إنسان ملتزم
0: ومتكبر
1: على الخلق. ما ينجمش يكون إنسان ملتزم وفاحش. مستحيل. أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، ما قال لي لكل لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم أفعله. وأنس ولد صغير خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير من السن، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل معها هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه حتى المخالف كيف يتصرف معه. الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة هنا هو قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالطريقة التي تنبغي.
0: نعم، يعني سبحان الله مفهوم جميل جدا للالتزام، يتناقض تماما مع ما هو شائع لدى البعض. فقط أردت أن أستفسر عن هذا الالتزام، إذا يعني قبع في ذاكرتي أو في شخص إنسان، فإنه يحس نفسه هو أو لا أحد شيخ، يتعالى عن البقية، يحتقر من حوله، يرى في نفسه الكمال اللي احنا قلنا انه الكمال لله سبحانه وتعالى. وحقيقة مثل هذا السلوك يتعارض تماما مع المفهوم الحقيقي اللي ذكرته بينته.
1: عندما ندخل في مفهوم الالتزام، فالالتزام يبدأ ابتداء التزاما بالعبادات. الله علمنا في العبادات حتى ونحن في قمة الالتزام اننا مقصرين،
0: نعم،
1: وأننا نتهم أنفسنا بالتقصير. ولذلك بعد صلاتك أول كلمة تقولها بعد السلام عليكم استغفر الله. والملتزم الحقيقي في العبادات هو الذي يتهم نفسه أنه مقصرا في حق الله عز وجل،
0: لأن التقصير يدفعنا دائما إلى التحسين والتغيير.
1: وأعلى الناس التزاما وأعلى الخلق التزاما هم الملائكة.
0: نعم،
1: لا يوجد موضع أربع أصابع في السماء كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وملك قائم لله أو راكع لله أو ساجد لله منذ خلقه.
0: نعم، كيف يمكن الإجابة على هؤلاء الذين يقولون أو يؤكدون أن مفهوم الالتزام فيه تقييد الحرية شيخ؟
1: هو نعم فيه تقييد الحرية، لا ننكر ذلك، ما العيب في ذلك؟ أنت اليوم كنت قايد على ولدك يجيك يقولك أعطيني مبلغ مالي معين، قل له لا ما نعطيكش، أنت قايدت له حريته هكا ولا؟ لكن أنت تعلم أن هذا التقييد يترتب عليه شيء منفعة لهذا الولد.
0: نعم،
1: التقييد في الحرية ليس بمعنى أنك ما تفعلش ذلك،
0: فيه درء للمفاسد.
1: فيه درء للمفاسد. إيش قلنا؟ نعاود نقول كلمات جميلة. هذه البشرية من خلق الله، لا يمكن. ربي عز وجل قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا.
0: نعم،
1: ربي يعلم أنه كل شيء باش نعملوه. ربي كان جاي يعرف اللي شيء هذاك فيه منفع لنا احنا. حتى الخمر والميسقار قال فيهما منافع للناس، فيهما منافع للناس. هو قال لك ما تمشيش خمر، لكن قال لك فيه منافع، لكن اثمهما اكبر من نفعهما.
0: نعم،
1: غيره الربح اليسير هذا متاع القمار وغيره انت ترى فيه ربح، لكن فيه ظلم للناس، فيه اكل اموال الناس بالظلم.
0: نعم،
1: وهذا كله يورث ماذا؟ يورث في نفسك البعد عن الالتزام. واذا بعدت عن الالتزام سقطت في ما لا يحمد، يعني لا يرضاه الله، لا من قول ولا من فعل.
0: نعم، هذا بعد أول أردنا الإشارة.
1: نعم،
0: ليه مع معك شيخ مروان. إن شاء الله البعد النفسي باش نحاول نوضحوه مع الأستاذة المختصة في هذا العلم مدام كوثر بن خلف بن

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: صباحك أجمل، صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: كنا مع ابتهال جميل بطريقة أخرى، حاول مرة أخرى. هذه دعوة للمحاولة، دعوة للاستمرار مع النجاح والتغيير الإيجابي، ودعوة أيضا للالتزام الصحيح، الالتزام اللي حاولنا، وأنه من خلال مفهوم ديني ومفهوم متعارف على لسان كبار العلماء وكذلك السلف الصالح والصحابة، يخلينا نعرف المعنى الحقيقي والمفهوم والهدف من هذا الالتزام. باش نحاولوا نزيدوا نتعمقوا أكثر في هذا المفهوم وفي هذا المعطى مع الأستاذة كوثر بن خلف بن غانم كمختصة في علم النفس. السلام عليكم، مرحبا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور مدام سندرا.
0: صباح النور.
3: صباح الخير شيخ مروان وكل مستمعين بالطبيعة
0: وكل مشاهدينا اللي قاعدين زيدا يتابعوا فينا عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ماذا يمكن أن نؤكد كإضافة شافية وواضحة بخصوص معنى الالتزام أستاذة كوثر؟
3: نعم، الالتزام ولا باللغة الفرنسية engagement هي نوع ما إطار مرجعي ذاتي، معنى الإنسان هو اللي يقرر وهو اللي حده واضح، يرجع من الإنسان في المعاملات متاعه وفي سلوكاته اليومية وفي قراراته، سواء كان الإنسان وحده في خلوة متاعه وإلا قدم مجموعة. كأن يلتزم الإنسان مثلاً بالدفاع عن قضية محددة، مثلاً التزم بالدفاع عن الطفولة في تونس مثلاً، باش يعطيها الإنسان الآن الالتزام متاعه ذي، باش يعطيه من وقته، باش يعطيه من إمكانياته المادية، من إمكانياته المعنوية إلى آخره. لكن للأسف في تونس كي نقولوا الالتزام هذا أنتم أشرتوا له، كأنه نقصد به كانش الجانب العقائدي والعبادات برك، بل أكثر من هكا مرات تسمعها ولي كاين صفة سلبية. علاش؟ على خاطر توحي أنه فما ريجيديتي صلابة في الشخص هذيك، عبد كاسح، عبد ماهوش يسوق، العبد ماهوش يلين، عبد جدي برشا، في حين أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رغم الرسالة الكبيرة اللي كانت،
0: ورغم مكانته زاد في الأمة، إلا نعم أنه كان لين وحكيم في نفس الوقت.
3: نعم، بل أنه كان يمازح معناها المحيطين به.
0: نعم.
3: في علم النفس إذا كان ناخذ الالتزام عندنا زوز دوكوهم، معناها زوز
0: تيارات
3: مختلفة.
0: نعم.
3: وخاصة في علم النفس الاجتماعي، التيار الأول ولا الفكرة المبحث الأول إيجابي، وهو مرتبط بالإنجازات وبالنجاحات وبصفات محددة تلقاها تتصف بها الشخصية متاع الإنسان اللي عنده الالتزام هذايا. تلقاها إنسان يفكر، تلقاها إنسان مبدع، عنده انضباط، عنده إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين،
0: ومتجدد في أفكاره زادة.
3: نعم، متجدد في أفكاره، جستمو هذه من الصفات القارة، أنه هو كرياتيفيتي، ديما تلقى إنسان يجدد ويخلق، معناها يحاول ديما يقول لك كوأكتيف، معناها يحاول أنه ما يركزش على المشاكل بقدر ما يلوج الحلول متاعها. بصفة عامة الناس هذوما يوليوا مرجع في المحيط متاعهم، سواء كانت العائلة وإلا المؤسسة إلى آخره، بل أنهم مرات يوليوا رموز كما نيلسون مانديلا وكما حاليا توا غريتا تونبرغ مثلا، اللي هي علاش دي كان في عمر 15 سنة وقفت في اليواني وتحكي على البيئة، واللي هي توا في أصول الصمود. هذا الجانب الأولاني اللي هو إيجابي، اللي هو خلاق. الجانب الثاني اللي هو كوران واحد آخر في علم النفس، واللي هو رافض تماما للفكرة متاع الالتزام، على أساس أن الالتزام هذا يهدد الحرية الفردية.
0: نعم.
3: ونعرف كل حاجة في المجتمعات خاصة الغربية تمثل الحرية، تظهرين كاين حاجه مقلقه للافراد هذوما، تلقاهم ما يعبر عليه بيرسوناليتي اكسنتريك، معناها في الغالبي الاطوار. تلقاه يرفض قيم المجموعه، عنده بعض السلوكات اللي ظاهريا بالنسبه للمحيط نتاعو تبدو غير مقبوله، ما تنصهرش في النفس، معناها ملحوظ تليح في المجتمع،
0: ولكن هو يتصرف باقتناع تام.
3: صحيح، لأن ما نش نحكي على الناس اللي مساكن، معناها لا غالب سواء مرض نفسي وإلا، فنحكي على ناس
0: واعية.
3: واعية وعندهم قناعات وعندهم، لكن تلقاه معناها أبوند لاسوسيتي، معناها
0: خارج على المألوف.
3: نعم، وهو هذا فما دوكو زوز تيارات فلسفية، واحد الفوضى الأنارشي اللي هو مفهوم فلسفي، والأخذ مذهب ليدونيزم اللي هو مذهب المتعة، معناها حياتي أنا كفرد حر فيها تماما وما يهمنيش في المجموعة. هذه من النوعية تلقاها موجودة برشا في المجتمعات الغربية، لكن الحقيقة جينا رأوا البعض منها في المجتمعات
0: نتاعنا. خلينا نقعدوا في الجانب الإيجابي، وقديش فيه منفعة للفرد وكذلك للمجموعة، فيه مصلحة اشتراكية، فيه بعد النجاح والتميز والإبداع، وقديش احنا اليوم مدام كوثر يعني محتاجين للالتزام هذا في وقتنا الراهن وحتى في المستقبل، يعني نراه انه الالتزام حاجة ضرورية مش ممكن نعيش من غيرها.
3: ما نجموش نقدمه، ما نجموش ننجحه، ما نجموش نكونوا بنائين إذا كان ما عنيش
0: المينيموم
3: متاع التزام.
0: نعم،
3: والالتزام اللي نحكي عليه ما نهوش التزام كانش في المظهر الخارجي، المظهر الخارجي نقصد السلوكات اللي احنا نراوها، فهمت؟ مش نحكي على اللباس ولا غيره، فهمت؟ ثم زادة ما نجمش يكون التزام سلوك حابر. التزمت تو على خاطر ما نعرفش أنا في تروحي في مجموعة ملتزمة وغدوة نلقى
0: نخرج من المجموعة نتصرف كما
3: نحب. الالتزام هو الطريقة متاع عيش للفرد، تجمع بعض الصفات، هاني باش نعددهم لك مدام تنضف ويفضلك، وانا قاعدة نحكي حاولوا تشوفوا اسكو في الدين متاعنا وفي معناها القدوة متاعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا موجود ولا مش موجود.
0: نعم.
3: الحاجة الأولانية هو انه انسان حامل لرسالة في الدنيا هذه، وكل حد كل قدير وقدره. الأم في دارها عندها رسالة، رب العمل عنده رسالة.
0: نعم.
3: اللي عنده مصدح عنده رسالة، وإحنا وكل حد على قدره. الحاجة الثانية، الرسالة هذه تتجلى في مبادئ ومعاملات وسلوكات، ماهوش كلام برك، راهو فما فعل وفما قناعات وفما أفكار اللي تحرك الإنسان. الحاجة الثالثة، الالتزام هذا يقتضي بالضرورة للأسف تضحية وتعب وإصرار. معناها للأسف وقت اللي نقولوا أنا باش نلتزم، نعرف روحي راني داخل مرات في صراعات وداخل في حاجات اللي لا يحمد عقباها، من ناحية أني باش نلقى ناس أخرين باش تغزلي باش تقولي مرات تضحك عليك، عم تقول أنا عندي سيدي مبدأ مثلا نحب نحافظ على البيئة مثلا،
0: تقولك فيش تحكي
3: بربي كيفاش تحكي دي انت تتنظف منها وغيرك يتعدى غير ما يوثق ولا تشي همك، عمل معنا مقولة اعمل كما جارك ولا حاول ببدأ.
0: ولكن الإصرار والإيمان بالقضية وبالرسالة اللي أكدت عليها من منطلق مبادئ وسلوكات وأخلاقيات زادة متعارف عليها، أمر ضروري ومهم باش نجم ننجح باش نجم نقدم ونغيره.
3: شوف هذا ضروري، ولكن زاد حتى الفرد راه يلقى فيه الراحة نتاعو، الإنسان اللي عنده مبدأ ويمشي عليه ويجرب حتى إذا كان بالتعب، راه سامحني في الكلمة يبدأ شيخ في مخه، عنده تناسق بين الأفكار نتاعو والمبادئ نتاعو والسلوكات نتاعو، ثم أكثر من هكا معناها حتى إذا كان اجتماعيا أنا بايتي غوكوني، معناها ما لقيناش التقدير الكافي، راهو عندنا الشعور بالساتيسفاكسيون بيرسونيل، معناها انا الرضا على النفس، الرضا على النفس، ثم زيادة قاعد نعمل في مجهود اللي ربي سبحانه ان شاء الله يكون راضي عليا. دونك هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى لافونتاج لي ولا الحاجه الايجابيه الاخرى، انسان يبدا عنده التزامات بالطريقه هذه، هو التناسق والتوافق بين السلوكات والمعتقدات.
0: وسبحان الله مدام كوثر، مدام كوثر سمحني، هو حتى رؤيته للحياة رؤية فيها تجديد ورؤية إيجابية، يرى ديما الجانب المضيء في الحياة مهما تعدى من صعوبات وعراقيل.
3: هذه معناها نظرة إيجابية يعطيك الصحة في الإشارة هذه من مدام سندس، وهذا يخرجنا من كل عبثية، خاطر احنا عندنا معناها في الدين نتاعنا الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام،
0: الحمد لله،
3: هو أنه احنا عندنا معناها ديما عندنا أهداف، وديما حتى عندنا أهداف مش واضحة توا حاضرة، ولكن في المستقبل نعرف أنه حتى كان مش في الدنيا في الآخرة ديما عندنا معناها معنى سامي للحياة اللي يعني احنا نعيش فيها، اللي هذا مفتقد وقت اللي يبدأ الإنسان ما عندوش الالتزامات هذه، وما عندوش الإيمان هذا، ما عندوش المحركات اللي تحرك فيه، وما عندوش الموتيفاسيون الكافية، خاطر وقت ما نقول كانش في الأكل والشرب والحياة البازيك على الأخر.
0: نعم، محلها الالتزام وقت اللي يكون فيه إبداع، وقت اللي يكون فيه رسالة ومبادئ نمشي عليها، وخاصة خاصة الاستمرارية وقوة الشخصية والتجنب أو تجاوز كل العراقيل اللي تنجم تتجد في الطريق الملتزم. شكرا لك مدام كوثر، يعطيك ألف صحة، بارك الله فيك على هذه المداخلة المفيدة. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل على إثره مع المعهد الوطني للرصد الجوي، وبعدها نرجع نعقبه على كلام مدام كوثر ونواصل حديثنا مع شيخنا مروان الفرشيشي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب. النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا أنيس ساتوري. صباح النور أنيس، مرحبا بك.
2: صباح الكل والياسمين مدام فندس، تحية ليك والأوفياء إذاعة الزيتونة.
1: شكرا ليك على هذه التحية. احنا زادا نحيوك ونحيوك كل العاملين معاك هذا الصباح في المعهد الوطني للرصد الجوي، اللي ما تبخلوش علينا باش تعطيونا وتمدونا وتقدمونا كل المعطيات والأخبار الخاصة بأحوال الطقس. طيب كيفاش نجم ناخذوا فكرة مختصرة حول الحالة الجوية اليوم وخلال قادم الأيام إن شاء الله؟ أني استفضل.
2: يتواصل العنصر الأبرز الطقس والحرارة، حرارة مرتفعة نسبيا عموما أعلى من المعادلات العادية.
1: نعم.
2: العشرة أيام الأولى من شهر شوان كان يخدم بيتات تونس العاصمة، معدل العشرة أيام الأولى شوان هي 19 درجة، يوم مسجلنا 32 درجة حرارة قصوى. اليوم نقدر في 32 درجة في المناطق الحرارة القصوى، ننتظروا أن تتراوح بين 27 و32 درجة قرب السواحل، تكون بين 33 و33 درجة في بقية الولايات، ممكن حتى تصل 42 درجة بالغرب وأقصى الجنوب مع تكون تسجيل عاديا. فيما عدا ذلك اليوم السماء باش تكون قليلة السحب إلى طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، ثم تتغير السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية لولايات القسطين سلينا ومنطقة الكيف، في تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار فرقة. الريح عموما من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط والجنوب قوية نسبيا إلى قوية، خاصة في الجنوب الغربي آخر النهار وأثناء الليل تكون مثيرة للرماد والأتربة ضعيفة فمعتدة في بقية المناطق. البحر عامة قليل الاضطراب، يكون حاليا متموج بسقف سيرات. في الأيام القادمة يوم الأحد لغاية يوم الثلاثاء يكون تحت عمق الأقطار، يتواصل الوضع الجوي والخلايا العامة في فترات ما بعد الظهر مرتفعات خلية وسط تحت حب الصين في تواصل شرقية قوية نسبيا.
1: أنيس للأسف مانيش قاعدين نسمع في صوتك بوضوح وفما تقطع في الصوت، تفضل.
2: خلينا نختصر، الحرارة تبقى في استقرار يوم قد ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين، وحالة البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج يصبح حتى هذا يوم الثلاثاء. كان ناخذ أوقات الصلاة يوم الظهر صار له بداية من الساعة منتصف النهار وخمسة وعشرين دقيقة، العصر في حدود الساعة الرابعة وتسعة دقائق، المغرب في حدود الساعة السابعة وثمانية وثلاثين دقيقة، العشاء في حدود الساعة التاسعة وسبعة وعشرين دقيقة، الصبح يوم الغد صار في حدود الساعة الثالثة وتسعة دقائق، المغرب اليوم في حدود الساعة السابعة وستة وثلاثين دقيقة، والشروق يوم الغد في حدود الساعة الخامسة. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في امان الله والى اللقاء.
1: في امان الله. أنيس الساتوري كنت معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي.
3: لا تحزن ان الله معنا، ان الله
4: معنا. روى الطبري عن انس ان ابا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى، ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن، فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوصل للجزء الأخير من حصتنا، واللي باش نحاولوا نحكيوا فيه على بعض الثغرات أو بعض المفاهيم المغلوطة اللي متواترة بيناتنا في مجتمعنا التونسي، ومنها من يختزل الالتزام شكلا دون الاهتمام بالمضمون أو بالباطن.
2: هو ابتداء أن نجيب على تساؤل الأستاذة كوثر، ربي يبارك فيها،
1: وأنا كنت لخص لك النقاط.
2: نعم،
1: اللي
2: مشكورة على مداخلتها. قطعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1: كان حامل لرسالة
2: في جميع الأمور التي لا يمكن حتى نحن أعد، يعني الأستاذة عدت يعني جملة من المفاهيم، لكن أظن أي مفهوم سيطرأ وأي مفهوم حتى جديد ستصل إليه البشرية هو في محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: فهو قد زكاه ربه سبحانه وتعالى، قال وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يوجد يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته يعني كان يلقب بالصادق الأمين، وكان يلقب بالحكيم، وكان يلقب بجميع الصفات والأخلاق والأمور التي يعني يتمنى كل واحد فينا أنه يصل إليه،
1: واللي تأكد أنه كان ملتزم.
2: ملتزم.
1: نعم.
2: قطعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم التزامه بدينه لدرجة أنهم عندما يعني خيروه جاءوا لعمه قالوا إن كان يريد مالا أعطاه صار أغنياء قريش.
1: نعم.
2: وإن كان يريد سلطة ملكناه علينا، وإن كان يريد وإن كان به مرض يعني أنفقنا أموالنا من أجل أن نشفيه. فإش قال؟ قال والله يا عمه لو وضعوا الشمس عن يمين والقمر عن شمالي. نعم. ما كنت أنا بمغيرا هذا الأمر في داخلي. هذا قمة في الالتزام. ولذلك يعني لابد أن نفهم يعني تقويسا باش نمشيو للي كنا نحكي فيه للسؤال، أنه الإسلام أو الالتزام ليس ظاهر. العديد من الناس ربما يظن أنه في الالتزام بالظاهر في مسألة اللحية والقميص أو غيره هذا كله يعني محمود، لا يمكن أن ننكره. هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ربما أمور واجبة على كل مسلم أن يفعلها. لكن العديد من الناس قيد مفهوم الدين في هذا، في الظاهر. الظاهر حتى في العبادات الظاهرة، يعني يراه يصلي يقول لك إذا هذا إنسان
1: ملتزم.
2: يعني ملتزم. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاءه رجل لكي قال أتني برجل يعرفك، أنا لا أعرفك. فقال الرجل سأتي برجل يعرف. فجاء بأحد الصحابة الذين كان يعرفهم عمر، فقال له هل تعرف هذا؟ قال أعرفه. قال هل تعرف هذا؟ قال أعرفه. قالوا طيب. قال هل سكنت يعني بجانبه؟ هل جاورته حتى تعلم من يدخل إليه ومن يخرج من عنده؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالمال بالدينار وبالدرهم حتى تعرف أمانته؟ قال لا. قال هل سافرت معه حتى تعرف طبعه وأخلاقه؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. ثم قال للرجل اذهب فأتني بأحد يعرفك.
1: وكأنه المال والسفر هما زوز معايير باش نجم ونعرف الإنسان على
2: هذا باب من الأبواب الذي أردنا أن نصل إليه. يعني ليس برؤيتك للشخص. نعم، هناك مبدأ كما قال الحافظ ابن حجر، نعامل الناس بالظاهر.
1: نعم.
2: لأن الباطن لا يملكها أحد، لكن نعامل الناس بالظاهر. لكن أنا الذي أردنا من هذا الأمر أن نصل إليه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، لكن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم وأفعالكم أعمالكم. يعني اليوم العديد من الناس ربما يرى أن الدين يعني مقتصر في ذاك الأمر، أو مقتصر أنه يصلي فقط. لا، الإسلام والدين هو أوسع ومدلول من ذلك. الإسلام هو جوهر الحياة، هو حياتك كلها، كما قال الله على لسان إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
1: كل شيء،
2: كل شيء. يعني كل كلمة،
1: الظاهر والباطن،
2: كل كلمة ستقولها ستحاسب عليها، كل كلمة ستفعلها ستحاسب عليها. وهذا يفتح باب ماذا؟ يفتح لك باب أن الله عز وجل الذي خلق كل شيء بقدر يعلم أحوالك ويعلم حاجتك ويعلم أمورك. فالله عز وجل فتح لك هذا الباب حتى ماذا؟ حتى تلتزم بهذا الأمر، وحتى تصل إلى ما يريده الله لا ما يريده الشيطان.
1: نعم.
2: قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذا رجل أخذ من الدين، أخذ من الالتزام شيء ثم انسلخ منها، هذا مراد الشيطان. انسلخ منها أي الشيطان أرادك أن تخرج منه، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الشيطان ماذا يريد منك؟ يريدك أن تتبع الهوى، يريدك أن تتبع الشهوة. الشهوة إن لم تقيدها تهلك، الشهوة إن لم تقيدها تضرك، الشهوة إن لم تقيدها تفسد في الأرض. ولذلك الله عز وجل قال: لا تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. لذلك العديد من الناس اليوم يظن أن الإسلام محصور فك جوهرة الظاهر وجوهرة العبادات التي متعارف عليها بين الناس. ولكن الإسلام أوسع مدلول من ذلك. الإسلام حياة، الإسلام منهج، الإسلام دستور. فمنذ أن أسس النبي صلى الله عليه وسلم لبنة الأولى من لبنة الإسلام في المدينة، عندما دخل إلى المدينة وعندما بنى أول بناء بناه هو المسجد، بان بالمكشوف أنه أول مدرسة لهذا الإنسان، لهذا الخلق الذي خلقهم الله عز وجل، يجب أن يكون هناك في بيت الله، في كتاب الله، في سنة رسول الله، حتى يصير إلى ما أراده الله إليه من خير وفلاح في الدنيا وفي الآخرة.
1: كيفاش نجموا نعقبوا ونعلقوا على الالتزام القانوني، الالتزام بالقانون، الالتزام بالموروث الثقافي؟ هات نبدأ بالالتزام بالقانون شيخ مروان.
2: أمة الإسلام بنت مجدها بالرقي،
1: نعم،
2: وبالنظام. فالمجتمعات التي تسودها الفوضى لا يمكن أن تؤسس حضارة أو تبني أمة، لا يمكن. هذه أمة الإسلام كيف بنت مجدها وكيف وصلت إلى ذلك؟ حجر الأساس كما قلنا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هو وضع لها ميثاقا تسير عليه، ووزع فيه المهام حتى يسري نظام في كل جوانبها. وهكذا صار كل الخلفاء الراشدون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يضعون ما يحتاجونه أو ما تحتاج إليه البشرية من قوانين وأنظمة، وصار المسلمون الصادقون خلفهم يمتثلون هذه القوانين ويحترمون هذه الأنظمة، لا خوفا من العقوبة ولكن حرصا على مصلحة خاصة ومصلحة جماعية. فالانضباط بالقوانين والانضباط بالقوانين الدولة أو الدستور أو غيرها راه مطلب شرعي لابد من اتباعه. يعني لا يمكن أن نقول نحن اليوم مسلمون ملتزمون لكننا القانون هذا ما يعجبنيش والقانون هذا ما يعجبنيش، لا، هذه ستعم الفوضى. والالتزام الحقيقي هو أن تكون نافعا في بيئتك.
1: نعم.
2: فالإسلام كما قلنا مرارا وتكرارا نفعه متعدي.
1: شيخ، نرجع شوية للي كنت تقول فيه التركيز على المظهر والاهتمام بالشكل وإهمال الباطن، إهمال يعني سلوك ومعاملات يومية اللي يقوم بها المؤمن. هناك تركيز مثلا عندما نتحدث عن القانون، هناك تركيز عام على الإنسان مثلا الملتحي، المرأة المتحجبة، أكثر من تركيز على إنسان عادي. يقول لك كيفاش متحجبة وتتجاوز القانون أو تحرق الضوء الأحمر، كيفاش ملتحي وهو مثلا ما يحترمش الأولوية
2: وغيرها
1: من الحاجات اللي نسموها.
2: لأنك تعلم أن الله يراقبك. من لم يكن فيه دين ويعيش معك في نفس الدولة ويحكم بينك وبينه ماذا؟ هو القانون.
1: صحيح.
2: فأنت إذا أنت تعديت على القانون هذاك، إيش بشي يقول لك؟ هو تعدى على القانون، تعدى علي، شوف الظلم. والإسلام لا يرضى بذلك.
1: نعم.
2: ولذلك المسلم الحقيقي هو الذي يحاول ما استطاع أن يكون ملتزما في أقواله وأفعاله وأحواله وفق ما يرضاه الله. لأنه اليوم صحيح أنت حرقت ضوء أحمر، وصحيح أنك أنت كما نقولوا إحنا بلغتنا سلكتها، لكن الله عز وجل الذي ينظر من فوق سبع سماء
1: رقيب العتيد
2: يراقبك، سيسألك. اليوم تهربنا من الجانب هذا من جانب أنه إحنا هناك قوانين تسير الناس وإلى آخره، راك تخل القانون من القوانين هذه، أنت أخليت بقانون من قوانين الشرع.
1: أكيد.
2: وهو أنك أنت تتعدى للعرف، أنه العرف مصدر من مصادر التشريع، وهذه القوانين من العرف من العادات ومن تقاليد الدولة هذيك، أنك أنت لابد أن تحترمها. حتى في المذهب الفقهي، وقت تمشي من مذهب إلى مذهب، تمشي من دولة إلى دولة، لابد أن تحترم المذهب الآخر.
1: نعم.
2: هذا دليل على ماذا؟ دليل على الالتزام، التزام بوحدة الأمة، بوحدة المجتمع. وهناك حديث شهير في هذا الباب: لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم.
2: لا يمكن أن يكون المسلم يضر، أو يكون المسلم سببا من سبب أن يلحق الضرر بضياع حقوق الناس، وأن يتعدى على حقوق الناس، وأن يظلم الناس، وأن يقع في أموال الناس، أو أن يقع في أعراض الناس.
1: نعم.
2: هناك بعض المسلمين اليوم يرى أنه في الدين فعل العبادات فقط، ثم يخرج بعد ذلك إلى الغيبة والنميمة والكذب والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. هذا ليس بمسلم.
1: وماذا عن الالتزام بالعادات والتقاليد شيخ؟ خاصة وأنه جيل اليوم قاعد يواجه في صراع حقيقي مع هذه الأمور، مع العادات والتقاليد، فيما يخص الزواج، فيما يخص العلاقات اليومية، وقص على ذلك أمور كثيرة.
2: العادات والتقاليد إذا لم تخالف نصا شرعيا واضحا فهي أوكد أنك تأتي بها. يعني هناك عادات وتقاليد يعني فيها خير كثير.
1: نعم.
2: وفيها منفعة، وهي مستبنات أو مستوحات أصلا من الدين. يعني عاداتنا وتقاليدنا ماهيش كلها غالطة، ولا كلها كما يقولوا احنا مش باهية، ولا كلها فيها، لا، هناك عادات وتقاليد التي تخالف الشرع في مسألة من المسائل، هذوما نجيو بينه. وهناك عادات وتقاليد بل بالعكس تقرب، وكما قلنا العرف مصدر من مصادر التشريع، لا يمكن أن نتجاوزوه، لا يمكن أن ما ناخذوهوش، بل إن من العلم يقول لك الفتوى تحتاج منك إلى علم صحيح، لكن تحتاج منك أيضا إلى علم بواقع الناس.
1: نعم.
2: فحاجة الناس وعرف الناس وما تعرف عليه الناس وما يعني ما تقابل عليه الناس، ما تجيش أنت تخرج عليه، خاصة إذا لم يخالف نصا شرعيا من القرآن أو من السنة.
1: وما فيش مرضات لأي إنسان آخر شيخ؟
2: لا، أي نجم مرضات الإنسان وما يخالفش نص شرعي، ما فيش إشكال. يعني اليوم مثلا فما عادات في الزواج يزم يشري لها ذهب، والأخرى لا يزم يشري لها فضة، فيوش إشكال. هو مرضات لزوجتك أو مرضات لحماتك أو مرضات للناس اللي دايرين به، لكن ما فيش إشكال، ما فيهوش يخالف نصا شرعيا. أما إذا تكلف الإنسان فوق طاقته، يعني يزمك تأخذ لي غربال كما في بعض الجهات، يعني إحنا ربما في جهات شمال نجم يخلط على ذلك، فهذا يعني سيكلف الناس فوق طاقتهم إن شاء الله.
1: محلي الحديث على الالتزام، خاصة وقت اللي نعرف المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، مش المعنى المتعارف عليه لدى البعض، واللي فيه حقيقة مساس بالشرع، فيه مساس بمعتقدنا وبالمبادئ والسلوكات اللي تنجم تضمن تميزنا ونجاحنا وفلاحنا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. مسك الختام بدعوة خير إن شاء الله شيخنا.
2: اللهم وفق ابناءنا لما يحبه، لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته لهم سهلا. اللهم استرهم على الأرض وتحت الأرض ومن العرض عليك. اللهم دلهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، وأعطيهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم لأحسن الأقوال والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انزل على بيوتنا السكينة والطمأنينة والأمن والأمان والسخاء والرخاء. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا فارج الهم يا كاشف الغم، اكشف عنا ما نحن فيه من ضيق ومن فقر ومن تعب ومن ابتلاءات يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا رب، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب ردنا إليك ردا جميلا خذ بأيدينا إلى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: إذن ربي إذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما عندك حجة وماذا بينا؟ مش نحفظ الكتاب.

0: يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن.
0: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
0: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
0: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب, من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
0: من القلب, من القلب إلى القلب.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء, غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب, من القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: من الكتاب العزيز ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 503 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 29 إلى الآية 35 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
4: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
1: والله ذو الفضل العظيم.
4: والله ذو الفضل العظيم.
1: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
4: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
1: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
4: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
4: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

0: أنا هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
0: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
1: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
0: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
1: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد

0: وتصدية.
1: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.
0: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة.
2: اقرأ جيدا. فأمطر.
4: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، ما زلنا في شرح البيت 26 من المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم: في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي شين ضاد استطل. والتفشي أشار المصنف إلى هذه الصفة بقوله وللتفشي الشين، يعني أن الشين موصوف بالتفشي، وهو لغة مصدر الفعل تفشى، وهو الانتشار والانبثاث. أما اصطلاحا فكثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك وانبساطه في الخروج عند النطق. هذا مستمعين الأوفياء، نعيد على بركة الله تعالى قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
1: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم،
2: والله ذو الفضل العظيم.
1: والله ذو الفضل العظيم.
2: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
1: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
2: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
2: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا
4: أساطير الأولين.
0: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

0: أهذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
0: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم
1: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
0: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
1: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه
0: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام

0: وتصديه.
1: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.
0: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

0: صدق الله العظيم.
1: إشهار.
2: عندك مشروع تحب تكبر وطموح تحب تحققه؟ وفاق بنك يحط على ذمتك تمويل الإجارة، تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية، يمكنك باش توسع نشاطك وتطور أعمالك في بارشة مجالات: إيجارة سيارات، عقارات، تجهيزات مهنية، تكنولوجية، طبية، وحتى فوتوفولتايك، باش هكاك تخدم مرتاح وتطور مشروعك بثقة. بالإيجارة نرافقوك وبخبرة سنين نفيدوك. لمزيد من المعلومات تلقاونا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المفضل المعظم المكرم المبجل المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم كالعادة على رقم البرنامج 71136000، وكذلك نسعد بتفاعلكم على موقع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على التواصل الاجتماعي، حيث البث الرقمي. ويرافقني في هذه الحصة ككل أسبوع الأخ محمد الفرجاني، فرجاني تحية له، وأختنا كذلك سوسن الفرجاني تحية لها من خلف الأجهزة التقنية. إذا مستمعينا الكرام، نستأنف حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتقييدنا لهذه الحصة من الآية 11 بعد 100 من سورة آل عمران، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى لن يضروكم، فقطع المستثنى عن المستثنى منه وهو إلا أذى. ومعلوم، وذكرنا هذا في حصص فارطة، أن الاستثناء المنقطع فقد أحد الشرطين لأن يكون متصلا، وأحرى الشرطين معا. وهنا الناظر في هذه الآية في قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى ينظر في الجنس وينظر في الحكم، أما الحكم فمتحقق، فإلا أذى حكم على المستثنى بنقيض الحكم الذي حكم به على المستثنى منه، فتحقق الشرط الثاني. وأما الشرط الأول وهو شرط الجنس فالمفروض أنه متحقق، لأن الأذى بحسب الظاهر هو من جنس الضرر، يعني نوع من أنواع الضرر. فلماذا الشيخ رحمة الله عليه هنا فصل بين المستثنى والمستثنى منه؟ والحال أن هذا الوقف يعني مما يعني لا أقول تفرد به، ولكن يعني أغلب علماء الوقف يصلون لن يضروكم بقوله تعالى إلا أذى. أكيد هناك سر وراء هذا القطع ووراء هذا الوقف، فنقول وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى لن يضروكم جاءت في معرض حديث الله عز وجل والآيات الكريمات عن فعل المشركين والكفار وعلاقتهم بالمؤمنين، لأن هذه الآيات كلها آيات فيها حديث وقص لأحداث حصلت في ذلك الوقت، والآيات نزلت لتخبرنا عن هذه المعارك التي حصلت في ذلك الوقت، وتطمينا للمسلمين بأنهم هم المنتصرون في هذه المعارك. الآية جاءت كما قلنا في سياق معين، فقوله تعالى لن يضروكم، رأى الشيخ رحمة الله عليه أن أذى المشركين والكفار لا يرتقي لأن يكون ضررا يكون به استثناؤه متصلا يشارك المستثنى منه في الجنس، فجعله الشيخ رحمة الله عليه منقطعا تقليلا من وقعه على المؤمنين والمسلمين. فالقارئ للآية بالوقف يستشعر هذه اللن التي عملت في معمولها فأوقعت عدم الضرر بالكلية، ثم جاء الاستثناء كأنه منقطع، كأنه لا عمل فيه، كأنه لا أثر له على المؤمنين والمسلمين. فالآية تقرأ هكذا لن يضروكم، تحقق عدم الضرر، إلا أذى، هذا الأذى لا يرتقي لأن يكون ضررا. فكأن الشيخ رحمة الله عليه رأى أن الأذى لا يصل إلى جنس الضرر حتى يكون متصلا، ولذلك من معاني وقفه على لن يضروكم ومن إشاراته أنه يخبر السامع أن هذا الأذى الذي أصاب المؤمنين والمسلمين لا وقع ولا أثر فيه ولا يكون متصلا بالضرر لأنه ليس من جنسه. وهذه الطريقة انتهجها الشيخ رحمة الله عليه في عدة آيات من القرآن الكريم، نذكر منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالشيخ هنا أراد أن يجعل للحكم الأصلي أو القاعدة أن المؤمن لا يقتل مؤمنا، وهذا الخطأ الذي قد يحصل من حين لآخر بقتل مؤمن لأخيه المؤمن لا يرتقي لأن يكون متصلا بالحكم الأصلي أو القاعدة، فلا تقرأ الآية هكذا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فكأن الشيخ لو فعل هذا كأن لسان حاله يقول أنتم بهذا جعلتم الخطأ في مرتبة القاعدة أو الحكم الأصلي، وهو أن المؤمن لا يقتل مؤمنا، وبالتالي فالآية لا تقرأ هكذا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، نفي تام، ثم يأتي هذا الاستثناء المنقطع إلا خطأ. فهنا الشيخ نظر إلى أن هذا الخطأ لا يرتقي لأن يكون من جنس الحكم الأصلي في عدم قتل المؤمن لأخيه المؤمن، وكذلك هنا نظر الشيخ إلى أن هذا الأذى لا يرتقي لأن يكون ضررا معتبرا، فقلل من شأنه بقطعه عن المستثنى منه. هذا هو الذي أراده الشيخ والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فتقرأ الآية مرة أخرى هكذا بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، بدليل ما بعدها من الآيات ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. الآيات إذن يتبين لنا من خلال هذا الوقف أن الشيخ بناه على قاعدة أن المستثنى ولو كان من جنس المستثنى منه، ولو حكم عليه بنقيض ما حكم به على المستثنى منه، لكن أحيانا لا يرتقي لأن يصل إلى درجة المستثنى منه، فيقلل من شأنه ومن وطأته ومن وقعه بجعله منقطعا. وهذا مما أبدع فيه الشيخ ورحمة الله عليه ليوصل هذا المعنى في ذهن السامع. وسنزيد مستمعينا مشاهدينا الأوفياء حديثنا عن توجيهات الشيخ الهبطي رحمة الله عليه في حصص قادمة، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، من معنا؟
4: أنا سامية الساحلي من الزهراء.
3: سامية الساحلي من الزهراء، مرحبا يا سامية.
4: باش نقرأ ما تيسر من سورة الإنسان.
3: نعم، على بركة الله، تفضلي.

0: الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
1: مذكورا.

0: للالك
1: اعتدنا
0: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
1: تفجيرا أخرجي ما في الفاء من رخاوة تفجيرا
0: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون

0: إنما نطعمكم لوجه الله لا
1: لوجه
0: نريد.
1: الله. قفي عليها وقلقي لحرف الجيم. نعم.
0: إنما نطعمكم لوجه
1: لا
0: الله.
1: يا سامية،
0: نعم.
1: مش لوجه الله، لوجه الله، لا لا لا، لوجه الله. بيني صوت الجيم، ضاع صوت الجيم بهذه الشدة التي تحدثينها بمزج بحرف الدال.
0: إنما نطعمكم لوجه الله لا
1: قفي قفي
0: نريد.
1: قفي قفي، انتهى المعنى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، معنى آخر. نعم.

0: قنطريرة.
1: أحسنت يا سامية، قراءتك جيدة في الغالب. خذي هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، حرف الفاء حرف نحن في لهجتنا ننطقه أقرب إلى حرف الفي باللغة الأعجمية، وهذا سببه الاختلاط الألسن بلغات أخرى ولهجات أخرى. الصواب أف أف أذ أف أف وليس أذ. تف تفجيرا تفجيرا، هذا خطأ عام وجدته في الكثير من القراءة. تفجيرا، هذه الملاحظة الأولى. كذلك قوله تعالى شره، ألصقي أو ألصقي طرف لسانك بالحنك الأعلى أو ظهر لسانك بالحنك الأعلى لصقا محكما حتى لا تكرري صوت الراء، لا تقولي شر شر شره. كذلك حرف الجيم انطقيه شديدا لكن غير ممزوج بحرف الدال يا سامي. عودي إلى جيمك الأولى، عودي إلى جيمك الأولى التي تنطقي بها في اللهجة، ثم ابني على تلك الجيم جا جو جي وليس جا جو جي. فهمتني يا سامي؟ الله يبارك فيك، والباقي جيد، ربي يفتح عليك ويجزيك كل خير. شكرا جزيلا. نعم، بارك الله فيك يا أختنا سامية من الزهرة. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا، الاسم الكريم.
2: أحلام من سبيبة ولاية القصرين.
1: أحلام من سبيبة ولاية القصرين، مرحبا بك يا أحلام، تفضلي على بركة الله.
2: سأقرأ وما تيسر من سورة النبأ.
1: نعم تفضلي.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا.
1: قلقل يا أحلام.
2: وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم
1: سباتا
2: وجعلنا نومكم سباتا.
1: لا تقولي سباتا سبا سبا سباتا، افتحي الفم.
2: وجعلنا نومكم
1: وجعلك عدت إلى الخطأ. وجعلنا، أثبتي الألف بعد النوم.
2: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وجعلنا النهار معاشا.
1: معا افتحي الفم في العين.
2: معاشا،
1: لهجة طاغية. معاشا.
2: وبنينا فوقهم.
1: شفت الخطأ يا أحلام، أنت عندك الألف دائما بعد الحرف المفتوح لا تثبتينها. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا نا، أثبتي هذا الألف.
2: وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا.
1: شفت يا أحلام يا أحلام، وجعلنا أثبت الألف، هذا بتر الحروف، هذا محرم في القرآن، لا تسقط الحروف. نعم.
2: وجعلنا سراجا وهاجا.
1: أحسنت. نعم هكذا.
2: وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا.
1: أحسنت.
2: لنخرج به حبا ونباتا وجنات
1: ألفافا. لا لا لا لا لا، وجنات ألفافا.
2: وجنات ألفافا.
1: أحسنتي يا أحلام، بارك الله فيك. أحلام انتبهي لي جيدا. تعيدي النظر في المصحف الشريف وتثبتي كل هذه الألفات في مطلع سورة النبأ الذي تفعلينه أنت الآن يا أحلام. راه يتسمى بتر، بتر لحرف من حروف القرآن الكريم. إذن تعودي وتقولين وجعلنا نومكم، وجعلنا الليل هذيك ساقطة، وجعلنا النهار ساقطة، وبنينا فوقكم، وجعلنا سراجا، وأنزلنا من المعصرات. فهمتني يا أحلام؟
2: نعم. شكرا.
1: ربي يفتح عليك ويجزيك كل خير. شكرا جزيلا يا أحلام. اللهم آمين يا رب العالمين. بتر الحروف هذا من الأخطاء يعني التي ينبغي أن ينتبه إليها. يعني الأخطاء الأخرى في الصفات ممكن نتجاوزها، أما أخطاء تسقط حرف هذا لا يجوز بحال في قراءة القرآن الكريم. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم الكريم؟
0: كمال من جربة.
1: كمال من جربة، أول مرة تشارك معنا سي كمال؟
0: لا، مرة ثانية.
1: مرة ثانية. تفضل سي كمال، يلا.
0: نقرا صوت العلق.
1: اي تفضل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: يا سي كمال، انت تقرأ بقراءة إمام نافع هكا ولا؟
0: اي
1: اعد.
0: نقرأ.
1: اقرأ اعد.
0: اقرأ باسم ربك.
1: شفت كيفاش كي تقول اقرأ باسم ربك؟ هذه مش قراءة الإمام نافع، ليس اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. أثبت الهمزة محققة ساكنة.
0: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك.
1: اقرأ نفس الخطأ. اقرأ وربك، لا وليس اقرأ وربك، وإن كانت قرأت شوية. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ يعني اقرأ مخرج الهمزة وسكنها حتى تظهر في السمع. نعم.
0: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. أرآه استغنى.
1: أرآه استغنى، حقق الهمزة.
0: أرآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى.
1: كذب وتولى بلا مد.
0: أرأيت إن كذب وتولى.
1: كذب وتولى.
0: كذب وتولى.
1: لا ليس مش اثنين هما، مش كذب وتولى، كذب. واحد بركة. كذب وتولى.
0: أحسنت ما شاء الله تبارك الله. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله.
1: أكمل الغنى، أكمل الغنى. ألم يعلم.
0: ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم
1: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
0: كلا لئن كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية.
1: لنسفعا بالناصية، أعطي حق الغنى.
0: لنسفعا بالناصية.
1: اي نعم. اي نعم، واصل يعني. ناصية كاذبة خاطئة.
0: ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو ناديه سندعو الزبانية.
1: فليدعو ناديه سندعو الزبانية. أثبت الصلة بعد الهاء المضمومة.
0: سندعو.
1: فليدعو ناديه سندعو.
0: فليدعو ناديه. فليدعو ناديه.
1: سندعو الزبانية.
0: سندعو الزبانية. كلا لا تطعه وسجد واقترب.
1: باهي سي كمال، شوف ال- ال- ال- الحرص موجود والهمة موجودة والرغبة في القراءة موجودة، يبقى أنت الآن تقرأ بما تعلمته سابقا في الصغر، صح؟ هذا يعني ينبغي أن يراجع وخاصة هذه السور القصيرة أنت تصلي بها وتتعبد بها الله سبحانه وتعالى، يعني تاخو ساعة من زمان في الأسبوع، تواظب على سنة نصف سنة حضور حلقة مسجدية، تسمع من الشيخ يصلح لك وتحفظ بما يصلح لك تلك الأخطاء، تحفظها السورة هكاك كما أصلحها لك الشيخ، ثم تواظب على قراءتها في عبادتك وتتصل بنا إن شاء الله، هكذا تتقدم. شوف يا سي كمال، إذا ستواصل بقراءتك أنت لا قراءة من أسمعك رأو لن تتقد، أنا أعطيك بكل صراحة، لأن الهمة عندك موجودة بسم الله ما شاء الله، عندك همة تحب تقرأ ما شاء الله، فقط اسمع القرآن من شيخ متقن ولو الصور القصيرة هذه، يعني خذ شيخ في الجامع بعد ما يصلي بكم امشي له قلوا بالله يا شيخ الله يبارك فيك نحب ثلاثة دقائق من وقتك تسمعني سورة العصر، سورة العلق، سورة البينة، سورة القدر، وخليني نسمعها لك، قداش بشيخ منك هذا 6 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، يجاه من يوم غدوة وسمعه فقط.
0: أنا حتى ساعة مش حتى ما منحفظ أكثر.
1: إيه لكن القراءة الصحيحة مقدمة على الحفظ.
0: فهمت؟ أنا
1: يعطيك الصحة هكذا، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سي كمال، شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذكر إخواننا أخواتنا أن القرآن الكريم يؤخذ من أفواه المشيخ، لابد من السماع، لابد ثم بعد السماع العرض، يعني حتى السماع من يعني وسائل التواصل واليوتيوب والتسجيلات الصوتية راهو ما يكفيش، هذيك مرحلة أولى إذا كان تعذر عليك الشيخ وجود الشيخ، المرحلة الثانية هي العرضة حتى تدرك مستواك الذي وصلت إليه. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. من معنا؟
3: أم علاء الدين.
1: أم علاء الدين من صافاقس. أي يا أم علاء الدين تفضلي.
3: نقرأ سورة الفاتحة.
1: أي.
3: وما يتيسر من البقرة.
1: تفضلي على بركة الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أم علاء الدين. أنا متيقن أن لا ذنب عليك، وليس هذا مما أحدثته أنت بنفسك يعني طوائية، علاش هالتكلف هذا يا أم علاء الدين؟ علاش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علاش يا أم علاء الدين؟ علاش هك القراءة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نجم تحقق الحروف أما بدون تحسف على الحرف، فهمتني يا أم علاء؟ أنا متأكد قرايتك باش تكون هكا كان بعد، فمن الأول هاكا نقول لك، فهمتني؟ الله يبارك فيك أختي الفاضلة، يلا واصلي الآن واصلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحيم. أي واصل. نعم.
3: الرحمن الرحيم.
1: ليش ني الرحيم؟ لماذا هذا الضغط على النون؟ لماذا لتحقيق الكسرة؟ ما هذا السؤال لتحقيق.
3: طيب.
1: الرحمن الرحيم. هني حققت الكسرة بدون ما تكلفت وتعسفت. معناه بين قوسين أختي أحلام. يا أختي أم علي عفوا، يعني لو طلبت منك أن تتعسفي ما بعد هذا التعسف ماذا يوجد؟ لا يوجد شيء، هذا هو التعسف بعينه. إذن اقرأي بالتحقيق، أنا سأتابعك في التحقيق ولكن بلا تعسف. أنا ملاحظتي ليست في التحقيق يا أم علاء، وإنما في التعسف في الإتيان بالتحقيق، فهمتني؟ يلا تفضل هني تبع فيك. نعم.
3: الرحمن الرحيم.
1: أي نعم.
3: ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
1: نعم.
3: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت يا أم علاء، تو الشطر الثاني من سورة الفاتحة ما شاء الله لك، أخذتي بالنصائح وقريت بسلاسة، المطلوب منك السلاسة في القراءة. فهمتني يا أم علي؟ راه القراءة سليمة محققة ما شاء الله عليك، كان جات ماهيش محققة راني قلت لك ناقصة تحقيق. ما شاء الله عليك قرايتك ممتازة، ما تزيدش على التحقيق. يلا هات أول سورة البقرة. يلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
1: جيد.
3: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: جازك الله خيرا يا أم علاء، يعطيك الصحة، قرايتك ما شاء الله راهي ممتازة يا أم علاء. أنا فقط انتبهي إلى التعسف والتكلف، وإن كانت سورة البقرة الحمد لله قرأتيها قراءة جيدة، فقط عندي ملاحظة، وقفك على وبالآخرة. نعرف متأكد اللي هو النفس فقط، المعنى سيصير والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، فتكون معطوفة على أنزل، معنى على مفعول أنزل، واضح؟ وبالتالي هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، لأن تعلق بالآخرة باليقين يعني وليس بالإيمان. على كل حال هذا تفريع، لكن الملاحظة الأهم هي عدم التكلف. فهمتني يا أم علاء؟ ربي يبارك فيك وربي يجزيك كل خير. وبهذه المناسبة ها سأقرأ سورة الفاتحة، وهي فرصة لأنه طلبها الكثير من الإخوة والأخوات، على الأقل تكون قراءة تعليمية. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة باعتبار رؤوس الآية. القراءة الثانية هي باعتبار المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين يا رب العالمين، صدق الله مولانا العظيم. نحاول نكون أقرب إن شاء الله إلى القراءة التعليمية النموذجية إن شاء الله بإذن السميع العليم، ونسأل الله القبول والسداد. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا، من معنا؟
4: نزيها من ولاية سليانة.
1: نزيها من ولاية
4: سليانة.
1: سليانة؟ أي تفضلي يا نزيها.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء
1: هؤلاء إن كنتم صادقين.
4: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء.
1: لا مش إيها، إيها بأسماء إيها إيها بأسماء هؤلاء.
4: بأسماء هؤلاء إن كنتم
1: التقاء همزتين قطعيتين متحركتين بالكسر، تغيير صوت الهمزة الأولى بالتسهيل بين بين هؤلاء إن قولها وحدها يا نزيهة، قولها وحدها.
4: هؤلاء
1: إن وليس إن نعم
4: هؤلاء
1: الزائل درب على هذه هؤلاء إن كنتم صادقين هؤلاء إن يلا
4: هؤلاء إن كنتم صادقين.
1: نعم واصل.
4: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
1: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا نزيهة، لكن بعض الملاحظات. التقاء الهمزتين لابد فيه من إتقان تغيير الهمزة الأولى بالتسهيل بين بين هؤلاء هذه لابد فيها من دربة و يعني رياضة اللسان، يعني ما زلت ما أتقنتهاش. الملاحظة الثانية، لا تقفي حيث شئت يا نزيهة، فالوقوفات كذلك مما يتلقى كما يتلقى القرآن الكريم، وهذا لا يتأتى إلا بالأخذ عن الشيخات أو المشايخ يا نزيهة، والباقي قراءة جيدة في الغالب. فتح الله عليك وزادك توفيقا. وحاجة أخرى، انتبهي من الزيادة في المدود دون ضوابط، دون ضوابط، لابد من ضبط المدود. نعم جزاك الله خيرا يا نزيهة. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم خويا هشام ورحمة الله تعالى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: معك المستمع منتصر سميدة.
1: منتصر
5: سميدة بولاية المنستير.
1: سميدة من المنستير. نعم تفضل سي منتصر يلا.
5: بلر وشاركت معاك عدة مرات.
1: أي مرحبا سي منتصر، مرحبا ذكرت. أي مرحبا تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على
1: بعد مرة أخرى سي منتصر.
5: نعم. ومن كان منكم
1: لا فماش منكم ومن كان مريضا يلا
5: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
1: العسر مش العسرة، العسر.
5: العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن سألك
1: وإذا عبادي، وإذا سألك،
5: وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: بارك الله فيك يا سيمون. تسر عندي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، الوقوفات، ينبغي أن تضبط وقوفاتك ولا تقف حيث شئت. واضح؟ هذه الملاحظة الأولى. واسمعني، اسمعني سيمون تسر، اسمعني الملاحظات بعجالة. يعني هذا متأت يعني بالنظر إلى المصحف، يمكنك الاعتماد على أي مصحف تجد فيه الملاحظات. الملاحظة الثانية متعلقة بالمدود، مدود عندك إسهاب في المدود دون ضوابط، وبالتالي هذا ينبغي أن يتقن ويضبط. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، دون أن تزيد هذه المدود. كذلك يعني انتبه إلى الوقف على ولا يريد بكم العسر، العسر وليس العسرى، فهي يعني ساكنة في الوقف، هي ساكنة في الوقف أي الراء. والباقي فتح الله عليك وزادك حرصا يا سي منتصر من المنستير، شكرا جزيلا لك. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين يا رب العالمين وإياكم.
6: آمين.
1: إن شاء الله مرحبا.
6: آمين يا رب.
1: من معنا؟
6: أم أنس.
1: أم أنس من؟
6: من تونس.
1: من تونس. آية يا أم أنس تفضلي. الله يبارك فيك.
6: إن شاء الله سورة البروج.
1: سورة البروج، نعم تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.
1: قتل أصحاب الأخدود.
6: قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم
1: الوقود.
6: النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
1: وما شهود.
6: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما
1: شفت
6: نقم.
1: هذه من الطريقة التعليمية التي ينبغي أن تكون يعني حاضرة في أذهاني وأسماع القارئ والقارئات. يعني عندما نصلح كلمة نصلح الكلمة هذيك أحسن فقط، لأنه لو عدنا من الأول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين نعيد نفس الخطأ مرة ننساه الخطأ، اللسان ينسى الخطأ. شهود، شهود، أصلحي هذه الكلمة فقط. قول
6: الله يبارك. شهود.
1: خلاص أحسنت، واصلي. وما نقموا
6: منهم. نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
1: أحسنت.
6: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلم
1: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم أعيدي
6: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
1: أحسنت يا أم أنس. الآن أسبوع الله. كامل أسبوع كامل ماذا ستفعلين فيه يا أم أنس؟ أن تتعلمي القلقلة. لا القلقلة القلقلة القلقلة جيدا. القلقلة ما هي يا أم أنس؟ القلقلة هي حالة اضطراب الحرف في مخرجه، يعني المخرج متاعه يضطرب فيه الحرف هذاك اللي هو هنا القاف ولا الدال ولا الجيم ولا الطاء ولا الباء، يعني تم عملية ارتجاج. أحسنتي. هذاك الاضطراب يظهر جليا وأكثر إذا كان الحرف ساكنا، وأكثر إذا كان موقوفا عليه. إذن سأعيد لك هذه الكلمات سريعا، يعني في 20 أو 10 ثواني. البروج، الموعود، ومشهود، الأخدود، الوقود، قعود، أد، عذاب الحريق، أق. هذه القلقلة هي هذا الاضطراب الذي نتكلم عنه. فهمتني يا أم أنس؟
2: الله.
1: بارك الله فيك وجزاك خير. اللهم آمين وإياك إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم أنس. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
7: بسمة من جربة.
1: بسمة من جربة. يلا يا بسمة على بركة الله، تفضلي.
7: باش نقرا ما تيسر من سورة يونس.
1: اي تفضلي.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين
1: لا لا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسمي لي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. للذين احسنوا الحسنى وزياده.
1: اي نعم.
7: لا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم.
1: بسمة أي واصلي. كأنما أغشيت وجوههم
7: كأنما
1: انقطع الصوت يا بسمة عندك. بسمة تسمعين؟
7: بما أولئك أصحاب النار خالدين ويوم نحشرهم جميعا
1: المعذرة منك يا بسمة، المعذرة منك. اتصال ينقطع بالكاد. نسمع ما تقرأين، ما سمعته أعلق عليه. بسمة استمعي إلي جيدا ما سأقول لك. بسمة قراءتك لا أقول جيدة لكن قراءة ممتازة، يعني حروف ما شاء الله، مخارج، صفات، أداء جيد، تحقيق للحركات، تحقيق للصوت، الحروف قويها وضعيفها، ما شاء الله عليك يا بسمة. لا أطلب منك زيادة في الإتقان ولا زيادة في التحقيق، بل أطلب منك ما طلبته من أختك عفوا أم علاء أظن من صفاقس. تجنبي التكلف في القراءة، اجعلي قراءتك سلسة. يعني الآن والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذه الآية متصلة معانيها كلها بعضها ببعض. نعم هناك بعض الوقوفات الميسرة، لكن أنت الآن كم أحدثت من وقف اضطراري، وهذا طبيعي جدا، وليس في هذه الآية فقط وإنما في كل الآيات الطويلة. يعني قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، كم ستحدثين فيها من وقف اضطراري؟ يعني شوف الله يبارك فيكم مستمعينا الأوفياء مستمعاتنا كذلك، يعني التعلل بالإتقان راه ليس علة وجيهة، القراءة السلسة هي التي نص عليها العلماء، ليس فيها تكلف ولا تعسف ولا مبالغة، باللطف في النطق بلا تعسف بلا تكلف. وبالتالي اللي المستمعين والمستمعات الأفاضل اللي قلت لهم قراءتكم ممتازة خلاص لا يزيد على ذلك، إنما زاد على البياض كما يقال وصار يعني برصا. فنسأل الله تعالى التوفيق لإخواننا وأخواتنا لكن بلا تكلف، أرجوكم أرجوكم تجنبوا هذا التكلف. وأنا أعي جيدا أن هذا ربما قيل لكم حتى في مجالس الدرس، لا لا لا لا لا لا، إتقان اللفظ والحركة ليس مسوغا لمزيد التكلف في القراءة، ينبغي أن تكون القراءة سلسة. وليس هذا كلامي، هذا كلام أئمتنا وعلمائنا، أرجعوا إلى كلام الداني، بل القراءة السلسة التي لا تمجها الأسماع، التي لا تمجها الأسماع، يعني اللي يسمعك يبدأ يعني متماهي مع هذه القراءة الجيدة، لا تكلف فيها ولا تعسف ولا تخرج عن طباع العرب ولسانهم. فأرجوكم الله يبارك فيكم. هذا طبعا لا يعني أن بسمة بسم الله ما شاء الله قرأتها ممتازة، أنا أقول هذا الكلام لأن قرأتك ممتازة يا بسمة، لا تزيدي على ذلك ولا تبطئي هذه القراءة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، خلاص ما للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في بطء في القراءة وفي تكلف وتعسف، اجعلي قراءتك سلسة يا بسم الله يبارك فيك وربي يجزيك كل خير، قراءتك ممتازة ممتازة وليست جيدة فقط ممتازة، تجنبي هذا وستجدين أثرا فيما أقوله لك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك خير يا بسم، والمعذرة منك مرة أخرى لأن الاتصال انقطع. إذن اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا وبركاته. الاسم الكريم
8: شهاب الدرويش.
1: شهاب أو إيهاب؟
8: شهاب الدرويش من تونس.
1: شهاب تشاركت معنا الأسبوع الفارغ. مرحبا سي شهاب، باي تفضل سيدي الغالي.
8: سيدي ما تيسر من سورة الجاثية.
1: هي تفضل تفضل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
1: مدام قرايتك باهية سي شهاب، أي طول لي فك الميم. حميم مد لازم حرفي. يلا.
8: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق حق فأحيا به الأرض بعد موتها.
1: إيه نعم.
8: فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
1: حسنت حسنت.
8: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر يره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم.

0: أقوله نظريا ما شاء الله، هذا هو المطلوب، إتقان سلاسة في القراءة ليجعل السامع يتماهى مع هذه القراءة وينجذب إليها. جزاك الله خيرا يا سي شهاب، وفتح عليك وزادك توفيقا وسدادا، ما شاء الله عليك، بالحق ما شاء الله عليك، شكرا جزيلا يا سي شهاب، وننتظر منك اتصالات أخرى. شكرا. اتصال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر قبل نهاية الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا مرحبا. الاسم الكريم؟
1: أم إياد من سبيبة.
0: أم إياد من سبيبة، أي تفضلي سريعا لأن الحصة أزف وقتها. نعم.
1: نقرأ ما تيسر من سورة التحريم.
0: نعم
1: إن شاء الله.
0: نعم تفضلي. نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
0: نقول تحلة وليس تحلة.
1: تحلة أيمانكم.
0: نعم.
1: والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي
0: أصر من الإصرار أسر.
1: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
0: فقد صغت قلوبكما.
1: وإن تظاهر عليه
0: لحظة أم إياد. وإن تظاهر عليه أثبت المد.
1: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير.
0: بارك الله فيك يا أم إياد وجزاك خيرا. القراءة في الغالب جيدة جيدة في الغالب، فقط انتبهي إلى عرف وليس عرف، تحلة وليس تحلة، والباقي جيد. ربي يزيدك توفيقا وسدادا وحرصا على تعلم القرآن يا أم إياد. مستمعين مشاهدين، هكذا نأتي إلى نهاية حصة تعاهد القرآن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
4: القرآن به القلب اطمان.
3: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
4: إنسان نبي شريف عفيف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك.

المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال، هذه الحصة التي أقدمها بمعية كل من ضيفنا المبجل، معش ضيفه، صاحب البرنامج سي رشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. نقول له صباح الأنوار والسلام عليكم سي رشيد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ومنكم نحو سي محفوظ اللاباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي، صباح الأنوار والسلام عليكم سي محفوظ.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: احنا في هذه الحصة، زاد خليني نشكر زاد الأخت لطيفة الفرشيشي اللي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية، ونقول أنه نحن اللي جينا يعود يرجع لنا الحمد لله رب العالمين، ويرجع بجديد وبمواضيع زادة مهمة وتهم. أنا الحصة اللي عملناها قبل أشهر ما نسيتهاش الحقيقة، أسير شيد نقدم ولا شو نعمل؟ أنا توي كمان
3: ما تتقدمش، هذه ضيفتنا جاتنا مرتين تقريبا.
2: نعم
3: مرتين.
2: نعم
3: السيدة عائشة القاسمي،
2: من غير مقدمات.
3: اي عائشة القاسمي خبيرة من احسن ما عندنا في الميدان نتاع المحاسبة، ماهيش خبيرة. نعم. محاسبة، لكن ما شاء الله عليها تكاد تكون.
2: نعم.
3: هي توا محاسبة مسجلة بهيئة المحاسبين، لكن الشيء اللي عندها تمتاز به على غيرها هي نشطة ياسر، وتحاول باش ترقمن هالمهنة هذية.
2: صحيح.
3: وثم برشا ناس ماشيين في ثنيتها زلا.
2: أيه.
3: وهذا ندل على شيء، فيدل على أني باش تفيد البلاد إن شاء الله.
2: أنا نحب نرحب بها ونقول لها حللتي أهلا ونزلتي أهلا أختنا عايشة القاسمي، مرحبا بك.
5: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، سعدت وتشرفت بالحضور معكم مرة أخرى.
2: الله يبارك لك، أنا قاعد نتبع زادة
4: السلام للعايشة
5: عايشة، شكرا
2: إن شاء الله. وفي الندوات كل ما تسمح نتبع
4: رأينا. أنا نقرأ برشا.
2: أيوة.
3: ولد وجه إعلامي فرد مرة.
2: لا ما.
3: يا رب يسر عليك من هيا.
4: أنا نقرأ برشا وعندها نقشات وعندها.
3: ما شاء الله.
4: عندها نصايح سورتو.
2: واضح. جميل.
4: ودليل كل مرة تخرج لنا دليل.
2: جميل.
4: عندها نقشة. هنيئا لك يا أختي.
2: روح الشباب.
5: شكرا.
2: احنا اليوم موضوعنا نعتبره أن زاد موضوع مهم لأصحاب المؤسسات والناس اللي موجودة على رأس بعض المؤسسات، هي علاقة المحاسب بالحريف مهما كان، سواء المؤسسة وإلا غيره، لأنه هذه العلاقة لازم الواحد يعرف ما له وما عليه، المحاسب شنو دوره، وأنا كحريف زاد لازمني نسمع كلام المحاسب وإلا لا نجم نخبي عليه حاجات، ما نجمش نخبي عليه حاجات، برشا أشياء، لأنه مرات العلاقة احنا هنا نسمع حتى مرات يغزر للمحاسب وكأنه وين ماشي وبرش عليا، والآخر يقولوا لا وش نخبي عليه هذه. احنا نحب نفهمه هذه العلاقة كيف يجب أن تكون بين المحاسب والحريف. نبدأ بمقدمة عامة أختي عايشة وبعد ندخل في التفاصيل إن شاء الله.
5: علاقة المحاسب والحريف هي كما علاقة المريض والطبيب، هو احنا نسموه تو المحاسب هو طبيب المؤسسة. احنا نجمو نمشي ونتوجه للطبيب سواء باش هو ينصحنا للوقاية، وإلا احنا وقت لي احنا مثلا يقدر ربي نمرضوا باش نمشي للطبيب هو باش يداوينا. دونك المحاسب باش تلقيه في كلتا الحالتين، سواء للنصح والتوجيه، وإلا إذا كان تصير يقدر ربي مشكلة أكيد باش تلتجأ للمحاسب متاعك للمعالجة، يعني هو باش تلقيه في كل الحالات مرافق ويقدم النصح اللازم والتوجيه للمؤسسة.
2: واضح، جميل جدا. إذن هذه في بعلاقة عامة، علاقة المحاسب بهالحريف ولا بالمؤسسة هي علاقة طبيب خليني نقوم بواحد جاي يعمل في تحاليله مش مريض،
5: هو مش حتى سمحني مش حتى يعني الطبيب، هو ذيك التعبير لقيمة باش احنا نبينوا قيمة المحاسب، لكن مع المؤسسة وإلا في المشهد الاقتصادي ككل المحاسب هو يعتبر العمود الفقري، خطر هو اللي ينتج المعلومة المالية وإلا الجبائية اللي هو يستحقها كل من له الحاجة للمعلومة هذيك، يعني هو يساهم في المشهد اقتصادي ككل معناه.
2: واضح. طيب
3: جميل،
2: تفضل سير شيد.
3: لا معناتها انا نحب نتحدث ما دام نخدم الفرصه بحذنا الاستاذه عائشه، نتحدث معها على العمل اليومي نتاعها مع الحريف وشنية المشاكل اللي تتعرض لها واللي تقلقك حتى في الخدمة متاعك. مثلا التأخير في تسليم الوثائق، مثلا جهل بعض الحرفاء بالقوانين الجبائية، خصوصا في بيك الخصم من المورد في الفاتورة، معناتها يجب تكون عندها ضوابط معينة، يجب تكون مسجلة فيها حاجات ضرورية ما كانش ما تتقبلش كمصروف. عندك شي مشاكل من هذا ولا كل شيء لباس؟
5: لا مش كل شيء لباس. مش كل شيء لباس. احنا الحريف نقدموا له المعلومه اللازمه، ومثلا في الكا اللي تو حكى فيها تو سي رشيد، اذا كان تبدا الفاتوره اللي قدمها لنا احنا الحريف ما توفرش فيها الشروط القانونيه اللازمه باش تكون هي وثيقه قانونيه يقع اعتمادها في المحاسبه. احنا لهنا عندنا مسؤوليه قانونيه، احنا كمحاسبين ما نجموش احنا نعتمدوها الوثيقه هذيك، ما نجموش نطفوا الضوء معناها ونتعدوا، فهمت؟ وفي الاخر احنا الحريف دورنا معاه يلزمنا نفيقوه، خاطر هو ينجم يكون عنده جهل بالأمور هذية. احنا الدورة متاعنا وقت اللي هو يمدلنا الوثائق ذيك المحاسبية متاعه نفيقوه وين ثم الغلطة ونوروه كيفاش يصلح، وما نجموش احنا نغضوا طرف على الأخطاء هذية. في مثلا مسألة التأخير في مدنا بالوثائق المحاسبية اللي احنا نعرفه روحنا انه احنا مربوطين بالتصريح الشهري بالأداءات اللي صحيح. هي فيه آجال جبائية يلزمنا احنا نحترموها. احنا قبل ما ننطلقوا معناها في العملية في العلاقة الشغلية ما بينتنا احنا والحريف، نذكروه ونعطوه الرزنامة السنوية لكل الواجبات الجبائية اللي هو مفروض عليه كصاحب مؤسسة. يعني وعن بطبيعتنا ما دمنا احنا نعتمدوا في الرقمنة، شنو هو نعملوا احنا للحريف؟ عنا ان سيستم يربط ما بيناتنا احنا والحريف جي. اللي يعمل النوتيفيكاسيون او الرابيل اوتوماتيك، يعني قبل
2: يذكروا
5: التذكير بصفة آلية قبل مدة، يعني مش نهار احنا الاجل هذاك نجو احنا نهار 15 ونهار 20
2: قلوا يا تو عندك،
5: لا يلزمنا نخلو له مهلة باش هو ينظم الوثائق نتاعه ويمدها لنا باش احنا نخدموا له الخدمة، نسهلوا عليه هو ونسهلوا زاد كيف علينا احنا.
4: جيد. حلوة الخدمة هذه بطبيعة الحال وقت سمعنا والعايشة قدمت لنا الخدمة هذه وكنا نبارك وباركنا فيها. مستوى الإقبال عليها
2: مسألة هذه
4: أنا في التسجيلات عندك، لأنه هذا أنت ممكن نجي من عندك للتعريف الأول، ولكن هذه خدمة لابد أحد يقبلها ما يقبلهاش، وقت تبعث له هكا الإشعارات مسبق، الناس تتحرك ما تتحركش، شنو ردة الفعل انت عندك؟
5: هو الحريف من الأول في بدايتنا احنا كانوا الحرفاء الحقيقة ما تجاوبوش، معناها نسبة كبيرة
2: هو جديد ديما هكذا راهو باش يتعاملوا
5: ما تجاوبوش وما قبلوش وما مشاوش معانا، معناها في التجديد هذا في طريقة الخدمة هذه جديدة. لكن من بعد بشوية
4: حسوا بالفايدة تاعها.
5: فوالا، الخطر احنا شنو هو دورنا انه احنا عملية تحسيس وعملية تثقيف وعملية تغيير العقلية هذيك اللي احنا بقينا نخدموا عليه، انه هو الرقمنة شنو هي الرقمنة عقلية قبل ما تكون صحيح. وسيلة او اداة للاستعمال.
2: انا معك في هذا، وهالعقلية هذه خليني احنا كانت تذكر لما حكينا على هذا قلنا احنا من بين العوائق تغيير العقلية. تقريبا انت ايش تقيم هالنتائج؟ مثال شك في قوس هكا صغير، تقييمك الحقيقي لمدى التغير هذا، هل نحن ماشيين في الطريق؟ خاطر اللي ما اذا ما مشيناش في الرقم راهو احنا العالم قاعد يتجاوز فينا راه، فيعني باش تصبح امر حتمي. لكن مدى الاقبال الان انت تقيمه انه العقليه قاعده تتغير نحو الافضل بشكل ونسق يساعدنا وماشي باش يعاوننا، والا راهو شويه صعوبات هكا في اقناع
5: هي صعوبات موجوده الحقيقه سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام، خاطر التحول الرقمي فيه برشة معناها التكلفة المادية وزيد كيف مجهود، معناها وما نجموش نحكو على التحول الرقمي ما بين ليلة ونهار سواء للمؤسسة أو للدولة.
2: يعني العوائق انت المالية تخليني نقول عندها دور كبير،
5: عندها دور مش كبير ما دور.
2: واضح.
5: ليه؟ خاطر نجمو نمشو بتدرج نحو الرقمنة، معناها يلزمنا نحطو ميزانية حتى ولو مش برشة ما نمشوا بتدرج لين نوصل للهدف.
4: استثمار مش مصروف استثمار عادي.
5: نجم يكون على مراحل وعلى مدة زمنية تفوق حتى السنة.
2: تفضل سيرشيتها.
3: معناتها أنا دي منحب نقعد في التقني على خاطر هذيك اللي هم المحاسب واللي هم الحريف. يعني توا أنت وقت اللي يجيب لك السيد المحاسب الكشوفات البنكية.
2: نعم.
3: من المفروض أن كل سطير في الكشوفات البنكية تلقى فيه وثيقة
2: إشعار.
3: تلقى شطر الوثائق مش موجودة ويقول لك هي يا مدام عايشة وقتاش كالبينو يحضر أنا مستعجل بيه وبشي مستثمر جديد وقال بشي يعطي الملايين الله يهديك شبيك ما بعثتوا لي يا مسيو يهديك ويصلح رايك لك ما بعث لي شيء شو اللي ما بعث لك كل شيء كل شيء حاضر بعث لك كل شيء تلقاك ضيعتهم أولا كيفاش تعمل تتعاملوا مع الحريف
2: مشكلة
3: فيما خص الضياع وعدم الضياع ثانيا وقت اللي تلقى وقت اللي تلقى فلوس خرجت من البنكة وما عندكش فيها وثيقة إيش تعملها إذا ما هذه بداية ما زلت برشا أسئلة الميدان هذي
5: وأنا مستعدة للإجابة بالطبع
2: نعم
5: أو أولا في مسألة ضياع الوثائق هذا المسألة لا تطرح عنا إحنا
3: ما شاء الله
5: ما تطرحش الجملة
3: ما تاخذش الوثائق
5: خاطر أنا ما نخذش الوثائق ومسؤولية مد الوثائق وإلا معناها الاستظهار بالوثائق اللي يلزم احنا نخدم بها الملف هي ترجع للمؤسسة أو لصاحب المؤسسة
3: معناتها الباساسيون اللي نسميه الباساسيون معناتها إدراج العملية المحاسبية مكش أنت تقوم بها كمحاسب
5: لا احنا نقوم بها
3: كيفاش تقوم بها مع وكما عندكش وثيقة في يدك
5: الوثيقة موجودة على السيستم
3: مصورة يعني
5: مصورة ومحطوطة في
4: ديجيتال
5: ديجيتال
3: سكاني معناتها
5: سكاني
3: انت ما يهمكش فيها اوريجينال مش اوريجينال يهمك هو الكونتوني معناتها شنو اللي موجود فيها
2: موجود
3: على اساس ذلك تعدي في انا حساب ولا غير ذلك
5: هو بيه. مصداقية الوثيقة ذيك ترجع في مسؤوليتها اللي صاحب المؤسسة
2: اللي هو يمدك بالوثيقة
3: دونك انت يعني حليت برشا مشاكل بالطريقة ذيك ناكد لك الناس اللي ما عندهمش الرقم اللي تحكي عليها يواجهوا عدة صعوبات ولذا إذا كانك أنت ما لقيتهاش سكاني وما لجنجوش تعديها وموجودة في الكشف البنك اش تعملها
5: طب غادي في الكونت داتونت
3: والكونت داتونت يكبر يسمن حتى لين يولي
5: وقتها احنا ما نجموش نقوم بإعداد القوائم المالية النهائية على خاطر مادام مازال عندنا كونت داتونت وعندنا عمليات معناها مالية
4: غير مبررة
5: غير مثبتة بوثائق قانونية لازم
3: يعني ما تعطيش البيلون في الأخرى يقول لك هيك اللي عندي الغالبك اللي عندك هو اعطيني البيلون بتاعي ما تعطيش
5: أنا شرطي المعنى الأول والأخير يلزم تكون عندي الوثائق الكل
3: معناتها أنت ما تعترش بالكونداتونت يلزم كونداتونت زيرو
5: لا لا لا لا يلزم تكون عندنا بالانس ما نجمش نقولها بالعربي
3: ميزانية
5: يلزم تكون كل سطر فيه الوثائق القانونية اللي تثبت كل العمليات المحاسبة
2: أنا أختي عايشة زادة عندي حاجة أخرى
5: خضر أنا عندي مسؤولية قانونية
2: طبعا وأنا عندي
5: وهذا قريته لنا كثير شيد في الكوميسارية قريناها عندك
2: يعملك في امتحان
3: مش بيك خير ما خليني عادي
2: يعملك في امتحان
5: مذكرة دروس مذكرة دروس
2: طيب أنا شنخرج فاصل وبعد الفاصل نوعدكم نكملوا النقاش إن شاء الله أحبة الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا رسول

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، معنا كل من سي رشيد تمر وسي محفوظ الباروني وضيفتنا المبجلة أستاذة عايشة القاسمي، ونحكي على علاقة المحاسب بالحريف. وقبل الفاصل كان فما نقاش حول هل الوثائق اللي ناقصة اللي يبعثهم الحريف كيفاش يتفاعل معهم المحاسب، إذا هو يتحمل مسؤوليته. نحن نواصلوا في ذلك،
1: نواصلوا هذين.
0: نعم.
1: نجم نواصل
0: طبعا، تجم تواصل سي رشيد.
1: الفاتورة اللي انت شفتها التصويرة متاعها دونك تستخدم عليها، راه ثم بعض فاتورات تلقى فيها إيه سيكريك زيت 543 521، لا تفهم لا شنو، لا خبز لا حشيش لا شعير لا حد شيء. كيفاش تعمل تهز تليفون وتقول له بربي فهمني هذا شنو؟
2: احنا ديما خاطر يزني نحكي على السيستم اللي انا كيفاش نخدم. اذا نعم. كان ثم وثيقه ما فيهاش المعايير اللازمه باش هي تتعدى، وقتها احنا نرفضوها، معناها السيستم يرفضها.
0: نعم.
2: اما احنا
1: ما نجموش نعديها،
2: ولكن يلزمنا نعلموه الحريف قبل في الطريقه تاع الخدمه القديمه، كون او بيان نتصلوا به بالتليفون، والا نبعثوا له ميل، والا نكلموه باش يجي هو بحذنا ونوروه الوثائق هذه اللي فيها معناها الغلطات والكل. تو كيفاش ولينا نعلموه الوثيقه هذيك هي اللي موجوده على السيستم ديريكت، ندخلوا احنا معناها يصير الرفض من السيستم. اما احنا اللي نحطوا الموتيف نتاع الرفض اللي كشنو
0: بالتطبيق اللي عنده
2: نعلمه معناها بصفه اوتوماتيكيه. ايش معناتها؟ معناها ان فوا احنا رفضنا الفاتوره ذيك ما دخلناهاش للمحاسبه، ويقع اعلامه هو عن طريق البريد الالكتروني بصفه معناها اوتوماتيكيه، وتتحول له هو زاد كيف هذيك بالايميل الوثيقه ذيك، ومعها سبب الرفض. نعم. معناها اللي هو شنو مثلا كان بون دو كوموند، يقولوا لا راه يلزمك تبعث لنا فاتوره، كان هي ناقصه مثلا ماتريكول نتاع تي في نتاع الفورنيسور،
0: ولازم فيها كذا كذا
2: كذا وكذا وكذا.
1: هذا يستوجب
2: ان نعملوا شرح معناها الاسباب،
1: يستوجب ان الحريف يبدا متهيئ لهالشروط هذيه ويتعامل معك برياكتيفيتي، معناتها ما يبطاش عليك، ما
0: يتفاعل
1: معك يجيب لك الحكايه هذيه. يعني وكانك تقول لي انا ما نقبلش كل الحرفاء، معناتها انتم ما عندكمش كيما عندنا البنوك يعملوا دي كي واي سي، والشركات الكبرى تعمل دي كي واي سي نو يور كاستمر. انتم وقت اللي تتعامل مع الحريف لازمكم تعرفوه من قبل ما تقبلوه كحريف، والا تقبلوا اي حريف يجيكم.
2: هو احنا وقت اللي توجهنا للرقمنه معناها، وتعرفنا انه احنا مشينا معناها واختصينا في المحاسبه الرقميه، ولو حتى الحرفاء اللي يجيونا
3: لو جاريكم
2: مباشره يعرفوا روحهم انهم هما باش يدخلوا في سيستم جديد،
1: سيستم منظم معناتها،
2: في سيستم اخر. لكن هما زاد كيف يجونا بفكره معناها إيجابية حول الرقمنة، خاطر هو الحريف مثلا يا أما تكون هو عنده مثلا حكاية قديمة
0: خلفية
2: مثلا صارت له مشكلة، يقولك أنا الملف متاعي ما نعرف شنو فيه، مانيش مقتنع، نحب المعلومة، خاطر يعرف باللي قديه ومقتنع إنها الرقمنة تقوم على الشفافية التامة في التعامل، يولي يجي على خاطر هو يحب على السيستم هذا.
0: يعني أنا حسب ما فهمت الناس اللي باش تدخل في المجالات هذا والتعامل معاكم، تعملوا خليني نقول جلسة باش تحضر كيما نحن
1: تأطير يعني
2: تأطير
0: كيما نحن نجي نقدم برنامج يأطروه اسمع راهو ها والتسجيل
1: بالك راهو أخرب الميكروب
0: كذا أعمل كذا
1: ما نقصينا منك باش في البداية.
0: هذا نفس الشيء تقريبا.
1: فهمتك باهي. توا نمشيو للفاتورة ذاتها وحكاية الأداء على القيمة المضافة وكالشروط. نعم. الفصل 18 من المجلة وإلى غير ذلك، معناتها أنت وقت اللي تجيك فاتورة مصورة وما تلقاش فيها الشروط هذيك ما تعديهاش،
2: يقع رفضها ونعود نبعثوها له باش هو يقوم بالإصلاح باش يجيب الفاتورة صحيحة.
1: به متفقين. توا تبقى لنا حكاية المخزون. أيوة. وما أدراك ما المخزون؟ إذا ما هوش فاتورة المخزون. إذا يبعث لك وريقة يقول لك راني أنا آخر العام
0: عندي كذا
1: ما احنا عندنا أنت تعرف أكثر مني، عندنا زوز أنواع متاع مخزون، ثم الانترميتون وثم البيرمانون. البيرمانون معناتها كل حاجة تخرج تسجل أني خرجت منه، وكل حاجة تدخل تسجل أني خرجت، وثم اللي ما تسجلش حركات المخزون، وفي الاخر بكل وقت اللي نجيو نقومو هكا يقولوا جرابه يقومو وقت اللي نجيو نقومو
0: كلمه عربيه صحيحه راك
1: هكا
0: التقويم.
1: الفرق بين التقييم والتقويم
0: هي اصح التقويم.
1: لا مش اصح، التقييم هي ليفالواسيون والتقويم هو الانفونتير. دونك وقت اللي يبعث لك وريقه فيها الانفونتير يقول لك هالمونطون هذا خليه لي في البيلان، انت عندك ديليجنس معينه، عندك مسؤوليه تثبت فيه، ولا تقول يا اخويا تحت مسؤوليتك اللي تحطوا لي نحطوا انا.
2: بتبيع مولتا هذيك نتاع لانفونتير، يكون المجازيني هو مصحح فيها والكاشي، وزيد كيف كيف المسؤول الاول نتاع الشركه ويكون زيد كيف كيف ثم عندنا فورمول احنا نجم نحسبه حتى بالمحاسبه باش نعرفوا احنا اسكو
1: المارجو
2: فوالا لا ستوك كنت تعطيه لنا
1: المحاسبه
2: فوالا نقارنوه باك لانفونتير فيزيك هذاك اللي عطاه لنا الحريف ديجا باش احنا نقولوا له لا راه ثم فرق كبير برشا، ثم ايكار كبير
1: برشا تحب تسرق ما تعرفش تخبي. عطينا
2: الستوك الصحيح اللي احنا نجمو ندرجوه في
3: اي معناته هي الحركه اش فيها هي اينو اوت معناها شرينا واش خرجنا، اش شرينا واش خرجنا، شرينا
1: وهي مش الربح معروف حسب
3: مثلا. وعندنا اش عندنا بدايه العام مع الستوك القديم زاد ما نساوش هي بابا حط هذه حط هذه في الالبوم نلقاو حكايه بعيده ياسر بعض يا اخي شنو هذا منين هبطوا جاوا بركه ولدوا فهم برشا حاجات معنا. عاده شوف انا بالنسبه لي انا موضوع المحاسبه صاحب المشروع والمحاسبه، المحاسبه اولا اما واخذه كما قلت من الاول انه على اساس انه هو مستشار نصوح نصوح
0: نعم
3: مستشار نصوح وعندي فيه ثقه
1: وأسرار الكل عنده شنو؟
3: عنده في ثقة، هو الأسرار كما هي عنده الأسرار، كما البنكيجي عنده أسرار، كما المحامي عنده أسرار، كما الطبيب عنده أسرار
0: طبعا.
3: ونصيحة نصوحة به النقطة الأولى دونك ثم حكاية ثقة، إذا كان ما ثماش الثقة هذه وقت شنو أنا أنت تحب توجه معين وتحب تجري ولا تكركر معاك المحاسب هذا لا يصير لا يصير وما يصيرش وبالكل
1: صحيح.
3: لا عمليا ولا اخلاقيا،
1: مو هذا يجرنا الحديث
3: ولا اخلاقيا توا الموضوع الاخلاقي وعلاش شديت في الاخلاقي، لان وقت ندخلوا في الامور الرسميه نحكيوا على محاسبه وحسابات وديكلاراسيونات وكذا ومسؤوليه، وكما قلت هي عندي مسؤوليه قانونيه وراها شنو اخي ان شاء الله لا نكونوا جرا في في في, في, في لابد نكونوا دونك ثم ثقه وثم خاصه تفتح ولا انفتاح المخ لقبول النصيحة. كانك انت عاد منك تقرا انت عاشتك لا محامي لا محاسب لا حتى شيء يا اخي ما راك علاش تعيط لهم الناس هذو دونك هذا الخطا الكبير جدا في خاصه في ناسك اللي يبداوا عندهم طموحات زايده
1: وفرطه
3: اي طموحات زايده وش... سمعني في الكلمه يسموها تفشليم
1: تعرفها
3: تفشليم هكا تفشليم هكا راهو لا ما نجمش يمشي مع المحاسب ما نجمش
1: لا خاطر بالنسبه لي واحد واحد يسوي اثنين راه
3: ما نجمش ما نجمش
1: به
0: عندها تجارب اكيد مع ناس كيف هناك
1: اما تو انا باش نسالك سؤال وتصارحني تصارحني كما العاده تصارحني بكل صراحه. يجيك السيد الحريف يقول لك بارك الله فيك وقفت الميزانيه والموازنه وكل شيء مريقل وكذا، اما يا خويا وقت اللي قلت لي رقم المبلغ نتاع الاداءات اللي باش نخلصوا ليلتها ما رقدتش بالكل وانت سبب
0: اي
3: ها ابا هي هي سبب
1: اي بعض مرات بل عليك توا رسول الله محاسب وقاري اربع سنين ولا قديش بعد الباك ما تلقاليش حل يا رسول الله
3: خوك ما تلقاليش حل لا طالب حل هو
2: عصا سحريه
3: يوضح لي انا
1: معناتها جاتك شي حاله السامنه او جاتك شي حاله من هذه
2: هذه ديما هذه ديما الخبز اليومي
1: خبز اليوم وانت راديكال.
2: شوف انا كيفاش نقنع الحريف، نقنعه انه ثم قانون جبائي يلزمنا كلنا نمتثلوا ليه، وكي وقتها انا نفسر له الملف نتاعو شنو فيه معناه المحاسبه باش خرجت لنا شنو المعلومات اللي احنا خرجنا منها شنو احنا اعتمدنا باش احنا نوقفوا له الربح الصافي لاعتماد الضريبه على الشركات والا الضريبه على الاشخاص الطبيعي، يعني نقنعه بالوثيقه بالقانون وبالوثائق اللي هو عنده.
1: وبالرغم وبالرغم كل ذلك اقول لك رغم اللي اقنعتني وبارك الله فيك اما ياسر القى لي حل باش النقص، ما ثماش حل قانوني باش النقص
3: لا هذاك الاستثمارات وغيره
2: هذيك اللي وجوله في حلول قانونيه، لكن لكن لكن شوف ديما دور المحاسب انه هو يلزم يمتثل للقانون. بالطبع. معناها انا وقت اللي نقول للحريف مثلا راه ثم امتيازات نجم انت مثلا حوافز
1: تقول
2: مثلا اي بيان سور نقولوا عليها مثلا كيما تولى سيرونس اللي حاجات ولا سيوا ولا اللي نجم هو مثلا يعتمد بصورته الاشخاص الطبيعيين وكل شيء باش هما ينقصوا له في الضريبه على الدخل باش هو ما يخلصش سوديزون برشا امبوس هما ديجا هما حوافز عطيتهم الدوله.
1: نعم.
2: لكن ما نجموش نخرجوا من الاطار القانوني.
1: خاطر انت عندك مسؤوليه وتولي بتبيع. شريكه في الجريمه اذا كان انت ترضخ وتضعف.
2: لا لا ما ن... لا لا مستحيل
1: كاين عاد وقتها.
2: لا مستحيل
1: ما باش باش عايشه قسمه هي.
0: اي لانه زاد المساله راهي فيها خليني نقول استتباعات من جايه فيها جنائيه وفيها مشاكل وفيها غيره وفيها. طيب انا سير شيد نعرف حاجتك مازلت بتحب تسال وسي محوظ يحب يزيد يسال وحتى احنا رانا مازلنا لكن نحب نقولها اختنا عايشه مازال عندنا تقريبا 20 دقيقه في عمر الحصه بعد ما نرجع ان شاء الله من من من الفاصل بحول الله تعالى. ثم نحب نقول حاجه انه الحصه هذه للناس اللي تبعوا فينا يلقاوها على اليوتيوب اذاعه الزيتونه للقران الكريم على اليوتيوب ديما مباشره بعد ما توفى في اخر اليوم يعني لانه احنا تعدى نهار السبت من 11 لنص النهار وفي الليل تتعاود بعد صلاه العشاء وبعدها تلقاوها على اليوتيوب بحول الله تعالى. اما الان فنخرج مع فاصل لنواصل بعده احبتي الكرام فلا تذهبوا بعيدا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
5: إشهار.
6: هذا البرنامج برعاية
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: من القيم إلى القيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، آخر فاصل طبعا في حصة اليوم. سيشيد، عندك ما تعلق على الكلام اللي قلته؟
1: لا، عندي مزيد من أسئلة من نوع آخر. نحب نحكي مع السيدة عايشة على الخصم من المورد، واللي هو اللي ما عنديش حتى دخل فيه، اللي هما الناس الحرفاء. نعم. يلزمهم يعرفوا اللي عندهم واجبات جبائية يلزم يقوموا فيها، ثم ما يسمى بالكونتريبيابل ليغال والكونتريبيابل ريال. بعض الناس يخلصوا أداءاتهم على هذاك يسمى الكونتريبيابل ريال، معناتها هذاك مطالب خلص أداءات.
0: خلص. نعم.
1: وبعض مرات يولي كونتريبيابل ليغال، معناتها أنا مانيش أنا اللي باش المسألة ما تتعلقش بأداءاتي أنا، أما تتعلق بأداءات الغير، وأنا قانون المطالب باش نلمدها ونعطيها للحاكم.
0: نعم.
1: هذيك تسمى الخصم من المورد.
0: هذا هو.
1: ماذا بيك تحكي لنا شوية على هالدوسي هذا اللي هو اللي هو كيما تعرف في خطايا واللي إذا كان الواحد ما يغفل عليهم ولا كذا، بعدكش يدور عليك يقول لك شبيك ما قلتليش وما في باليش، وعليش مش 10% ما 3%، وقتاش نعملوا 3 و10 و15 و20؟ ماذا بينا هالموضوع هذا نحكوا عليه؟
2: اي احنا شنو في الاطار هذا شنو نقوموا؟ اول ما ناخذوا الملف انه نوضحوا الحريف، اول حاجه دي خطر مهم جدا انه يعرف شنو
1: واجباته،
2: واجباته فيما يخص الخصم من المورد، وشنو اللي تو اللي موجودي، وشنو اللي تو مثلا في المعاملات نتاعو هو مثلا مع لي فورنيسور نتاعو. اذا كان هو باش يخلص ونقول له راه في انا كا هو لو تو دورتوني لا سورس، معناها ابليكي ونفسروا له كل تو وقتاش هو باش يستعمله. 0% شنو هما مثلا الشراءات نتاعو اللي هما ما يخضعوش للروتوني لا سورس.
1: اذا كان ثم شراءات ما تفوتش المليون ما تخضعش هذيك للروتوني لا سورس،
2: ثم لاسيرونس، ثم مثلا ثم برشا حاجات المحروقات نفسروهم نقولوا هذيك راه حتى مهما يكون المبلغ راكي انت هذيك مثلا ماش فيها خصم من المورد. نقولوا راه ثم خصم من المورد ما بين 1 و1.5% مثلا على الشراءات اللي هي تفوق 1000 دينار والمنتوجات والا خدمات. 1% بالنسبه لي مثلا كي تتعامل مع شركه خاضعة للامبو سور لي بينيفيس 20%، 1.5% اللي هو لو تو ستوندار اللي هو مثلا بيرسون فيزيك والا مثلا شركه اخرى، 2.5% 3 والا 5% 10% 15% نوصلوا حتى لل 25%. مي كل تو وقتاش انت راهو يلزمك انت سو ديزون تطبقوا.
1: فهمتك. معناتها هذه النقطه علاش انا ناكد عليها، على خاطر ثم برشا ناس ما يعرفوش النسبة المئوية
0: بالضبط، لأن هي مختلفة من بضاعة لبضاعة ومن نوعية شركة لشركة.
1: مثلا أنا عندي محامي.
0: نعم.
1: نتعامل أنا وياه، المحامي هذي جايب لي الأتعاب متاعه.
0: صحيح.
1: نقص له 10%، يقول لي أنا نقص 3%. عندك باتيندا؟ يقول عندي باتيندا. بيه مثلا مش محامي ما عندوش باتيندا.
0: نعم.
1: يقص له 3%، يجيه المراقب متاع الأداءات يقول له مش معناتها عنده باتين ده تقص 3%، يزمه يكون عنده النظام الحقيقي في المحاسبة.
2: نعم. نظام الحقيقي.
1: مش معناتها النظام الحقيقي، معناتها خاطر احنا توا في المهنة الحرة ثم زوز أنواع، زوز منظومات. ثم المنظوم النظام الحقيقي معناتها يمشي العيشة تعمل كونتابيليتي.
0: بالضبط.
1: ضروري تكون عنده كونتابيليتي، معناتها يخرج بيلان إلى غير ذلك، هذاك لازم تقص له 3%. وثم اللي يقول لك لا أنا نحب النظام التقديري. شو النظام التقديري؟ تقص قديش؟ 25%؟
2: لا، إذا كان محامي عنده نظام تقديري تقص له 10%.
1: لا، نقصد النظام التقديري هو رقم المعاملة متاعه يقص له فيها مبلغ معين من الفلوس اللي هم 30%.
2: لا
3: سيادة مبوزار المعاملة متاعه 20%.
1: ايه. 20% وما تبقى يعتبر تقص عليه أرباح، إذا كان سمى النظام التقديري. مش لازم تشد كونتابيليتي، معناتها شد ورقة فيها رقم معاملتك وهذاك هو، ودوسي فيه برشا مصاريف.
3: ثم سقف رقم معاملات؟
1: لا، ما ثماش سقف. هذه معناتها
2: هذا الخصم من المورد حسب طبيعة، معناها اسكو هو نظام
1: تقديري ولا نظام حقيقي.
3: نظام التقدير.
1: ولذا يا ناس، إذا كان إنسان جاء وخصوصا في المهنة الحرة، خبير محاسب، محامي، طبيب إلى غير ذلك، يعطيك أتعاب، قل له أنا باش نقصك 3% كما تحب، جيب لي شهادة من إدارة الأداءات تدل على أنك في النظام الحقيقي.
0: النظام الحقيقي.
1: وإذا كانت تقول له تسمع كلام تقول له كيفاش خبير محاسب يكذب هو ولا طبيب ومحامي يكذب، الله يبارك، هاي نقص له 3%، هيك 7% اللي تبقات
0: باش تدفعها أنت يا سيدي.
1: باش تدفعها أنت. هذيك
3: لا، وبالخطايا.
0: وبالخطايا.
3: مال.
0: إذا يفقوا بك
3: الخطايا.
1: وما ننساوش يا سي هيثم، قال لي وهذه عايشة تو تحكينا عليه، ثم خصم من المورد يسمى ليبيراتوار. وخصم من المورد هو يعتبر تسبقه. ثم خصم من المورد نقص لك كذا كذا في المية والعدل الدور بيها ندور بيك نعم. وكذا كتخش عليها الأداء متاعي أنا كدول. وثم خصم من المورد هذيك التسبقة ما تنساش في أخر العام نتحاسبه نعمل الحسبة متاع. مثال الليبراتوار هما الديفيدانت
2: 10%.
1: أيوة أحكينا عليه ماذا ما سيدي
2: الديفيدانت وقت اللي احنا نكملوا القوائم الماليه يجتمعوا الشركاء بيعملوا محضر جلسه وكل شيء باش هم يصادقوا على القوائم الماليه وتوزيع الارباح اللي احنا نسموهم الديفيدانت
1: توزيع الارباح
2: توزيع الارباح الديفيدانت احنا قدر معروفه الكلمه دي ما نقولوا الديفيدانت الارباح هذوك قبل ما شركه توزع الكل معناها مساهم في راس مال الشركه تعطيها الباي نتاعو تقص له 10% العشرة بالمية ذيك بيان سور هي باش تخلصهم يعني الشركة تقصهم
1: أيوة. كل حاجة تقصها إذا ما تخلصها ما كانش يتمشي الحبس هذيك
2: أي وهذا هو وقت يقوم بالتصريح على الضريبة متاعه هو كشخص معناه كفرد يقوم بالتصريح على الأرباح اللي يخذيهم من الشركة ذيك لكن ما همش خاضعين للضريبة على الدخل متاعه هو
1: تصريح فقط
2: نون فقط ثم نون دوبل أمبوزيشن
1: اي معناتها اذا كان باش يزيدها في الـ في الـ في الضريبه القاعده يولي مرتين احنا قلنا ليبراتوار وكي ما يصرحش
2: يلزم يصرح بها
1: وكي ما يصرحش
2: خاطر هو
1: كي ما يصرحش يتعاقب
2: بالطبيعة
1: عنده 1% خطيه من مبلغ هذاك الفلوس اللي خذاه
0: اللي خذاه
1: هو انت مطلوب منه احنا طالبين منك باش تعلمنا قداش خذيت ديفيدوند ما قلنا لك خلصنا عليه احنا ديجا نعم. خذينا 10% زي البركه ولذا نقولوا للخيان اللي عند اللي ياخذوا في دي ديفيدوند ماذا بهم يصرحوا به حتى ولو شخصي شخص طبيعي معناته يزمو او كثما فقره موجوده ويقول فيها راني انا كذا كذا وتقص لي كذا كذا وكو باش ما يلقاش روحه في الوضعيه هذه وثم زاد اللي يجي يقول لك انا يا خويا اسمع انا راني ما عنديش باتيندا وما عنديش فاتوره وانت طلبت مني باش نخدم لك خدمه يا خويا قص لي 10 و15 اللي تحبوا اعطيني الصافي خليني نمشي على
2: 15% هذا ما نسموهم توسكي اوكازيونيل معناها قص له 15%
1: قص له 15% تاخذ بطاقه تعريف برا
2: بطاقه تعريف قص له
1: ما ثماش مخاطره جبائيه في الموضوع هذايا
2: لا هو هذا موجود معناها
1: لا هذا البراتيك سي با لا لوا خاطر في القانون تخاف انا يقول لك اخويا انا بالنسبه لي سي تون سالاري هذا
2: لا ما هو هذاك قاعد في اثبات العلاقه الشغليه ثم نعم. معناها حاجات اذا تنجموا احنا نفهموا بها اذا كان هو هذا تعاملنا معاه بصفه معناها مستمره واللي هذاك يدل انه هو ثم علاقه شغليه ولا كموظف في الشركه اما احنا حبينا نغضوا طرف وصرحنا على انه هو مثلا مزدي خدمات نسموه احنا لكن اذا كان مره بركه تعاملنا معاه نقول هو ما عندوش مثلا بطاقة تعريف جبائية عنده كان بطاقة تعريف وطنية نقوم بالخصم من المورد بتو 15%
1: تمشي حالات اللي بالمجد الحريف ما نجمش يخلصك تقول لك يا لا عايشة تو انت تطلب مني باش نخلصك انت الحسابات كل قدامك انا في الروج وثلاث سنين وانا خاسر انت تلوحوا مش شباك ولا تقول لا هذا عشيري كيفاش انا ماشي مسافر فيها احراج
2: بالطبيعه هي وفيها احراج الحقيقه لكن احنا نعرفوه الحريف مش من اول مره مش من اول عام احنا بدينا نخدمه معاه هو باش يقول انا ما نجمش نخلص لكن وقت تتكون ثم علاقه نتاع ثقه بالمعامله ونعرفوا احنا انه هو كان من الاول مثلا امور مريق لو سافا ومن بعد يا سيدي طحت بيه
0: سبحان
2: مش
0: الله
2: مش نكونوا احنا والدنيا عليه معناها باش نتفهموا الموضوع ونجموا حتى ناجلوا نصبروا عليه شوي ولكن هذا زاد كيف اذا كان هو ما خلصش واحنا صبرنا معاه مش معناته انه احنا رانا باش نقصوا عليه الخدمه لا يلزمنا احنا نقوموا بواجباتنا معاه لاخر لحظه وقت اللي هو تتفرهد اموره ان شاء الله باش يخلصنا بالطبيعه
0: لانه في الاخير نعم
1: معناتها انت وقت اللي نرجع للكشوفات البنكيه اللي هي خطيره جدا وقت اللي انت تشوف المحاسبه نتاعك وتشوف الموجود في البنك تلقى الفارق ما بين الرصيد اللي موجود في الكشف والرصيد اللي عندك مختلف تماما تعمل ما تسميه انتم
2: رابروشمون
1: بنكي وتلقى برشا عمليات في الانتظار اللي هما ينجم يكون موارد نتاع سرقات ينجم يكون نعم. برشا حاجات كيفاش تتصرفوا خاطر فيها خطر الحكايه دي
2: بالطبيعه احنا
1: انت مسؤوله معاه
2: احنا شوف سيرشيد احنا نمشوا من حيث المبدا كل فلوس دخلت في الكونت ما فيهاش فاتورات اي رسيت معناها بنكير انا كمحاسبه نعتمدها شيفر دفير ونعلم راهو الحليف ونقولوا هذاك هو شيء اي بالطبيعة خاطر لو كان جي اداره الجبايه غدوه للمراقب الجبايه هو بالطبيعة باش يخمم بنفس الطريقه احنا هذا اللي يصير دون لا براتيك انا نعلم الحريف ونقول هذا الكل لازم تكون عندك فيه فواتير وحتى ولو هو مثلا فلوسه الخاصه وقام هو مثلا ب
3: حساب جاري
2: من فلوسه هو الخاصه مثلا باش هو يمول الشركه هذا كذا كيف عندنا فيه مثلا محضر
3: لازم اتفاقيه
2: لازم اتفاقيه ما بينه خاطر هو من حقه انه يسلف الشركه ما عندوش حق يهز فلوس الشركه اما من حقه باش يسلف الشركه ونعملوا نحسبوا الانتري في اخر العام وكل شيء والشركه مطالبه بينسور بعد باش ترجع له فلوسه لكن إذا كان ثم فلوس ماهيش مثبتة بالفواتير إن هي مثلا فواتير البيع معناها هذاك الكل ديزونكيسمون تاع ديكليون احنا بطبيعتنا نعتبروها زادك في كيف هذيك ونديكلاروها على أساس
1: والرقم نتاع الفاتورات معناتها الفاتورات اللي تبدا 1 2 3 معناتها
2: كل لورد كرونولوجي
1: إذا كانت تلقاو ديترو هكا
2: لا نعلموا هذاك ما فيه مخالفة هذاك
1: فيه مخالفة
2: فيه مخالفة يلزم هو أولا ساعة ننصحوه هو باش يعتمد لوجيسيال فهمت وإذا كان حتى ولو ما يعتمدش لوجيسيال ثم الدكري يخرج في 2018 يسهل معناها على أصحاب المشاريع اللي ما عندهم جدي لوجيسيال ولا هم وهم يحضروا في الفواتير متاحهم مع الورد وإلا الإكسيل المشرع مشى في أنه هو معناها حثهم على إعداد معناها كما الكنش كارني أما هو يكون مرقم والكارني هذاك يكون فيزي من البيرو دو كونترول اللي هو يرجع له بالنظر وتكون هك سوديزون مش الأوريجينال
3: النسخ
2: النسخ هذيك اللي تكون هذيك يعتمدها في المحاسبه
1: وبيان سور عملت المطبعه معناتها
2: فوالا مطبعه
1: يصرح بالمطبعه
2: اي فوالا ويكون فيزي من البيرو دو كونترول
1: جميل جميل باه تو ما دام نحكيو على الفاتورات وين وصلنا في حكايه رقمنه الفاتورات او كثما
2: فاتوره الالكترونيه
1: اي ثم شويه مرونه وين وصلتوا
2: المرونه كل شيء بالمرونه احنا
1: حكينا وين وصلنا تو خاطر الناس صبت المطالب نتاعها في التيان
2: والتيان قاعده تجاوب هي تو
1: أيوه. اللي مازال ما جاوبوش هكا رايت على روحه ما يتقلقش
2: هو تو وقع تاجيلها معناها الى اجل غير مسمى لكن تيتيان اللي هي وعدت باش هي تحضر منصه خاصه بها باش تسهل على الناس انهم هما ما يمشوش ياخذوا دي لوجيسيال غاليين ويتكلفوا برشا فلوس
1: اللي عنده 4-5 فاتورات في الشهر
2: ما يسحقش باش ياخذ لوجيسيال
1: واللي يمشي امكانيه
2: يعتمد المود ويب اللي هي توفرها تيتيان على المنصه الخاصه بها
1: تو موجوده نجم نستعملوها ولا مازال
2: مازلت ماهيش اكتيفي هذه تو الناس الكل اللي هما ما عندهمش برشا فواتير ما ينجموا يستنوا لين يحضر المود ويب نتاع تيتيان وينجم يقوم بادخال كل المعلومات اللازمه على المنصه نتاع تيتيان ويحضر الفاتوره نتاعه تولي ديجا ثم نسخه عند تيتيان وياخذ هو نسخه نتاعه
1: جميل وبما نحكينا على الخصم من المورد معناتها تمشي لتاج هكا ولا الناس كل قاعده تخدم على تاج
2: الناس كل تخدم بتاج
1: وقت اللي تتعامل مع انسان ما عندوش تاج هو بطبيعته تنجم تعطيه ورقه ماهيش تاج معناتها تمشي ولا سيرتيفيكا دو ريتوني ريسورس معناتها
2: هو شكون هو اللي يلزم ويعمل سيرتيفيكا بتاج
1: إيه؟
2: هو انا هي نعم. اللي باش نقوم بطرح الخصم من المورد هو انا المطالبه باش نكون في تاج والا لا
1: تتعامل مع واحد ما عندوش باتيندا مثلا اخدم لك ويزمك تقص لك 15% اللي
2: حكيت عليه نمشي انا ندخل التاج نحضر الخصم من المورد نتاعي ونخرج هكا السيرتيفيكا هذيك وكي نخلص
1: بطاقه التعريف نتاعي فقط
2: بطاقه التعريف نتاعي
1: فقط به يتبقى مازال عندي شويه وقت
0: 5 دقائق تقريبا شوي
1: شنو علاقتك مع المراقبين الحسابات
2: مرحبا بهم زملائنا
1: 100% باش يجيك ويقول لك يا معناتها توا انت وقت اللي انا صاحب مؤسسه ما نعرف شيء في هاي الكونتابيليتي نعرف انجينيور وكيفاش نصنع وكيفاش كذا كذا يجيني مراقب حسابات لخاطر مطالب انا باش يكون عندي مراقب حسابات قول له يا خويا اسمع انا ما نفهمش شيء برمش المحاسب
2: بالضبط
1: هاك
2: سي عندنا ديجا شركات اللي هما خاضعين لمراقبه الحسابات معناها بالقانون وكل شيء وقت اللي احنا نوقفوا ونحذروا معناها القوائم الماليه
0: نعم
2: يجي دور مراقب الحسابات
1: اي علاقتك معه كيفاش
2: علاقتنا تو احنا معاه في السيستم هذا نتاعنا جديد بطبيعتنا نصنعوا له ايدونتيفيون ومود باس وكل شيء ويدخل من بيروه ويخدم
1: خدمته سهلت عليه الخدمه
2: سهلنا عليه كومبليتوم
1: لا يفركش من يخلي كرافت ولا يحط دينار ما يلقاش دينار صرف
2: ما يجي ما يخرجش من بيروه
1: يبقى جميل بقطع نظر على الديجيتاليزاسيون هذه معناتها العلاقه انا قاعد من قبيله وانا نفركس في الخط الحريري اللي هو الحريري
0: الحريري خط الحريري
1: اللي هو الحدود ما بين مسؤوليه الحريف ومسؤوليه المحاسب ومسؤوليه مراقب الحسابات. خاطر انت تعرف مراقب الحسابات عنده مسؤوليه اعظم من مسؤوليتكم انه هو مطالب بالاشعار بالجرائم لدى الجمعيه العموميه. انتم ما كنتوش مطالبين بالاشعار لدى الجمعيه العموميه. ينجم انت ما غير ما تشعر انت شريك في جريمه ماكش فاطم بالكل. مراقب الحسابات هو باش يبدا يفلي في فليان المحاسبه اللي باش تعملها تجي تقول له خاطيني انا اللي عطاوني هذاك اللي حطيته. نحب نعرف في الاشكاليات هذه كيفاش تحميوا انفسكم.
2: نحكي على روحي انا كيفاش
1: بالطبع انت تمثل المجموعه.
2: أي انا اولا قبل ما نبدا نخدم قبل ما نعمل حتى شيء يلزمني انا نمضي اتفاقيه ما بينتي انا والحريف.
1: هامه جدا هذه
2: كل واحد فيه حقوقه وواجباته.
1: مرحبا بك هات هات الجزائر تاوري قال لك الامورك لا اتفاقية قبل كل شيء
2: كل واحد شوف حقوقه وواجباته.
1: حقوق وواجبات
2: الحقوق وواجبات كل طرف يلزمنا نمتثلوا لها من اللي تبدأ العلاقة المهنية مع بعضنا حتى يكشي حتى انكاو احنا باش نوقفوها العلاقة دي كيفاش
1: ما تحلش عليه كتاب الحريف كما قلت لك ما تشوفش بالك تاع الراجل عنده طبيب اموال بالك يعني تقوموش بالاحتياطات.
2: احنا كيفاش نعمل اذا كان يجي حريف مثلا كان يتعامل مع زميل
1: داكور
2: بالطبيعة نهز تليفون ونسال انا ونقول له علش... انا وانا اكثر حاجه ثبت فيها علاش بطلت من علي... عند شنو هو السبب اللي خليك تخرج من عند المحاسب القديم.
1: يقول لك فكيت لي اذا ما بطلتش انت فكيتولي انت بديت تغزر له كذا وعرضته مره في سيمينار
2: انا نسال الحريف انا كيفاش نعمل نسال الحريف ونعرف الاسباب ونعرف مع شكون كون كان هو يتعامل وبعد كده نسال المحاسب
1: ما شاء الله
2: نعمل عمليه بحث
0: يعني شوف هذه البنكجيه اللي حكينا عليهم شي محفوظ يعملوا زاد هما بحثهم على
1: الكي واي سي حتى طلع عند الكي واي سي
0: على طريقه اخرى
1: على قسمي
2: صدقني اللي هو كله توصيات سير شي قبل
1: باش
0: نقول هذه ديما قولها راهو
1: ديما لا لاش عنش
2: نفكر
3: في اسمها بذاعتكم
0: ردت اليكم
1: باه لو معناتها
3: ربي يبارك لك لالا ربي يبارك لك.
1: يعني انت حبيت تقول حاجه
0: عندك
3: انا حبيت نشكر لالا باش عطاتنا بالضبط القواعد
1: عايشتنا الواقعة
3: القواعد الصحيحه
0: هذه الواقعية اللي
3: نبنوا بها مؤسسات وخدمات مرموقه للمحاسب وللخدمه للمجتمع يا اخي لشكون هذا نعملوا فيه. ولهذا الشعور بتلك الواجبات والعمل من اجل بلورتها وخاصه تقريب المفاهيم الصحيحه راه مش بس نمشيو في الشفافيه معناها الشفافيه وبربي يدبر لي حاجه
1: لا ما شفافيه ولا لا
3: والله لا الخلط بين هذا وهذا ما يجيش تم زوج عوالم مختلفين. ولذلك تهنئه لالا عايشه
2: عايشك
3: شكرا في المجهود وبتبعت حر ونهنيك انت لانه ما شاء الله
2: قريتها
0: بالبيت.
1: الكلمه الاخيره لها
0: اخر سؤال كان عندك لانه انا مازال عندي تقريبا دقيقه سير شيء
1: تخليها لي هي
0: ملا خلاص دقيقه تخط عند
1: الكلمه الاخيره
0: عايشه.
1: انا حبيت نقول شنو
0: نصائح
1: ثلاثه اكبر اخطاء اللي تعرضت لك وتتداول وانت لازمك توا تنصح العباد باش يتجنبوها شنو على الاقل ثلاثه اكبر اخطاء.
2: اولا انا نحب انه معناها نوجه معناها نصيحه كبيره برشا لكل اصحاب المؤسسات والى حتى المهنيين في المحاسبه يلزم يوضحوا كل شيء من الاول ساعه في العلاقه المهنيه دي باتفاقيه مبرمه ومصحه من كل
1: فكتبوها
2: اي باش من بعد كينا معناها لا لوم حتى على طرف. وزاد كيف بالنسبه لاصحاب المؤسسات نقول لهم راهو يلزمكم ديما احاطه لازمه قبل بعث المشروع وبعد بعث المشروع يلزمكم تكونوا معناها معبين بالمعلومات والمعلومه هذه راهو اول واحد نعم. أكثر واحد مخول باش يعطيك المعلومة هذه هو المحاسب على خاطر هو عنده الثقافة المحاسبية وعنده يفهم في قانون الشركات ويفهم في زادة كيف في قانون في القانون الجبائي. دونك ينجم يكون هو يوفر لك إحاطة ومرافقة قبل بعث المشروع وزادة كيف بعد بعث المشروع.
1: معناتها الإطار التأطير هذه
2: التأطير
1: بلاش فلوس
2: لا فلوس
1: كل شيء بالفلوس
3: هو هذا عادية جدا كيفاش انت تطلبها ديزون بنتيجة
0: نعم
3: بغير مقابل
1: لا لا تتبين فو سالير
0: هذا هو. أختي عائشة يعطيك الصحة
2: بارك
0: الله فيك شرفتنا وأنستنا ان شاء الله المره الجايه نجي ونحتفلوا برقمنه المحاسبه بكلها
2: تونس
0: في
2: تونس كيمت.
0: في ختام هذه الحصه نشكر الاستاذه عايشه القاسم، يعطيك الصحه، شرفتنا وانستنا.
2: شكرا بارك الله فيك.
0: الشكر ايضا موصول سي رشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات، سي محفوظ الباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الاسلامي، لاختنا لطيفه الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الاجهزه التقنيه، لكل المستمعين والمستمعات اخوكم هيثم الامام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال، في المال والأعمال، في المال والأعمال، برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام، هيثم الإمام، على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: هذا البرنامج برعاية مصرف الزيتونة.
1: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القرآن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
1: إلى القلب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا

ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم

مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين

مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلنا

الْمُقَرَّبِينَ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة.

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد.

نبأهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشر

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها

ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر

بعضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

0: إشهار.
1: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا باش نحقق طموحات الغد. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

من كلام المصطفى تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين، ونمثلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري ورفاقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ منور.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، الله ينور ذوات جميع من يستمع إلينا، بل ذوات جميع المسلمين، زيادة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة ما دعا به صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته. قال: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم. التردي هو السقوط من عالي، من مكان عالي شهق أو في بئر والعياذ بالله. اللهم إن إنسان لازم يتعوذ، يطلب الله باش يعيذه من هالأمور هذه. فهمت؟ اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم. الهدم هو لطف سقوط البناء على الإنسان، ها؟ والغرق كذلك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، لطف، ها؟ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان، يحب يقول يفسد علي ديني أو يفسد علي عقلي. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لكن نزغات، لقد الله تزل بها الأقدام وتصرع بها العقول. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. لدغ يحب يقول بمفعول عفانا الله السم واللدغ، في ذوات السم كعقرب وكحية إلى آخره. إذن الإنسان يتعوذ يتعوذ ويطلب من الله سبحانه وتعالى باش يقيه من الأمور. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. كالعادة أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، ننطلق في الأحاديث. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اللهم احفظنا يا رب. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم احفظنا،
2: الله يحفظنا إن شاء الله بجاه النبي. ولذا الإنسان دائما يرد باله على قلبه، ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالإنسان يرد باله على قلبه، ما يقولش هاني وصلت، ما يوصل الإنسان ويتهنى حتى يدخل الجنة. ومع ذلك قالوا حتى إذا دخلت الجنة باقي في الاحترام للحضرة الإلهية وللمولى عز وجل. فلو قال لك أخرج من جنتي ماذا تقول؟ فما بالك الإنسان ما زال في الدنيا، وما زال ما حضرش الموت، وما زال ما دخلش البرزخ والقبر، وما زال ما زال. إذن يرد باله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا، يحب يقول أسرعوا وأسبقوا بالأعمال الصالحات. بادروا بالأعمال، يحب يقول أسبقوا بالأعمال الصالحات. ماذا نسبق؟ فتنا كقطع الليل المظلم، أي وقوع فتن مظلمة سوداء، سواء في العالم، سواء في المكان اللي تسكن فيه، سواء في صحتك، سواء في عائلتك، يعلم الله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي يصبح الرجل يعني الإنسان فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي لعظمتها ينقلب الإنسان من الإيمان للكفر، وعكسه في اليوم الواحد. معناه شيء كبير. ولذا دائما الإنسان يطلب الله ويتعوذ من تقلب الأحوال،
1: يسأل المولى الثبات.
2: نعم، ثبات في الأمر والرشد على هالمهمات اللي ربي كلفنا بها. يبيعوا، إذن بقية الحديث، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، أي بقليل من حطام الدنيا، يعني ما عرض له من منافع الدنيا ينجم يبيع دينه ولا
1: يدوم بعرض لهنا. القصد انه حاجات قليله
2: بخصة. نعم تعرض له تعرض عليه يعرض عليه مبلغ مال باش يسرق، يعرض عليه كذا باش ياخذ حق انسان ويحكم، انواع واشكال سواء في اي ميدان من ميادين الدنيا والحياه الانسان يخل بامانه ما باش ياخذ عرض من عرض الدنيا يعرض عليه، ما هوش عارف اللي هذاك يهلكه ويغرقه والعياذ بالله يوم القيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حضروا الاعمال الصالحات باش تقيكم هالفتن اللي هي دائما جايه كقطع الليل المظلم. حب يقول جاي ليل هاو طلع الصبح جاي ليل وحده متداوله بارك الله فيك ديما. اذا الانسان يسبق لها من طاعه الوالدين يتبرك بطاعه الوالدين نتاعه ويجتهد فيه، يسبق لها ب ذكر الله وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستبق لها بالاجتهاد في الصلوات مع جماعة، خاصة يجتهد في فعل الخيرات من مريض ومن عيادته ومن إعانة مكروب ومن إنسان غرق في الدين يعاون بما أمكن، أنواع وأشكال من أبواب الخير مفتوحة على مصراعيها
1: بالأعمال أعمال الصالحة
2: أعمال الصالحة
1: أعمال الخير.
2: أي باللغة نتاعنا الدارجة افرش الأعمال الصالحة يغطيك ربي بها تلقى باش تتغطى عند الفتن وعند الصدمات وعند الزلازل.
1: تحضر كما قلت متن
2: نعم
1: هك العروس هذوك باش نجم
2: نعم معناها ينفعوك في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الإنسان ما يعرفش ربي إلا عند الشدة مشكلة، يلزم يعرف ربي عند الرخاء وقت تبدأ الدنيا لباس وهانية كل شيء، وقتها يسارع ويبادر في الأعمال الصالحات. فإذا جاءت الشدة يعرفه الله في الشدة، يقول عبدي عرفني ولم يغفل عني ولم ينساني وفعل الإحسان وكذا مع خلق لآخره، فالآن عند هذه الشدة أعين عبدي سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان يبادر يحب يقول يسبق الفتن والابتلاءات يسبقها بالأعمال الصالحات، وهذه معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يريد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، ها من قطعها قطعه الله، من وصلها وصله الله، من كان يريد أن كذا كذا فليلازم الاستغفار، من لازم الاستغفار معناها وجد أو أوجد الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. إذن هذه هي الأعمال الصالحات من الاستغفار من العبادات من كثرة الذكر وكذلك من الإحسان إلى الخلق والعمل الصالح.
1: نمشي للحديث اللي بعد. قل سيدنا عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال هرما ناغصا وموتا خالصا ومرضا حابسا وتسويفا مؤيسا.
2: أي سبحان الله بادروا
1: معنى الحديث هذا
2: بادروا. أحب أقول ديما سبقوا الأعمال الصالحات قبل هالأمور اللي هي جاية لكل الإنسان أو جائز وأن تكون في كل إنسان. بادروا قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي بالأعمال الصالحة هرما أي كبرا وعجزا ناغصا
1: يعني قبل ما تكبر لهنا
2: قبل ما الإنسان يدهمه ويعيش حتى لين يكبر ويهرم. ربي يحفظنا إن شاء الله من الهرم. ولكن إذا كان جاء يكون إنسان مسبق له الأعمال الصالحة ناغصا يحب يقول معناه مكدرا ينغص الحياة، شو إنسان يكبر وما يلقاش كيفاش يتحرك ويعجز إلى آخره، فلا بد إنسان يخمم في الموضوع هذا فيكون عنده يحب يقول صلة قوية مع أولاده مع بناته مع زوجته مع زوجها، معنى يكون الأعمال الصالحات يكثر منها ياسر، مش إذا كان ربي سبحانه وتعالى ابتلاه بهالشيء هذايا يكون يعني عنده شكون يقوم به. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال هرما ناغصا وموتا خالصا. شو خالصا؟ يحب يقول يخلص الإنسان بسرعة، يسرق سرقان يتخطفه خطفا من غير ما يشعر سبحان الله على غفلة، كأنه يخطف الحياة بهجومه على الإنسان، فهذا الموت يخلص حياته بسرعة فيرضيه قتيلا. بادروا بالأعمال هرما ناغصا وموتا خالصا
1: ومرضا حابسا.
2: أي مرض
1: يحبس الإنسان
2: يحبس
1: على الحركة،
2: الإنسان ما ينجمش يتحرك. قال شبيه قال ركيبي أيوة شبيه قال ظهري ما عادش نجم نقف ما عادش نجم نمشي لكذا وزيد عليه يعني أمراض أنواع وأشكال. فلذا الإنسان يسبق الأعمال الصالحات والطاعات والخيرات قبل ما يجي لا قدر الله مرض مانع لي يعني الحركة وللعبادة، وتسويفا مؤيسا. تسويفه الإنسان يقول سوف أعمل فلا يعمل إلى أن يأتيه أجله،
1: يعني قد يسوف في نفسه تو نعمل تو نصلح هذه تو نقد هذه تو نعاون الآخر للأسف.
2: نعم غرست لو في بستاني حتى فأثمرت سوف.
1: جميلة هذه.
2: إيه معناه التسويف. تسويف تو نعملها تو نعمل، مازال بكري تو نحج، مازلت صغير مازلت صغيرة تو حتى نزيد شوية تو نكبرها تو نصليها وباش نقومها ومازال وقت. فهمت؟ حتى إنسان يهز النوم، مشى صلاة العشاء، مشى الفجر، مشى الشفع والوتر، أنواع وأشكال. هاتوا نتصدق لها وش نعمل غير نكمل هذه، ف يعني هاتوا نصلي، ها وش نتوب، ها وش نحي المسألة هذه حتى لين
1: يمشي العمر ويتعدى
2: يجي الأجل. فعند حدوث شيء ذا ييأس من ذلك، ولذا قال صلى الله عليه وسلم تسويفا وتسويفا مؤيسا. يأيس فيه ندب إذن، و يعني لابد الإنسان يجتهد مليح مليح في الأعمال الصالحة والأمور المهمة ما يخليهاش في كل شيء. راهو اللي كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفهموا في جميع الأمور، ليس في الطاعات فقط التعبدية،
1: حتى في أمور الدنيا
2: كل شيء. ورقة يلزمك تعملها ويلزمك تخلصها ولازم ما فيهاش لا شك ولا اختلاف وما فيها حتى شيء، أعملها من وقتها. علاش تعمل ما تعملهاش وتحطها في البيرو وبعت لي حطيتها في الخزانه نسيتها، بعت لي تعدى الوقت، بعت لي دليل مشى الوقت اللي بيه الفاده مشى، مره مشي عاود يجري ومشي الاداره ومش كذا وصرف عليها. عليه بينما كنت انت في وقتك هذيك معناها كنت تجب تعملها
1: تبادر
2: نشاط.
1: يعني لهنا نفهموا احاديث سيدنا عليه الصلاه والسلام على امور واحوال عباداتنا وقلوبنا، وكذلك نفهموا على احوال الدنيا ومشاغلنا اليوميه.
2: السرعه والنشاط والمبادره في كل شيء بالاعمال الصالحه، كي تقضي قضيتك راك عملت عمل صالح، ما تخليهاش جاك في خاطرك انت باش تمشي تصلي وباش تطفي الغاز اطفيه، تقولش هاو ما انا اربع ركعات توليه ليه حتى بعتالي تنساه وتحرقت الدنيا وتترشقت الكوكوت. هذه كل يوم تصير. صحيح. الأمور كما هكا الإنسان يكون ناشط متيقظ أو متياقظ يبادر بالعمل الصالح في كل شيء، في أمور الدنيا وأمور الدين. هاو الشاعر قال أصبحت تنفخ في رمادك، نحب يقول الرماد وقت لي القوة هزلت والتعب كذا، أصبحت تنفخ في رمادك بعدما ضيعت حظك من وقود النار. وغيره قال المرء تلقاه مذياعا لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر. قال الله الله غالب الله
1: مش مني.
2: أي قضاء صحيح قضاء وقدر ولكن أنت سبب.
1: نعم.
2: ربي قال لك والنبي وصاك صلى الله عليه وسلم قال أسرع بادروا بالأعمال.
1: نعم. حديث آخر كذلك بادروا بالأعمال سبعا، لهنا حددهم سيدنا عليه الصلاة والسلام، ما ينظرون أو في رواية ما ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال، فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر.
2: نعم هذه بادروا بالأعمال، قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال بالأعمال الصالحة سبعا، أي سابقوا وقوع سبعة فتن، يعني باش بالاشتغال بالعمل الصالح واهتموا بها قبل حلول هالأمور هذه. معنى في رواية ما وفي رواية هل ينتظرون، ما ينتظرون إلا فقرا منسيا أو منسيا، أحب أقول فقر نسيتموه ثم يأتيكم فجأة. معنى المال يفور ويغور فادخروا من فورته إلى غورته.
1: نعم.
2: الإنسان اللي عنده كل يبدأ على اليمين وعلى اليسار بعتلي يقول يا ليتني ما لقيتش كذا، يولي يتسلف ويولي يغرق روحه ويولي كذا، وربما بعض الناس لقدر الله ربي يحفظكم يولي يطلب في الأخر يسعى ما عاش عنده ما من نجم يأكل، ولذا يرد باله الإنسان. بادروا بالأعمال سبعا، هاكا قلنا صلة الرحم، هاكا قلنا طاعة الوالدين، هاوكا قلنا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هاوكا قلنا معناها تفريج هم وكرب على مسلم، هاوكا قلنا خدمة الناس، هاوكا قلنا الطاعات والصدقات والصيام وغيره من الأمور. هذه كلها ربي سبحانه وتعالى معناها ينجي الإنسان ويسلمه من أمور كثيرة منها الفقر. ما ينتظرون إلا فقرا منسيا أو منسيا أو غنا مطغيا. موقعا في الطغيان.
1: يعني يهز الإنسان من حاله
2: يولي ينسى الآخرة وينسى الموت الإنسان، ويولي يعتقد بأن الغنى نتاعه تلتف عليه الناس بالتعظيم والتكبير وكذا كذا، أو مرضا مفسدا، مفسدا للمزاج، مشغلا للحواس، أو موتا مجهزا. حب يقول الموت سريع، يعني موت فجأة، يكون إنسان حي كما قال طبيب تاع القلب، قال ما تعلمته من طب القلب هو أن الإنسان في لحظة من لحظات تنفسه يطلع النفس لا ينزل، والقلب كان يدق يعمل طق طق طق وقف. قال هذا اللي تعلمته من طب وجراحة القلب قدام عيني، قال نشوف الدم هذا الأزرق وهذا الأحمر والقلب دف دف يدق، ثم في لحظة يقف. قال هذه هي تقف الدنيا كاملة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه موتا مجهزا، يحب يقول سريعا مفاجئا. أو الدجال، أي خروج الدجال، فإنه شر منتظر، بل هو من أعظم الشرور والعياذ بالله في أخبار كثيرة. أو الساعة، والساعة أدهى وأمر.
1: علاش قال سيدنا والساعة أدهى وأمر؟
2: الساعة يحب يقول القصد الحث على البدء بالأعمال الصالحة قبل ما تجيها الأمور،
1: لأنه إذا جت الساعة
2: قيوم الساعة، إذا قام الساعة ما عادش ويني التوبة التائب، ويني عمل العامل، ويني ما وفاء معنى الموضوع. ولذا الإنسان المهم هو أنه يبادر وما يقولش أنا لا ما زال في عمري، ولا ما زلت صغير، ولا ما زال عندي الفلوس، ولا ما زل لا يجتهد، لأنه ما يعرفش كيفاش تقلب الأمور.
1: نعم،
2: يبادر نفسه، يحرك نفسه، ما
1: كأنه أمر. زاد سيدنا قلنا بادروا عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث.
2: نعم،
1: سبحان الله.
2: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخر يقول صباحكم مساكم على العدو. العدو هو الموت، هو المرض هو الفقر، هو هذه هي كالعدو. يبادرها الإنسان بالأعمال الصالحات. فكذلك ما ييأسش من رحمة الله، يقول شانا توا باش نرجع، أنا عملت وأنا كذا، لا، أسرع. عملت البارح اليوم توب، عملت اليوم عاود توب، عاود أرجع، حتى يكون الشيطان هو اللي يخزيه الله سبحانه
1: الله
2: وتعالى، وأنت راجع إلى مولاك سبحانه وتعالى، تتذلل، تتعزز بعزه، تفتقر إليه، تطلبه، معناها تتضرع إليه، حتى لين ربي هو اللي قوينا، هو اللي حطنا على الطريق المستقيم.
1: آمين يا رب.
2: ماشي وحدنا.
1: آمين.
2: ولذا نسرع بالأعمال مهما كان حالنا، بأي حالة كنا نعول على فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، ونجتهد، والله هو الموفق.
1: والله هو الموفق. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. انتقلنا من بادروا إلى باكروا، تقريبا نفس المعنى يؤدي.
2: نفس المعنى، سارعوا. التبكير هو الإنسان يقوم بكري ويقضي قضي على بكري ويخرج بكري، كيف كيف الصدقة أزرع. ولذا كان بعض العارفين، أظن معنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، يوصي تلاميذه، يقولهم عليكم بالصدقة ولو فلس نحاس صباحا ومساء. راهي العظمة نتاعها وما يسد الله بها سبحانه وتعالى من الشرور، من أبواب البلاء والابتلاءات لا يعلمه عظيم. إلا الله، ما تحقرهاش ولو حاجة صغيرة، لا تحقرن من أعمالكم شيء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول باكروا بالصدقة، سارعوا بها، فإن البلاء لا يتخطاها. معناها يحب يقول لو
1: سدها كباب البلاء.
2: نعم، لو جعلت الصدقة كما قولوا في فرس، وجعل البلاء في فرس آخر كما الرهان، شكون
1: يسبق؟
2: أما يوصل للإنسان البلاء أو توصل الصدقة، فإذا كان وصلت الصدقة قبل البلاء يتنحى البلاء. ولذا معناها كثير من حديث النبوية الشريفة في أن صدقة السر تقي مصارع السوء، بارك الله فيك، وتطفئ غضب الرب. تقي مصارع السوء، تطفئ غضب الرب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازرب بالصدقة، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. سبحان الله.
1: نعم.
2: الله يجعلنا من الفاهمين ويجعلنا من العاملين. جاء النبي يا ربي. نعم. آمين.
1: باكروا في طلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح.
2: نعم، إن شاء الله ربي عاوننا باش نقوموا بكري ونصليوا بكري ونجتهدوا في قضايا حوائجنا بكري، حتى كانوا الناس اللي هما يتعلموا مليح هالأمور على السلوك الإنساني. معنى كثير من الناس عارفوها ولو ما همش يحب يقول كما يقولوا مجتهدين ياسر في الصلاة وغيرها، ولكن عارفوا أنك الوقت تاع الصباح هو فيه كل خير وبركة ونجاح، تلقاهم معنا كثير من الناس ولو حتى شفناهم حتى اللي هم غير مسلمين أخذوا هالعادة هذه وهالحديث النبوي ولو أخذوا من كذا باكروا في طلب الرزق والحوائج أي يطلبوهما في أول النهار على بكري. ولذلك الإنسان كان صلى وخدم ساعة فقط الصباح خيله من خدمة 6 أو 7 سوايع في النهار، لأنه هذاك وقت الدنيا تبدأ هادية والعقل يبدأ مازال كفاق يعني ونور القلب والبصيرة وكذا منفتح، فيكون يعني فيه شيء من الانشراح وفي من القوة. باكروا في طلب الرزق والحوائج أي اطلبوهما في أول النهار، فإن الغدو بركة ونجاح، يحب يقول تظفر بقضاء الحوائج واستدرار الرزق، لأنه حالة الإقبال حالة ابتداء ويتمكن الإنسان. وإذا كان حالة يوخر ما معناها قالوا اللي يحب الدنيا
1: يأجل، معناته يولي نعم شيء يتأجل.
2: قال اللي يحب الدنيا يقوم بكري، واللي يحب الآخرة يقوم بكري، واللي يحبهم الزوز يقوم بكري.
1: في كل الحالات تقوم بكري.
2: ذكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. نعم.
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الإيمان أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
2: إذن قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ، يحب يقول يكفيه من الإيمان، يكفيه من الإيمان من جهة القول، يحب يقول أن يقول رضيت بالله ربا، أي لا شريك له سبحانه وتعالى، رضيت بالله ربا. وإحنا نقول الآن نقول رضينا بالله ربا سبحانه وتعالى وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يحب يقول الدين بأحكامه دون غيره من الأديان. إذا قال ذلك بلسانه أجريت عليه أحكام الإيمان الدنيوية، وإذا كان اقترن به تصديق قلبي صار مؤمنا حقا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بحسب من إن الإيمان أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه يعطيه ربي حاجة عظيمة ياسر. نعم فيها القولة هذه يقولها باللسان ويزيد يحققها، نعم يزيد يحققها بالإيمان في قلبه.
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله تعالى.
2: نعم، يحب يقول بحسب امرئ من الشر، يكفيه من الشر في أخلاقه في معاشه في معاده في مستقبله، إذا كان يشار إليه بالأصابع، الناس يشيروا بعضهم لبعض إليه بأصابعهم، فلان فلان به فلان به، فاش في دين أو دنيا، يقولوا هذا فلان العابد، هذا فلان العالم، يمدحوه، فإن ذلك بلاء ومحنة له، لازم يرد باله.
1: حتى كانوا بالمدح؟
2: إيه المدح، هو هنا نحكيو على البلاء في المدح، مش في عمل اللي هو قبيح، لا هنا
1: ابتلاء بالمدح.
2: نعم، لأنه يضر بالإنسان، يهلكه، يخليه معناها يخليه يحيي فيه النزغة نتاع إبليس نتاع التكبر، والتكبر ما عندوش دواء نتاع الأناء، صعيبة ياسر. ولذا الإنسان دائما يرد باله من الأناء، يبعد بحسب امرئ. ولذا من خص بالبلاء ورد أنه خص بالبلاء من عرفه الناس، مثل الإنسان ما ولو أظهره الله لا يظهر بقوة، إنما دائما يرجع بالتواضع. بحسب امرئ من الشر،
1: حتى كان الناس سمحني حتى كان الناس هما اللي

0: من يقص يقول العفو كذا ويطهر قلبه من هذا باش ما يدخلش فيه العجب والكبر، فإنه يفسد عليه دينه ويفسد عليه نور الإيمان يفسده له. التواضع، من تواضع لله رفعه الله، أما من تكبر أو أعجب بنفسه في أي شيء غني ولا علم ولا غناء ولا أعمال صالحات كل شيء راه اختر عليه الإنسان بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا، حتى الدنيا إلا من عصمه الله حيث صار له ملكة يقتدر بها على قهر نفسه، لا يلتفت إلى ذلك، لا يستفزه الشيطان بسببه أبدا،
1: لا يلتفت لا المدح ولا غيره،
0: أي ما معنى يشار إليه في دين لكونه ملا والعياذ بالله
1: يسكر البال.
0: نعم يرد الإنسان عبد مهما صار له فيعلم أن الله هو الذي وفقه وأعطاه، فيرجع هك الخير كله إلى مولاه، ويرد باله كذلك أن لا يكون يعني صاحب بدعة ولا صاحب غلط الناس ولا كذا يجتهد.
1: نعم.
0: فمحلاه الإنسان معناه رجل في الزحام عابد من عباد الله، والكل يرجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. نعم. يعطيك الصحة فضيلة شيخك، نكون وصلنا لختام حصة اليوم، بارك الله لكم زادكم الله فهما وعلما، يعطيكم الصحة سادة المستمعين، ربي بارك في الجميع، حفظكم الله ورعاكم، تحية مريم فجاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى،
3: من كلام المصطفى،
2: تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو،
1: ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله العظيم.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين، برواية قالون عن نافع المدني للقرآن.

0: القارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى

أبا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير

رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق.

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن

يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح

وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج

بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول.

0: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: لا تحزن، إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
4: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره، ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عالمنا اليوم من مدينة العلماء ومدينة الاقتصاد ومدينة الإنتاج العلمي صفاقس. صفاقس التي أنتجت مجموعة كبيرة من العلماء عبر الزمن، كثير منهم درس في الأزهر وكثير منهم درس في الزيتونة، ومن أشهر من عرفنا في عصرنا شيخنا محمد المختار السلامي رحمه الله تعالى. عالم اليوم هو الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي، وقد كان حيا في سنة 1118 للهجرة. كتابه تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني المتوفى في 1041 للهجرة. هذا الكتاب من تحقيق الشيخ العلامة أخونا وحبيبنا الحبيب بن طاهر بوصرصار، والكتاب منشور وموجود في المكتبات ومفيد جدا للقارئ. ماذا يقول الشيخ العلامة سيدي الحبيب بن طاهر في تقديم هذا الكتاب؟ بعد البسملة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فتمثل العقيدة في الدين الإسلامي القاعدة الإيمانية الأساس التي تنبثق عنها المفاهيم الصحيحة حول وجود الكون بكل مكوناته وحقيقته ومصيره ومهمة الإنسان فيه، وتنبثق عنها الأحكام والتكاليف لهذا الإنسان ذي المهمة الفريدة المميز بها، مهمة الاستخلاف في الأرض. لذلك اعتنى القرآن الكريم بتفصيل الحديث عن العقيدة الحقة التي دعا الناس إلى اعتناقها والاستهداء بهديها، وأفاض في الحديث عن أركانها وما يتعلق بها من الإيمان بالله تعالى وصفاته وبالأنبياء ومكانتهم ونعوتهم ومهماتهم وباليوم الآخر وأحواله وسائر الأمور الغيبية. ففصل القرآن الكريم الحديث عن كل ذلك تفصيلا تأسيسا وبيانا في السور المكية وتذكيرا وإجمالا في السور المدنية. وقد قدر علماء الإسلام هذه العناية الربانية بأمور العقيدة حق قدرها، وفهموا من خلال ذلك الواجب المناط بعهدتهم المتمثل في بيانها للناس وتفسيرها بتحويل آيات الكتاب الحكيم العقدية إلى قواعد ومقررات واستدلالات على النحو الذي يبسطها لهم وتفهمها عقولهم. وجعلوا في اعتبارهم وهم يقومون بهذا العمل جميع أصناف الناس من المؤمنين بحسب مستوياتهم وأعمارهم، ومن الكافرين بحسب مللهم ونحلهم. ولأجل ذلك تنوعت دراساتهم لعلم العقيدة وتنوعت مؤلفاتهم فيه، وساروا في التأليف فيه على المنهج الذي ابتكروه في سائر العلوم الدينية، العلوم الدينية والعلوم اللغوية والطبيعية والعقلية، وانفردوا به عن سائر الأمم الذي يقوم على تنويع التأليف بحسب أغراضهم منه وبحسب الفئات الموجهة إليها. ويظهر هذا التنويع في اختلاف المادة قلة وكثرة واختصارا وتطويلا، وفي اختلافها بين العمق في التقرير والتحليل والاستدلال وبين الاقتصاد في ذلك. ومن أهم ما قصده العلماء المسلمون هو التوجه لفئة عريضة من الناس هي الناشئة وعامة المسلمين بالتآليف التي تناسبهم لتعليمهم ما هو مطلوب منهم تعلمه من أمور الدين الضرورية، ومن ذلك علم العقائد. فليس طبيعة العلم الشرعي وخاصة الضروري منه أن يظل حكرا على العلماء وحبيس مجالس النخبة من الناس، بل هو في نظر الإسلام ثقافة العموم والحد الأدنى من المعرفة المضمونة لكل مسلم للخروج به من دائرة الأمية الشرعية. وما قام به العلماء من العناية بالناشئة وعامة المسلمين وتخصيصهم بالتأليف يدل على مدى وعيهم بأمانتهم ودورهم في حماية عقيدة الأمة من محاولات التحريف والتشكيك التي ما فتئ أعداؤها يحاربونها فيها. ويدل كذلك على مدى وعيهم بطبيعة هذا الدين وأن المحافظة عليه يقتضي توريثه للأجيال المتلاحقة بالتعليم والمداومة على التعليم وبالاعتناء بأهم وسيلة في التعليم وهي التأليف، لأن التأليف يربط آخر هذه الأمة بأولها ويقرب العلم للبعيد عن مجالس العلماء. وقد أفنى علماء المسلمين أعمارهم في تأليف ما يحققون به هذه المهمة حفاظا على انتساب أجيال المسلمين لهذا الدين وقياما بواجب العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء بأن يبينوا للناس دينهم ولا يكتموه، وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. وجوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى تتنزل في هذا الإطار، أي في تقديم تأليف يتضمن مقررات العقيدة الإسلامية بأسلوب مختصر يساعد الناشئة كما يساعد عامة الناس، يساعدهم على الإحاطة بما يجب عليهم معرفته من قواعد العقيدة الإسلامية التي تحدد انتماءهم للإسلام وتسلحهم بما يحفظ عقائدهم من التزلزل والتشكيك، ومن ثم تصحح عبادتهم والتزاماتهم لأحكام الشريعة. وقد صاغها المؤلف على شكل نظم، وهي طريقة دأب عليها علماء الإسلام في شتى العلوم عند وضع مختصرات للعلوم حين يتوجهون بالتأليف للمبتدئين، وذلك للتيسير عليهم حفظ أصول العلوم وقواعده. لما للنظم من تميز في صياغته بإيقاعاته الموسيقية وخفة عباراته وسلاسة معانيه وسهولة تلفظ اللسان به، مما يجعل الطفل يردده بترنم ينسجم مع روحه الصافية وعقله الخالي من الهموم. وكذلك فإن ما كتب على هذا النظم من شروح يساعد الدارس على التوسع واستيضاح ما طوي فيها من معان، وترسخ لديه براهين الانتصار لعقيدته، فيطمئن فؤاده لصحة عقيدته في مواجهة التشكيك الطارئ. وقد لقيت الجوهرة قبولا حسنا من العلماء، وذاعت في مراكز العلم بالمشرق والمغرب عن طريق الطلبة الذين درسوا بالأزهر في عهد مؤلفها وبعد عهده، ثم رجعوا إلى أوطانهم، وأصبحت بذلك مادة للتدريس، فأقبل طلبة العلم على حفظها وفهمها. وفي هذا العصر يتأكد على علماء المسلمين ووعاظهم وخطباء منابرهم ودعاتهم السير على مناهج سلفهم الصالح والاقتداء بهداهم، بأن لا يغفلوا موضوع العقيدة وتوجيه الناس إليه وتعليمهم قواعده وحججه وبراهينه أمام الدعوات التي تنشط في ديارهم لنشر الإلحاد والتنصير والتشكيك في عقيدة الإسلام باسم النسبية في العقائد والأفكار، وأمام الإهمال المقصود أو غير المقصود الذي يجده هذا الركن الأعظم في الإسلام. لذلك فإن عليهم أن يتحملوا مسؤولية صيانة العقيدة وحماية الأمة في دينها في زمن انفتحت فيه المجتمعات على بعضها، ولم يعد بالإمكان حماية المسلمين في عقائدهم إلا بما يقدم إليهم من عقائد مبرهنات تحتل في نفوسهم درجة اليقين والقطع بها. هذا من حيث الاهتمام بالموضوع جملة. وأما من حيث منهج العرض ومنهج الاستدلال وتنزيل قواعد الاعتقاد الإسلامي على ما طرأ في العصر الحاضر من مفاهيم تتعلق بالعقائد ومناقشة هذه المفاهيم على ضوء تلك القواعد، فلا شك أن الواجب يدعو علماء الإسلام أيضا لأن يتناولوا موضوع العقيدة الإسلامية من هذه الجوانب، وأن يواصلوا الحوار الذي أرسى قواعده القرآن الكريم مع غير المسلمين للحفاظ على عالمية العقيدة الإسلامية وإثبات ثقتها بمبادئها وقدرتها على التحدي في مسيرة هداية البشرية إلى الدين الحق الذي انطلقت على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. وإذا كان الواجب هكذا مع غير المسلمين، فالأولى على العلماء تثبيت قيم التحاور والجدال بالحسنى في الإطار المذهبي الإسلامي دون إقصاء بالتفسيق والتبديع، وأن يكون التمسك بالقناعات المذهبية قائما على الحجج والبراهين التي يشترك في إدراكها جميع العقلاء. ولنا في علماء العقيدة الإسلامية خير مثال على تطبيق دعوة القرآن الكريم المسلمين لمحاورة بعضهم البعض ولمحاورة غير المسلمين من شتى الملل والنحل، فقد فتحوا صدورهم وكتبهم لتتبع جميع الآراء والمعتقدات تدوينا ومناقشة وإبطالا وتأسيسا للمعتقد الصحيح، تماما كما فعل القرآن الكريم مع العقائد المنتشرة في عصر نزوله، فقد سجلها وناقش أصحابها وبين بطلانها وأقام المعتقد الصحيح محتجا على كل ذلك بالحجج والبراهين التي لا يجد العقل عنها انفكاكا. وإنما اهتم القرآن بالمعتقدات المخالفة له لأنه يعترف بوجودها وإن كان يعتبرها باطلة، لأن بطلانها لا يلغيها ولا يمنع تأثيرها في حياة الناس. وقد اقتضت واقعية الإسلام أن يتعامل مع الواقع ويسعى إلى تصحيحه وتغييره، وعلى هديه سار علماء العقيدة الإسلامية. ولأجل كل ما تقدم يأتي تحقيقنا لشرح الشيخ علي المؤخر الصفاقسي لجوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني. يقول سيد الحبيب بن طاهر: لاعتقادنا أن ما ذكرناه من دور العلماء في العصر الحاضر لا يمكن أن يبنى على فراغ، بل لا بد أن يتأسس على ما خلفه علماؤنا الأبرار، ولاعتقادنا أن إحياء تراثهم وتفعيله ركون إلى مرجعية أثبتت القرون صلابتها، وإن أي نهضة للمسلمين في هذا العصر لا ترتكز على هذه المرجعية سيصيبها الإعياء والتيه في مفارق الطرق، وستمنى في النهاية بالفشل، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذه مقدمة سيدي الحبيب بن طاهر لكتاب تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني، التي ألفها الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي. نذكر ترجمة الناظم لجوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم اللقاني، وهو إبراهيم ابن إبراهيم ابن حسن ابن علي ابن عبد القدوس ابن الولي الشهير محمد ابن هارون اللقاني المالكي المصري. شيوخه لا يعرف عن إبراهيم اللقاني شيئا فيما يتعلق بمكان ولادته ونشأته وحياته الشخصية، فيبدأ المترجمون له بذكر العلماء الذين أخذ عنهم العلوم الدينية. أبرز هؤلاء صدر الدين المناوي وعبد الكريم البرموني وسالم السنهوري الذي أكثر الأخذ عنه، ويحيى القرافي. وفي مجال التربية والسلوك فقد صاحب شيخ التربية أبا العباس الشرنوبي وانتفع به. بعد طول المراس مع العلوم الشرعية وصحبة العلماء عرفه الناس أحد العلماء الأعلام وأئمة الإسلام المشار إليهم بسعة الاطلاع والرسوخ في العلوم الشرعية، حتى أصبح مرجع العلماء في المشكلات والفتاوى في وقته. ولعل مؤلفاته الآتي ذكرها كفيلة بأن تعطي صورة عن العلوم التي كان هذا الإمام متبحرا فيها. تلاميذه أيضا كثر، وكان متميزا بغزارة العلم وتعدد الاختصاصات وثقة علماء عصره فيه وفي علمه. فمن تلاميذه وأشهرهم ابنه أبو محمد عبد السلام اللقاني، الإمام المحقق المتقن المحدث الأصولي المتكلم شيخ المالكية في وقته. كذلك أبو عبد الله محمد الخرشي الفقيه العلامة شيخ المالكية في عصره. وكذلك أبو محمد عبد الباقي الزرقاني الفقيه الإمام العلامة المحقق مرجع المالكية. وكذلك أبو إسحاق إبراهيم الشبرخيتي الفقيه الإمام المحقق القدوة العالم، وغيرهم كثير. تنوعت كما قلت مؤلفاته، ففي الفقه له حاشية على مختصر خليل، وله منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء الأقوى، وعقد الجمان في مسائل الضمان ونصيحة الإخوان باجتناب الدخان، في أصول الفقه عند البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع، وهو حاشية على جمع الجوامع لكنه لم يكمله، في الحديث عند قضاء الوطري من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر العسقلاني، عند إجمال الوسائل وبهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل، في اللغة عنده خلاصة التعريف بدقائق التصريف ولم يكتمل، وعنده توضيح ألفاظ الأجرمية، في فن التراجم عنده نثر المآثر في من أدركتهم من علماء القرن العاشر، في العقيدة تعليق الفوائد على شرح العقائد للسعد التفتزاني، والأقوال الجليلة على الوسيلة جوهرة التوحيد اللي هو بين يدينا في هذه الحصة. أما الشيخ علي التميمي المؤخر الذي شرح هذه العقيدة فهو علي بن محمد بن محمد التميمي الملقب بالمقدم الشهير بالمؤخر الصفاقسي. كذا ورد اسمه كاملا بخط يده في خاتمة نظم له في العقيدة، واكتفى في شرحي الجوهرة والعقيدة النورية بذكر لقب الشهرة وكنيته أبو الحسن. هو إمام، عالم في القراءات، متكلم نحوي فلكي. لازم الشيخ سيدي علي النوري وأخذ عنه علوم العربية والشريعة والميقات والحساب، وهو يعد أكبر تلاميذه سنا، كما درس على الشيخ عبد العزيز الفراتي الذي رجع إلى صفاقس من رحلته العلمية بمصر والحجاز. ولم تذكر مصادر ترجمته أن له رحلة لطلب العلم خارج صفاقس، ومع ذلك فقد حصل عن طريق شيخه وخاصة الشيخ النوري على ما يمكن أن يحصله كل طالب علم لكي يصبح عالما مفيدا بعلمه تعليما وتأليفا، مما يدل على المستوى العلمي الرفيع الذي كانت تؤهل به المدرسة النورية طلبتها، بحيث تجعلهم مكتفين بها عن غيرها. فمنها تخصص الشيخ المؤخر في علوم الدين وخاصة في علوم القراءات والكلام والنحو والفلك، وقد وصفه الشيخ مقديش بالمحقق، ووصفه القاضي مخلوف بالإمام العالم المتفنن والمؤلف المتقن. من مؤلفاته تقييد في بعض قواعد من أصول القراءات، شرح ألفية السيوط في النحو، رسالة في العمل بالربع المجيب، واختصرها في رسالة أخرى بهذا الاسم وتمتاز عنها برسم الأشكال الهندسية، لامية في حروف المعاني من بحر البسيط، نظمها استجابة لرغبة علي بن سليمان المهدوي المعروف بابن سلامة، ولخص فيها ما في المغني لابن هشام. شرح على لاميته في حروف المعاني، ينقل فيه عن المغني ويناقشه ويستعين بقواعد القراءات. ومن أنفس ما فيه الكلام على كلا ومعانيها في القرآن وحكم الوقوف عليها، فرائد القلائد في صحة الإيمان والعقائد، وهو منظومة فرغ منها يوم الجمعة صدر شعبان سنة 1111 يعني 1017 للميلاد، عنده تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد، وهو شرح على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني، وهذا كتاب كما قلنا مناسب للمبتدئين. عنده مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب، وهو شرح على عقيدة شيخه علي النوري، ألفه في حياة شيخه كما يستفاد من ديباجة الشرح. جوهرة التوحيد هاته التي اشتهر بها الإمام اللقاني وعرف بتأليفه لها أكثر من تأليفه الأخرى، هي منظومة في العقائد ضمنها العقائد الإسلامية على منهج الأشاعرة، وهو المنهج الذي تبناه أهل السنة منذ تأسيسه على يد الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، واقتدوا به في ذلك وانتصروا له، لأنهم رأوا في منهجه امتدادا لمنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، من حيث الانتصار لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية من العقائد والاحتجاج لها، وذلك بزيادة تأييدها بالبراهين العقلية، وهو ما لم يكن علماء السلف قد فعلوه، وإنما كانوا يكتفون بإيراد الأدلة النقلية لا غير، مما جعل من جاء بعدهم من علماء أهل السنة يقعون في الحرج لظهورهم في مظهر العاجز عن الدفاع عن العقائد التي نص عليها القرآن والسنة النبوية أمام المذاهب الإسلامية الأخرى، خاصة المعتزلة الذين تعسفوا في تأويل بعض الآيات القرآنية وفي رد بعض الأحاديث النبوية المتواترة، وكذلك أمام شبهات المقيمين بين ظهراني المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والمتفلسفة وتشكيكاتهم، حتى جاء الإمام الأشعري وتكشف لعلماء أهل السنة حقيقة منهجه، وأن هدفه نصرة عقائد أهل السنة بالأدلة العقلية بنفس سلاح المغالين في استعمال العقل، وكذلك بنفس سلاح المشككين. وبذلك وجد أهل السنة في آراء الإمام الأشعري ومنهجه ما يحفظ عليهم عقائدهم المنصوص عليها من جهة وينصرها ويقطع حجج المخالفين من جهة أخرى، وظل هذا المنهج يجد الاستحسان والقبول لدى علماء أهل السنة، ويخضعونه للنقد والتمحيص والمراجعة والنص والتصحيح،
6: حتى أصبح بذلك ممثلا ومعبرا عن عقيدة أهل السنة قرونا متطاولة من عهد مؤسسه في أول القرن الرابع الهجري إلى أن نشأ في أحضانه إبراهيم اللقاني وتمكن من قواعده وأصبح إماما فيه في القرن الحادي عشر الهجري. من أراد مواصلة الاطلاع على هذا الشرح فما عليه إلا أن يقتني الكتاب المتوفر في المكتبات تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني، تأليف الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي الذي عاش في القرن الثاني عشر للهجرة، وهذا الكتاب بتحقيق أخينا سيدي الحبيب بن طاهر بوسرصار العلامة المالكي مرجع المالكية في هذا الزمن. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العمل وحسن الفهم وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربش نيه حياته هذه باش ما تمتعش نيه حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لده خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

برة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: صلى عليك الله يا خير الورى.
3: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حسيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو حتى نواصل معه بإذن الله تعالى. شيخنا السلام عليكم، مرحبا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حويركم شيخ.
1: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
0: الحمد لله رب العالمين. طيب شيخ، نحن حديثنا في اسم الله سبحانه وتعالى المانع. الحقيقة جينا على الكثير من المفاهيم في الأسبوع الفارط وما قبل الفارط كذلك شيخنا في هذا الاسم، وذكرنا أنه مرتبط بمفاهيم ربما تكون مغلوطة عند المؤمن، لأنه قد يعتقد المؤمن أن المانع يمنع عنك كل شيء، ولكن المانع كذلك يمنع عنك كل ما يضرك شيخنا، وهذا الجانب الخفي والمخفي الذي ربما يريد أن يخفيه المؤمن عن نفسه، أن الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة منع عنك أمرا ما، فيه عطاء في قلبه، في قلب المنع هناك عطاء شيخنا.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. احنا وقت اللي خذينا اسم الله المانع خذناه ساعة من الجانب اللي تناوله الإمام الغزالي.
0: نعم.
1: قلنا أن الإمام الغزالي عندما شرح اسم الله المانع شرحه من زاوية الحفظ.
0: نعم.
1: الحفظ وهو معنى بصراحة معنى جلل، معنى الحفظ في المنع معنى جلل.
0: نعم.
1: يعني يقول من ضرورة الحفظ هو المنع والدفع. يعني أن الحفظ يقتضي بالضرورة منعا ودفعا.
0: نعم.
1: أن يمنع الله عنك كل ما يضرك، كل ما يلحق بك ضررا، كل ما يسوءك يمنعه الله سبحانه وتعالى بحفظه، فهو الحفيظ. معنى يرى الإمام الغزالي أنه أقرب اسم من اسم الله المانع هو الحفيظ، ولذلك يقول لك هو كل حفيظ هو مانع
0: وليس كل مانع
1: هو حفيظ. هذا شرحناه في الحصة السابقة
0: صحيح،
1: وجعلناه مدخلا باش ندخل الدعاء متاع النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء العظيم الذي جعله معناها ذكرا تقريبا مطردا عقب الصلوات.
0: نعم.
1: يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي
0: لما منعت
1: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعد السادة المستمعين باش نكملون نشرحوا هالدعاء هذا. احنا بدأنا في شرحه في الحصة السابقة وشفنا شنو معناها: اللهم لا مانع لما أعطيت. لا مانع أي من يعطيه الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يمنع ذلك العطاء. والله لو تقريبا حريص على أن يفعل كل شيء من أجل أن يمنع ذلك العطاء لأي مخلوق لا يستطيع منعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، أي كل ما يعطيه المولى سبحانه وتعالى لإنسان لا يمكن أن يمنعه أي مخلوق من ذلك. لذلك حتى في شوف أنت حتى في القوة متاع ربي سبحانه وتعالى في قسمة كيف قسمنا نعمه بين الخلق، قسمنا نعمه على الخلق على قاعدة المنع والعطاء، قسم قسمته بين الخلق على أساس المنع والعطاء. وذي ملحظ لطيف جدا في قضية قسمة الله لنعمه بين خلقه.
0: نعم.
1: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا في الحياة الدنيا ورفعنا، هيا علاش قلتك على قاعدة المنع والعطاء، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي نسخر بعضهم لبعض. هذا يعطيه شيئا ويمنعه شيء، وهذا المخلوق يعطيه شيئا ويمنعه شيء،
0: ليتكاملوا
1: شيء يقع التكامل. شفت متاع المولى، علاش قلتك العطاء متاع المولى سبحانه وتعالى القسمة متاع رحمة متاع ربي وقسمة نعمه وقسمة الحظوظ في الدنيا هذه. ربي قسم الحظوظ على قاعدة المنع والعطاء، يمنع هذا ويعطي هذا، يعطي هذا ويمنع هذا.
0: والله حتى في الخلق شيخنا،
1: ولذلك ربي سبحانه وتعالى
0: حتى في الخلق، مش في الأمور أمور الرزق شيخنا، في الخلق بين مثلا الرجل والمرأة شيخنا،
1: قلنا كل شيء راه العطاء قسمة نعمه، ونعم الله سبحانه وتعالى تبدأ من نعمة الإيجاد إلى نعمة الإمداد إلى نعمة الهدي والرشاد. كل هذه النعم قسمها المولى، نعمة الإيجاد أي نعمة الخلق تاع ربي سبحانه، واحد خلق ربي أبيض لأخر خلق أسود لأخر أصفر لأخر خلق أحمر، ها، وعطى للأسود ما لم يعطي للأبيض، وعطى للأبيض ما لم يعطي للأسمر. قوة تاع ربي سبحانه
0: واحد بالعقل والآخر مختل العقل شيخنا،
1: وعطى لك اللي أعطاها يا ربي إعاقة عامة وشوفي احنا نقص وكل شيء، أعطاها ربي كمال من نوع آخر أنت لا تملك لكم معشاره لا تملكه. شنو قد يعطيه المولى؟ ما الذي قد يعطيه المولى لمخلوق أصابه بإعاقة عامة لا يتكلم ولا يحرك أي جريحة من جوارحه، ولا يسمع ولا يرى؟ ربي سبحانه وتعالى أصابه منذ الصغر بإعاقة عامة كاملة. شنو الذي قد يعطيه المولى المخلوق هذا؟ شفت الإنسان قداش ضعيف،
0: جحود هذا الشيخ، والله كنود،
1: ضعيف ساعة ضعيفاش في الإيمان، خطر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. المشكلة متاع الإنسان أنه في هذه لما يقيم حاجة يقيمها بمعايير بالمعايير المادية متاعه هو، ما يقيمهاش بمعايير الله. احنا قلنا ربي في قسمته على قاعدة المنع والعطاء، إذا منع مخلوقا منعه السمع ومنعه البصر ومنعه الحركة، هل أن الله سبحانه وتعالى سيجحد هذا العبد معناها يمنعه من كل نعمه؟ لا، لابد أن يعطيه شيء. ما الذي قد يعطيه؟ شنو النجم ربي يعطيه المخلوق هذا حسب رأيك؟
0: بركة شيخنا، أي نعم،
1: أقوى حاجة، أعظم حاجة في الوجود، بركة، بارك البارك البارك.
0: ما إذا كان محتسبا شيخنا هذا مش ساخط عن الله سبحانه وتعالى،
1: هذا قلت لك ممنوع، عنده إعاقة عامة لا يفقه شيئا من الحياة الدنيا، إعاقة عامة الحركة كل يهزوه أولياء الدين نتاعو يحطوه يطعموه يسقيوه لهين به وكل به ربي عباد قاعد لهين به. ما الذي قد يعطيه المخلوق المولى سبحانه وتعالى؟ هذا يعطيه أعظم حاجة في الوجود اللي محرومين منها كثير من الخلق، البركة. ابغوني في الضعفاء، أو دعاء النبي أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تنصرون بضعفائكم. شنية البركة؟ البركة البركة البركة. اللي عنده بنية هكا واللي عنده وليد كفن هكا يفرح برش، يعني الله أحبه
0: هكا،
1: رزقه البركة، مصدر من مصادر البركة العظيمة. هالضعيف هذايا سماهم ربي ضعفاء، حنسميهم معاقين، تجيش كلمة هكا، خاطر المعاقين مذكورة في معنى آخر في القرآن الكريم، المخلفون متخلفون عن الجهاد، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ثم لا يأتون البأس إلا قليلا، ثم المتخلفون عن الجهاد سماهم ربي بالمعوقين، هذوما المعاقين الصحيح، أما الأخرين ضعفاء ضعيف، وربي أخرج من الضعف قوة، أنا سميتها بقوة الضعف، قوة شنو؟
0: الضعف،
1: قوة الضعف، وهذه الذي لا يقدر عليها إلا المولى. أنت في بالك ربي لما يمنع إنسان، يمنعه الصحة ويمنعه الدنيا كله والبصر والسمع، لا يعطيه أي شيء؟ لا لا لا، لابد أن يعطيه.
0: عادل سبحانه وتعالى.
1: لذلك ربي سبحانه وتعالى في العلاقة الزوجية، شوف شوف شوف شوف العلاقة الزوجية التي ممكن أن معناها يتخللها بعض هكا، مو بنزغ الشيطان يعني، يدخل الشيطان وتولي المرأة تعاير في زوجها باللي عندها، والراجل يعاير زوجته إذا كان ماخذها من بيئة فقيرة كذا يعايرها بكذا. فربي سبحانه وتعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، رو هو ليعطي حتى واحد ما يعطي، فإن منعك شيء فانظر ماذا أعطاك المولى ولم يعطي غيرك، بما فضلك الله فضل بعضكم على بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات باش تتكاملوا. اللي عند هذايا مش معقول أن ربي، مش معقول، احنا ما نقولوش لا نلزم الله بشيء، حاشاه المولى، اما اعطانا ربي منطق عقلي، يعني من غير المعقول أن يؤتى الإنسان كل شيء
0: والآخر لا شيء،
1: والآخر لا شيء. العدل الرباني يقتضي هيك، العدل الرباني يقتضي المنع والعطاء، كل مخلوق ربي أعطاه أشياء ومنعه شيء. لذلك كان حقيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو في دبر كل صلاة. وعلاش يجعلها النبي دبر كل صلاة؟ راه شيء دوخ، راه عليها يجعلها من الأذكار دبر كل صلاة، راه أو كتلقاها معلقة في المعلقات الكبيرة في المساجد بتاعنا، الأدعية بعد الصلاة، الأذكار بعد الصلاة، اللهم لا مانع لما أعطيت، مش معاش تدخل انت تشوف نعمة عند غيرك تحسد فيها. ومعنى الحسد انك تتمنى النعمة هذيك اللي اعطاها ربي لغيرك ينحيها له ويعطيها لك انت. الله الله، تحب النعمة اللي اعطاها ربي لغيرك ينحيها له، واذا كان دعيت ربي باش ينحيها له وما نحيهالوش تستعين بالشيطان، أي خلنا نعمل مكر والخداع باش نحيل وكل النعمة هذيك.
0: لا إله إلا الله.
1: ولا عنده الملكة هذيك هو أعطاها له ربي، أنا نحب أن نعطلها له الملكة هذيك بكل الوسائل، بكل الوسائل حتى بالعنف. المفيد ما نخليش النعمة هذيك هو يستمتع بها، حبها لي أنا، حبها تتنحى من عنده هو. بينما هناك معنى قريب من هذا لكن في الاتجاه المحمود، اللي هي الغبطة. الغبطة أن تغبط غيرك مش هي الحسد، الحسد هو في المعنى المذموم، والغبطة في المعنى المحمود يعني أنك تتمنى. ثماش واحد نعمة عند غيره، مثلا نعمة حفظ القرآن الكريم
0: وأنعم بها من نعمة،
1: نحب كما غيرك حافظ القرآن الكريم، نحب ربي أسأل الله من فضله، فأسأل الله من فضله، ما تحسدوش بعضكم، أما أسأل الله من فضله، قل يا ربي، يا ربي أعني على حفظ كتابك يا أرحم الراحمين، كما أنعمت على فلان بحفظ كتاب الله، اللهم أنعم علي ويسر لي حفظ القرآن الكريم. هذه الغبطة اسمها أن تتمنى ما عند غيرك يكون لك، يكون لك بمثله، من غير أن تتمنى زوال تلك النعمة لغيرك. هذه الغبطة. لذلك قول النبي باش الناس ما يوسيئوش الفهم متاع بعض الأحاديث النبوية الشريفة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، أو قال النبي لا حسد إلا في اثنتين، يعني استثنى الحسد، يعني الحسد جائز في أمرين، شنو؟ رجل أتاه الله قرآنا فهو يقرأه أنا الليل وأطرف النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو يرفق معناها عن يمينه وعن شماله. هاو قال النبي لا حسد ألف، يعني أقر بأن الحسد جائز، وهو معنى يمكن أن الإنسان يحسد غيره، لكن الحسد هنا النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تفهم أحاديث النبي بمراد النبي أو مش لازم. لا ينبغي أن يسيء الفهم الإنسان، خطر النبي عندما قال لا حسد إلا في اثنتين يقصد بها الغبطة. شو اللي خلانا نفهم أنه الغبطة هنا مش الحسد المذموم؟ السياق، السياق بتاع الحديث، لأنه ما ينجمش الإنسان يحسد غيره في المعنى المذموم في القرآن الكريم، ما ينجمش. اللهم إذا كان واحد انتكست فطرته والعياذ بالله، أما ما ينجمش الإنسان يتمنى زوال القرآن الكريم لغيره، يتمنى زواله، يتمنى أنه ربي نسيه في القرآن الكريم ولم ييسرلوش حفظ كتاب الله ويسر لي هو. هذه لا توجد، مش موجودة هذه. السياق متاع الحديث هو الذي بيّن لنا أن الحسد المقصود في الهدايا هو الغبطة. السياق أنه بدأ بالحافظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، وهي نعمة لا يمكن أن يحسد فيها الإنسان. أما حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من وراني النبي ما يتصورش الحكاية هذه هكا، يعني أن يصل الانتكاس متاع الفطرة متاع الإنسان أنه يتمنى زوال نعمة القرآن الكريم
0: يحدث لغيره. يحدث شيخنا.
1: إذن السياق متاع الأحاديث يتبين لنا مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفق المال، كذلك في المال أنت لما ربي تتمنى أنه يكون إنسان عندك مال كما عنده عند الغير، لما تتمنى زوال النعمة بتاع المال لغيرك أنت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشرع في الأحكام الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالأمراض القلبية اللي هي الحسد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحاكي الفطرة الإنسانية.
0: نعم. نعم.
1: فطرة الإنسان في الأصل، في الأصل في الأصل في الأصل الإنسان راهو ما يتمناش زوال نعمة غيره. أنت ما كطلب النعمة هذيك تقول لك أنت علاش تتمنى في زوالها غيرك، ولا عياذ بالله، إلا بديك الفطرة الحسد راهو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه راهو. لأن قضية المنع والعطاء هذه راهو الحسد في عمقي،
0: والله كأنه اعتراض على عطاء الله سبحانه وتعالى.
1: هو اعتراض،
0: يعني أنت أدرى من الذي خلقك.
1: هو اعتراض، اعتراض على قسمة الله. علاش يا ربي اعطيته هذاك؟ أو كعنا في الأمثلة الشعبية أمثلة معناها سيئة الغاية، ومش في كل الأمثلة الشعبية عنا أمثلة باهرة، عنا بعض الأمثلة اللي هي والعياذ بالله تنم على عقيدة فاسدة. يقول لك ربي يعطي الفول للي ما عندوش زروس.
0: أي نعم.
1: ودي عندك زروس؟
0: لا إله إلا الله.
1: ولذلك النبو سيد المستمعين بالله المثل الذي ما عش نعوده أراه يساوي اعتراضا على قسمة الله.
0: أي نعم.
1: شنو معناها ربي يعطي الفول اللي ما عندوش زروس؟ ودي عندك زروس مش ربي يعطيك الفول؟ باه يعطيك الفول ربي انت وزروسك اللي عندك ما تهضمش الفول هذاك، اش تعملوا انت؟ تملي على المولى سبحانه وتعالى ما الذي يفعل؟ لا يسأل عما يفعل المولى، هو الذي يقسم رحمته بين ونعمه بين عباده، وما استشاركش المولى سبحانه وتعالى باش تعترض انت على قسمته. وانت ألم تنظر إلى نعم الله التي حباك الله بها؟ مش قلت الإنسان أنه لا ينظر إلى نعم الله التي حباه الله بها؟
0: ثم لو كان مكلف شيخنا الإنسان بأن يقسم هذه الرحمات، هل كان سوف يعدل شيخنا؟ يعطيك ربي سبحانه كل شيء ويقول لك أعطي لنفسك النعم هذه واقسمها على نفسك.
1: كل هذه
0: هل قادر؟
1: وعملها العملية.
0: لا
1: حتى كتابيا أنا وياك هنا.
0: صحيح. اي نعم
1: في اسماء الله. اي
0: والله اتذكر صحيح.
1: اي قلناها اي كل واحد يعمل عملية، مو كل واحد ربي يعطاها 100% بالحظوظ. ثماش كل واحد ربي يعطاها 100% حظوظ، والحظوظ معروفة، الحظوظ مقسومة الى 4-5 حظوظ، اقصاها 4-5 حظوظ، حظ الصحة وحظ المالي وحظ الابناء، الصحة والمال والابناء والدين، أربع حظوظ كبيرة جدا: الدين والمال والأبناء
0: والصحة.
1: والصحة. ربي أعطانا 100% في الأربع حظوظ هذه، 100%، أما قسمها بحسب علمه وحكمته. واحد أعطاها 30% صحة، وأعطاها 10% مال، وأعطاها 40% دين، وأعطاها 20% أبناء. آية ترى اقسمهم أنت، حاول باش تقسمهم. لو خيرك الله في الأزل وقالك اقسم رحمتي ليك أنت اقسمها لنفسك أنت، اقسم بحسب القسمة اللي تقسمها أنت يا عبدي أنا نعطيك. لن يستطيع الإنسان أن يقسم، يجي يعطي 20% بعدش أبناء، قولك فك علي يا أخوي هاب شوية أبناء، مو 20% كيعطيك ربي أبناء احتمال يهزك منهم واحد. أنت اللي عطاك 20%، تقول ربي أعطيني الصحة، أعطيني أكثر صحة، يعطيك أكثر صحة مش نقصتك من الدين، بشير الأخر يعطيك 10% دين. وإذا كان أعطاك 10% دين تعديها الحياة كلها
0: نكد والعياذ بالله،
1: جزع وهلع واعتراض على أحكام الله سبحانه وتعالى وكفر بواح، جحيم تصبح حياتك. كيفاش باش تقسمهم 100% هذوما؟ تحار علما وأن الله قسم رحمته 100% كل واحد. بقى ربي سبحانه وتعالى بحكمته ما لا رب عنا حاسله رب. هذا اسم العدل الرباني، العدل الرباني، أن الله هو منتهى العدل. ولذلك ربي أعفاك من المسؤولية هذه وعفاك من المشكلة هذه متاع أنك تقسم الرحمة، رحمة ربي تقسمها أنت. تو النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله له، بعثوا سيدنا جبريل وقالوا لو شئت، لو شئت يا محمد لجعلتك تقسم رحمتي يوم القيامة. وربي سبحانه وتعالى ادخر 99 جزءا من 100 رحمة وجعل جزءا واحدا برك
0: يتراحم
1: فيه الخلق في هذه الحياة الدنيا، لتعلم قدر رحمة ربي، سعة رحمة الله. 99 جزء قالوا يا رسول الله لو شئت جعلك الله تقسم رحمته في يوم القيامة أنت تقسمها بين العباد. إيش قالوا النبي؟ قالوا لا يا جبريل، لن أكون أرحم بالخلق من خالقهم. عرف النبي رغم اللي هو بعث رحمة للعالمين، وكان نجم يقولوا إيه يا ربي، الله سبحانك يا ربي معظم شانك أنت أعطيتني النعمة هذه وأعطيتني الكرامة هذه وأنا أقبلها وسأقسم رحمتك بين العباد في يوم القيامة، وسيقسمها لا محالة بالعدل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم فوض ذلك لله، ولن يكون أرحم بالخلق من خالقه. فهي لا مانع، اللهم لا مانع، لا مانع لما أعطيت. محلاه وبدأ بالمنع، بدأش بالعطاء، النبي بدأ بالمنع، لا مانع، ما قالش لا معطي لما منعت، بدأ بلا مانع لما أعطيت وبعدش أردفها بالعطاء، لا معطي لما منعت. لأن المنع عنده وقع في النفس أكثر من عطاء، لأن الإنسان يغتاظ لكل منع، كل منع يغتاظ منه الإنسان، كل منع يغتاظ منه الإنسان. فبدأ بما يكبر على النفس، بدأ بالأمر الذي يكبر على النفس واللي هو المنع، سواء كان منعه الله أو هو يريد منع ذلك العطاء عن غيره والعياذ بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت. أو كل إنسان، كل مخلوق تعطيه شيئا لا يمكن لمخلوق آخر أن يمنعه. والله لو اجتمعت الأمة على أن يضروك، كيفاش الأحاديث عاد تتقاطع، قضية التقاطع على الأحاديث والالتفاف الأحاديث والاتساق بين الأحاديث المعاني والانسجام والتكامل بين الأحاديث. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء
0: قد كتبه الله لك،
1: ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك شنو هذا الضر والنفع؟ مو منع وعطاء؟
0: نعم.
1: مش منع وعطاء؟ الضر والنفع؟ النفع مش عطاء؟ والضر شنو مش منع؟ ربي سبحانه وتعالى كيفاش؟ الله سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كذلك فهل معنى المنع والعطاء تاع ربي سبحانه وتعالى؟ وقت اللي ربي سبحانه وتعالى رد بالك زاد والعطاء راه فيه أنواع، مش كل عطاء بالخير. إن نجم يعطيك ربي عطاء الله سبحانه وتعالى، قلنا هذه في كم من حصة في كل مناسبة جي إلا ونذكر بها الناس، أرى عطاء الله ليس إكراما، والله عطاء الله ليس إكراما. فرد بالك يا ابن آدم أن تحسد غيرك على نعمة أعطاه الله له، هو مبتلى بالنعمة هذه، رد بالك راه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
1: واذكر الرجل ولنذكر الرجل، قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعوا لي أن أكون غنيا. قالوا يا رجل، قالوا قليل، قالوا قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. قالوا يا رسول الله ادعي لي، والله لو أعطاني المولى سبحانه وتعالى من فضله لا أصدقن ولا أكونن من الصالحين. يا رجل، قالوا راه ابتلاء العطاء، راه رد بالك، راه لا تظنن بأن كل عطاء هو معناها إكرام من المولى سبحانه وتعالى، راه كل عطاء فيه ابتلاء.
0: وتحاسب
1: على قضية ونبلوكم على قاعدة ونبلوكم بالشر والخير،
0: فتنة
1: نبلوكم، راه نبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه ربي قال ابتلاه فأكرمه، يتحدث على الابتلاء. أول ما تحدث في الابتلاء ما تحدثش على المنع،
0: عطاء
1: تحدث العطاء في سورة الفجر. ها

0: عبادتك.
1: وحسن عبادته.
0: أمين يا رب العالمين. الله يبارك لنا فيكم شيخنا هشام، مشكور جدا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل في هذا الطريق وهذا النسق مع اسمه سبحانه وتعالى المانع. بارك الله فيكم شيخنا وفي السادة المستمعين، خليهم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهل المكان هذا انقلونه ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
4: القرآن الكريم هدى وموعظة للمتقين. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني للقارئ وليد علي النايحي.

آتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

الإيمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا

لا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ وليد علي النايحي، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال أبو سعيد: ولم أشهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبرنا تساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. نلقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة التي نرجو لها من الله حسن القبول والإمداد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولازلنا واقفين مع ذلكم المصنف البديع البهيج لابن الجزري، وهو التحبير على كتاب التيسير الذي صنفه الإمام العلم الهمام سيدي أبو عمرو الداني رضي الله تعالى عن الإمامين. مرحبا بداية كما اعتدنا بسيدي محمد مشهور. شيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: يا سيدي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ربي نورك إن شاء الله دنيا واخرة، وربي إن شاء الله يفرحك بجاه القرآن العظيم.
1: أمين يا
2: والسادة المستمعين بجاه القرآن العظيم.
1: أمين يا رب. الله يبارك لك شيخ محمد، وربي ينفعنا وإياكم يا رب نور الكتاب.
2: أمين يا رب.
1: بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع باب المد والقصر شيخ محمد.
2: اي نعم.
1: ايوه،
2: احنا اليوم باش يكلمنا على مد البدل، هو كونه الهمزه تتقدم حرف المد، تجي هي الاولى ومن بعد حرف المد. يقول رحمه الله عليه: فصل. واذا اتت الهمزه قبل حرف المد سواء كانت محققه او القي حركتها على ساكن قبلها، ما يسمى بالنقل. شنو النقل؟ نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها ثم حذف هذه الهمزة بالكلية، تحذف لكن حركتها من لوحه إيش؟ وين نحطوها الحركة بتاعها؟ في الساكن الصحيح قبلها. ما سواء كانت هذه الهمزة جات هي الأولى وحرف مد بعدها، وهذا معناتها كانت محققة، معناتها الهمزة كما أقدم محقق أقدم زوز همزات شو وليت؟ آدم. لأن يعني أصل فيها
1: أألا أألا
2: كله مذم. وأعطى الأمثلة وقال أو ألقي حركته على ساكن قبلها أو أبدلت. وشاتينا ثلاثة أنواع ذم. الأولين نحو قول المولى سبحانه وتعالى: آدم وآزر وآمن. هذا كله مد بدل بالنسبة لجميع القراء، لكن اللي يقرأ بالخالفهم الكلهم فعود خط كلهم يقرأوه بالقصر، هذا مد البدل يقرأ بالقصر إلا ورش من طريق الأزرق خالفة وجعل ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والطويل. وهي مذاهب في روايته روى ذلك، وصار الاختلاف في أنواع المد بين أهل العراق وبين المصريين، ولكن ثلاثة أوجه صحيح، لأن النقل متاعهم عندها يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ورث ثم إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية الجميلة، والرواية جميلة وقل من يتقنها.
1: هو من طريق الأزرق شيخ محمد، المقدم أداء عنده
2: القصر. ملا ولقد آتينا شقراء، ولقد آتينا يطبق عليها مد البدل أوجه، ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا، وليت ثلاثة في الكل كيف كيف. ولإيلاف قريش وإيلافهم إيلافهم إيلافهم إيلافهم ثلاثة أوجه. وللإيمان شقراه، للإيمان لليمان لليمان لليمان كيف كيف. ويستهزئون ومن أوتي الكل من أوتي كيف كيف. وهؤلاء آلهة، قال شنو هذه؟ قالوا مش تكلموا على الهمزة الأولى، شنو هذيك هؤلاء محققة. أما ورش قراها هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة، هؤلاء آلهة.
1: الوجه الثالث هو الإشباع. أما جيب الشيخ محمد أقرأ وزوز مثلا بالتوسط والثالث بالإشباع، يزموا كلهم نفس ميزان.
2: صحيح، هما اختيارية، لكن عندنا نظام. وتتشوف كيف ما احنا وريناهم شوية ورش وقتي نقرأ بالتوسط، لا يجوز إلا التقليل في المواضع اللي قلل.
1: أحسنت،
2: وإذا قلنا بالقصر لا يجوز التقليل أبدا إلا في الرأية، وإذا قلنا معناتها بالطويل يجوز الوجهان، الفتح والتقليل معناتها أوجه. لذلك وقت باش يعمل ختمة الإنسان بورش من طريق الأزرق، يعمل بوجه الأداء، ويعمل بالوجه الثاني، ويعمل بالوجه الثالث، ويعمل بالوجه الرابع. وساعات الأوجه إذا كان باش يطبقها في آية توصل 27 وجه. إيه كما وعلم آدم الأسماء نتاع البقرة حتى الصادقين، هذيك السيدي ورش معناتها 27 وجه.
1: 27
2: أي نعم،
1: ما شاء الله.
2: إيه
1: باه،
2: وساهلين ما فيهم حتى شيء. باه معناتها تو بالتطبيق نجيوهم خطوه خطوه. احنا تو سلكه تتسمى
1: المصطلح نتاعها، يقولوا سلكه
2: اي خفيفه، وبعد تو يتعرضوا
1: ان شاء الله كل قارئ اصوله
2: باذن
1: الله.
2: به فان اهل الاداء من مشيخه المصريين الاخذين بروايه ابي يعقوب عن ورش يزيدون في تسكين حرف المد في ذلك زيادة متوسطة على مقدار التحقيق. التحقيق شنو هو؟ مد القصر يتسمى التحقيق. قل شنو على مقدار التحقيق؟ قلوا على يزيدوا على مد القصر التوسط، هذاك زيادة متوسطة على مقدار التحقيقي، أي على مقدار المد معناتها الأصلي اللي هو المد الطبيعي، انزيدوه مرة أخرى قدوا. قرأ به على ابن خاقان وأبي الفتح، واستثنوا من ذلك إسرائيل، اسم أعجمي، ما نقولش إسرائيل مستثنى
1: مستثنى لأنه أعجمي،
2: حيث وقع فلم يزيدوا في تمكين الياء فيه، واتفقوا على استثناء يؤاخذكم كيف وقع، وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة وكان الساكن غير حرف مد ولين، نحو مسؤولا، ما يقولوش مسؤول، تفهم فيه على أنه مستثنى من مد البدل، مذؤ ما عليش، لأنه قبل الهمز ساكن صحيح، والقرآن والظمآن وشبهه،
1: هذه كل مستثنيات،
2: مستثنيات من مد البدل. أنت وقت نتكلموا في الوصل، أما إذا وقفنا معناتها على مد عارض معناتها هذا كان تبقى عليه أحكام المد العارض. أي نعم. أي. كذلك وكذلك إن كان الهمز مجلبة للابتداء، معناتها جبناها وقتاش معناتها همزة وصلية نحو تومينا، شقراها سيدي ورش مثلا، الذي تومينا وإيتي بقرآن وإذا لي، هي كلهم معناتها أصلها همزة وشبهه، والباقون لا يزيدون في إشباع حرف المرد فيما تقدم وبالله التوفيق
1: أكهو وينتهي الفصل.
2: نعم
1: باهي.
2: وهذا نلخص
1: مازلنا في باب مد القصر شيخ محمد،
2: توا باش ندخلوا في باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين
1: ممتاز.
2: في كلمة واحدة،
1: ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة. طيب
2: هذا باش ندخلوا
1: فيه هذا إن شاء الله الحلقة المقبلة. توا نختموا بوجه الأداء مع سيدي ابن كثير براويه بإذن الله. تفضل سيدي،
2: حتى معناتها السادة المستمعين ياخذوا معناتها سلكة هائلة فيما يخص الإمام ابن كثير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين

0: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يعني هذا قبل ساكن وبعد متحرك وجا واحدا روى للاثنين معناتها للراويين
1: فوفاه حسابه.
0: اي نعم. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ريتش عملت سحاب هذا شكون البزي تو نقراو سيدي قنبل

0: أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض، وإلى الله المصير. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم شيخ محمد،
0: ربنا
1: بارك الله فيك
0: زيادة وبارك الله فيك.
1: الله يبارك فيكم على هذه التلاوة المباركة الطيبة للإمام ابن كثير المكي بوجهيه. أي والله نفعنا الله وإياكم يا رب بهؤلاء البذور العشر وسيرتهم بركة شيخ محمد.
0: والله سيرتهم أسماءهم بركة،
1: فما ظن
0: والله أسماءهم بركة،
1: أسماءهم فما ظنكم بمذهبهم في الإقراء والقراءة. أي والله الله يبارك لك شيخ محمد.
0: أمين ربي ينفعنا بهم.
1: أي من سيدي باش ندخلوا باب الهمزتين،
0: باب ذكر الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة،
1: في كلمة واحدة. نعم بإذن الله، هذه إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن السميع المجيب. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة، وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح لي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام، بطيب الكلام.

نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.

سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضارته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا ما يصلكم صوت القرآن الكريم، تحية من القلب إلى القلب، من وحي المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيه كل يوم سبت من الآن حتى الساعة 6 مساء، ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم هو يوم السبت 20 ذو الحجة 1447 الموافق لستة جوان 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريمة عتيق التي تؤمن لكم هذا البرنامج على صفحة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم فيسبوك، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71 130 00 71 130 00 00. نطرح سؤال في هذا البرنامج، واللي يجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المحاور لهذا اليوم. المحور الأول، سر النجاح في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنصاره. سر النجاح في تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنصاره. كذلك عوامل القوة في الدفاع عن الدعوة الإسلامية. عوامل القوة في الدفاع عن الدعوة الإسلامية. كذلك الاستجابة السريعة لدعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الاستجابة السريعة لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: من هو أول من رمى بسهم في الإسلام وأين كان ذلك؟ من هو أول من رمى بسهم في الإسلام وأين كان ذلك؟ تفضل شيخ، خلينا نمشي ولا

0: حدث في الركن الأول اللي هو يتمثل في بيان معاني أبيات كلمات بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارضي اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم رضنا وارض عنه. إذن اليوم مش نشوف بيت آخر، لكن يتحدث فيه الإمام البوصيري رحمه الله عن المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عودنا أن يحدثنا عن المعجزات المعنوية، لأن المعجزة الحسية يعني محدودة في الزمان وتفنى بفناء صاحبها، أما المعجزة المعنوية فإنها باقية ما دامت السماوات والأرض. في هذا اليوم في هذا البيت معناها الإمام البوصيري سيحدثنا عن معجزة حسية حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في طريق الهجرة، وهي ثابتة بالقرآن وبالسنة، يعني مش يجيب لنا كلام مشكوك في أمري، وإنما هو ثابت ثبوتا قطعيا بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيت يقول فيه: وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. يعني يتحدث على حافة محدودة، حافة بينة، حافة معروفة أين وقعت وتعرف تفاصيلها تقريبا كل في كتب السيرة وفي كتب السنة النبوية وفي الأحاديث الصحيحة وكذلك في كتب المغازي، تعرف هذه الحادثة وقد وقعت فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريق هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فيها شرح بعض المفردات: حواء الشيء أحويه حيا إذا جمعه، وهو فعل من النوع اللفيف المقرون. لفيف مقرون هو اللي فيه حرفي علة مقترنان، يعني ما بينتهمش حرف آخر. حواء حرفي علة مقترنين، فكما اقترن الصديق رضي الله عنه وأرضاه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الغار كاقتران الحرفين، وهذه من بلاغة البوصيري في دقة اختياره للكلمات. الراجل ما هو شكاك، يستعمل في كلمات دقيقة ويدل على براعة كبيرة في اللغة العربية. الغار هو الكهف في الجبل وجمعه في القلة، نقول أغوار كما ذكر ذلك ابن جني، وجمعه في الكثرة غيران، ويقصد به المكان. شو معناها؟ يقصد به المكان الذي اختفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ثقب بجبل ثور بأسفل مكة. خير خلاء الخير هو خلاف الشر، لأن كل واحد يميل إليه بعطف على صاحبه، ويقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكرم، والكرم في العرف الشائع يستعمل بمعنى الجود والسخاء، وفي اللغة بمعنى الفضل والرفعة، وإذا قالوا كريم فإنما يريدون به رفيعا فاضلا والله الكريم. الطرف هو العين أو البصر، ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر فيكون واحدا وجمعا، فنقول طرف ونقصد به المفرد، ونقول طرفا ونقصد به كذلك الجمع. قال تعالى: يرتد إليهم طرفهم، والطرف مذكر والعين مؤنث، ويجوز القسم به. فالمقصود ورب ما حوى الغار محذوف، وهو تقدير مضاف، أي أقسمت برب الذي حوى الغار.
0: نعم.
1: واصلوا؟
0: نعم.
1: نعم.
0: شيخ سمحني، خلينا نمشي وفاصل إذا رفع صلاة العصر ثم نواصل معكم. أحبابنا الكرام، خلينا فاصل ثم نواصل.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد السؤال: من هو أول من رمى بسهم في الإسلام وإن كان ذلك؟ شيخ، نواصل تفسير معاني بيت البرد الشريف. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. البيت هو ما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. يتحدث على حافة وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل الغار صحبة أبي بكر الصديق. نعم. وهي حادثة ثابتة بالكتاب وبالسنة. ومن معاني هذا البيت يتحدث البصيري عن معجزة حسية، وقد عودنا الحديث عن المعجزات المعنوية. وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في طريق الهجرة، ولذلك أقسم الإمام البصيري في هذا البيت بقسم تقديري ليتناسب مع حالة الاختفاء التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق. فالقسم جاء مقدرا مخفيا، فأصل القسم أقسمت برب الذي حوى الغار، وهو جائز في اللغة. وهذا يدل على القدرة الفائقة للإمام البصيري في تطويع اللغة لخدمة الفكرة دون أن يقع في تكلف مصطنع يصبح ثقيلة، وإنما استعمل اللغة وأساليبها في تبليغ الفكرة المرادة من ذلك. فإنما أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم وصاحبه الاختفاء عن أعين المشركين التي تطلبهم، فجاء القسم مخفيا. وقد أشار الإمام البصيري إلى مسألة هامة، وهو أن الله إذا أراد شيئا عطل كل الأسباب المادية لينفذ أمره، وسبحانه يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وهي حادثة ثابتة بالسنة والكتاب المبين. فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق غار ثور، وحلوا به 3 ليال، ثم انطلقت الرحلة المحمدية نحو المدينة المنورة، واستطاع المشركون أن يتتبعوا آثار الأقدام حتى وصلوا إلى مدخل الغار. وأصبح الصديق خائفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خوفه على نفسه، لأنه يرى بأم عينه أقدام المشركين تطأ مدخل الغار، وأصبح الخطر محدقا بهم من جميع الجهات. فلم يعد من ملجأ إلا إلى الله العزيز الحكيم. وقال الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. فيأتيه التطمين من الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وهو يدل على أن العناية الإلهية قد أحاطت بهما ولامست قلوبهما بالسكينة واليقين في الله، وأن النجاة من الله القوي العزيز، وجاء ونزل فيهما قرآنا مصدقا ومتحدثا عن هذه الحالة، فقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقد دخل الصديق إثر هذه الحادثة معية الله من الباب العريض، لذلك سنجده في قادم الأزمان ثابتا مرابطا أمام أصعب الامتحانات وأشد الاختبارات، وهو الذي كان يعرف بصاحب القلب السريع التأثر وكثير البكاء. نجده يقف يوم موت الحبيب صلى الله عليه وسلم كالأسد الهسور، يتلو قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخر الآية. فثبت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلن الحقائق الربانية ثابتا مؤمنا كالجبل لا تزعزعه العواصف مهما عتت. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، محدثنا همام، أنبأنا ثابت عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لقد أبدع الإمام البصيري في إحداث تناسق كبير بين الألفاظ المستعملة والأساليب البيانية التي اتبعها وبين الفكرة التي أراد تبليغها. للناس.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. هذا هو معاني هذه الكلمات، كلمات بيت من أبيات البردة الإمام البوصيري رحمه الله. ونحن دائما نذكر أن البردة هي عوض سيرة ملخصة الإمام البوصيري. عندما تقرأ هذه الأبيات، هذا المديح الشريف للإمام البوصيري، تلقاه كلها أبيات تحدثت عن مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من ميلاده إلى وفاته، إلى مماته صلى الله عليه وسلم. شيخ، خلينا نمر توا للأركان ونمر للمحاور. سر النجاح في تربية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه عندما نقول سر النجاح في تربية النبي صلى الله عليه وسلم أنصاري، كذلك نطبقوه على الأسرة، نطبقوه على صغيراتنا، نطبقوه على المجتمع، نطبقوه على الدول، نطبقوه على الأمة ككل، نطبقوه على الإنسانية ككل.
1: نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندما ربي سبحانه حفظ لنا هذه السيرة،
0: نعم،
1: راه رسول الله صلى الله عليه وسلم علميا منع أن تكتب سيرته أو سنته في قائم حياته.
0: نعم.
1: علاش؟ لأنه كان وهذه دليل نبوة قاطعة.
0: نعم.
1: لو كان أي إنسان آخر عظيم لا كتب أول ما يكتب مذكرات حياته، حتى كان ما كتبتش عليه العباد يكتبها هو.
0: نعم.
1: حتى كان ما كتبتش التلامذة نتاعه يكتبها هو، حتى ما كتبش عليه الإعلام يكتبها هو. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم منع أن تكتب سيرته أو سنته وهو قائم، يعني ما زال على قيد الحياة. علاش؟
0: نعم.
1: لأن الرسالة نتاعه الأولى هو أن يثبت القلوب على القرآن الكريم.
0: نعم.
1: حتى يتمكن القرآن الكريم من قلوب الصحابة، لأنه عارف هؤلاء الصحابة سيكون قلوبهم أوعية لهذا القرآن الذي سيبلغونه للأجيال القادمة، لأنهم كانوا رسل دعوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين الحنيف. فأراد أن يثبت قلوب الصحابة على القرآن حتى يتمكن منهم القرآن ويتمكنوا هم من القرآن. ولكن في نفس الوقت كان هناك من الصحابة من يكتب هذه السنة ومن يكتب هذه السيرة، وكان يكتبها ويحفظها. شوف ناس قديش كانوا يفكروا، ما كانوش يعيشوا اللحظة نتاعهم كيف نحن تو، أعطيني ناكل اليوم وأرحمني اليوم وغدوة إن شاء الله الموت. لا، ما كانتش العقلية هذه عنده.
0: نعم.
1: كانوا يعرفوا إلى هذا الدين سيصل إلى كل أصقاع العالم، ولن تبقى مكان واحد في العالم إلا ووصله دين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين الحنيف. فكانوا يكتبوا الصحابة وكانوا يدونوا وكانوا يعملوا، ولكن لم تظهر علميا يعني كتابة السنة والسيرة إلا في عهد سيدنا عمر ابن عبد العزيز. علاش في ذلك الوقت بالذات في العهد الأموي؟ لأن الوقت ذاك عرفت الدولة رخاء.
0: نعم.
1: عرفت رخاء كبير ياسر، لم يكن هناك مجاعة، لم تكن هناك خصاصة، لم يكن هناك محتاج.
0: نعم.
1: لم يكن، حتى أنه سيدنا عمر بن عبد العزيز أرسى معناها شعمل، يعني جاء بمراسيم رئاسية. المرسوم الأول شنو هو؟ وقت اللي تكفى العالم الإسلامي كله ما عادش فيه ولا واحد محتاج ولا واحد
0: جعان.
1: خصاصة.
0: نعم.
1: ولا واحد جيعان ولا واحد كذا. شنو المراسيم اللي عملها؟ أصدر مراسيم رئاسية. شنو هي؟ المرسوم الأول قال أي واحد سيتزوج فمن الشباب فزواجه على تكاليف زواجه على.
0: نعم.
1: بيت المسلمين. بالله إذا يعمل واحد المرسوم هذا مش سكرت باب الرذيلة وباب الفاحشة وباب الزنا وباب هذا كل، وحميت الأمة من هذه الآفة التي دمرت الشعوب الغربية وخلفت يعني أسر متفككة.
0: طبعا. نعم.
1: المشكلة نتاعهم في الغرب أنه البنت أو الولد وقت يوصل 18 سنة ما يعرفش بوه، ما يعرفش شكون بوه، ما يعرفش الأصل نتاعه، ما يعرف حد شيء، لأنه المشكلة هاهي لهنا. رجعوا أنه الإسلام يركز على هذه، ادعوهم لآبائهم، هو أقصد عند الله. من اللي يولد تدعيه، معروف الأب ومعروف الأم ومعروف النسب ومعروف كل شيء، ومع ذلك معها القوانين تحريم الزواج من المحارم الكل اللي جات في الآيات القرآنية.
0: نعم.
1: اثنين، شنو عمل المرسوم الثاني؟ هو أنه كل واحد مسال فيجي نقذير يقضى له دينه من بيت مال المسلمين، يعني ما عادش يبقى حتى واحد من الغارمين. ثلاثة، المرسوم الثالث، أي واحد عاجز عن العمل نصرف له راتبا من بيت مال المسلمين.
0: نعم.
1: ما عادش يبقى حتى واحد. أي واحد يعني تجاوز السن القانونية للعمل وأصبح غير قادر على العمل، شو نعملوا له؟ أصرف كذلك له مكافأة وراتبا طول حياته ما دام حيا. وهذه القوانين، المراسيم الأربعة التي أصدرها، إيش عملت؟ يعني كان لها الصدى الكبير، أن الناس توجهت إلى طلب العلم، وعرفت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت قمة يعني الإنتاجات الفكرية ونهضة فكرية كبيرة برش. طول يجي يحكي لك على النهضة الأوروبية، احنا كانت عندنا نهضة أعظم منها بكثير، لأنه الحاجة ما عاد تم يعني سعي وراء سد الحاجة الأساسية من الضروريات، من الأكل ومن الشرب ومن المسكن ومن الملبس ومن كذا المصاريف الضرورية. هذه كل الدولة قامت بها، قامت بها في قداش؟ لم يتطلب ذلك سنوات طويلة، وإنما تطلب عامين فقط، عامين من الحكم العادل، باش نشوفوا قيمة العدل إيش معناه. قيمة العدل أنه راه قيمة العدل راه يفتح باب الإبداع. لن تجد أمة متطورة ومبدعة إذا كان العدل غائبا فيها، وخاصة العدل الاجتماعي، أن الناس تحس روحه أنه هو مكفي، هذا يعني يأخذ في حقه. شو يولي أول حاجة؟ صح، تقل الجريمة بدرجة كبيرة. قالوا له كيفاش تقل؟
0: نعم.
1: تقل الجريمة لأنه الإنسان مضى به الغني يزداد غنى، لأن الفقير يعرف أنه إذا الغني ازداد غناه سيحصله من ذلك نصيبه من الزكاة.
0: نعم.
1: معناه كل ما زاد الغني أكثر، يعني إيش معناه؟ يعني سحب فتيل الصراع بين الطبقات، ما عاد ثم صراع بين الطبقات. هالصراع بين الطبقات هذه إلى شيء يؤدي إلى تدهور القيم. إيش معناه القيم؟ القيم تضرب بالجانب الاجتماعي. وقت الجانب الاجتماعي قامت به الدولة على أحسن ما يرام، تولي تنزع فتيل الصراعات بين الطبقات. ما عادش ثم الصراعات. شو السبب اللي يخليك انك ان انت باش تدخل في صراع مع الغني وانت سينالك نصيبك؟ كلما ازدادت ثروته كلما ازداد نصيبك من الزكاة. وهذه فلسفة الحكم الإسلامي، فلسفة الجانب الاجتماعي في الإسلام، فلسفة الاقتصادية في الإسلام. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عمل، شوف بذكاء نتاعه حاجتين عمل عليهم. هو مازال في بداية الدعوة، مازال في بداية بناء الدولة الإسلامية، عارف روحه، قرأ فقه الواقع مليح. احنا مشكلتنا تو حتى في العلماء تلقاه صحيح عنده معارف وعنده علوم وعنده مناهج وعنده كذا، ولكنه ينقصه فقه الواقع.
0: الواقع نعم،
1: لأنك عندك دراية كبيرة بمعطيات الواقع اللي تدور فيه. ولذلك أنت بدأ قلتها سيد بشير، أنه كانوا الأئمة زواتنا قبل ما يمشي يخطب نهارة الجمعة، شو يعمل نهارة الجمعة الصباح؟ ما يقعدش يحضر في الخطبة ويكتب ويعاود ويكتب ويعاود، وبعديك يزيد يقرأ ويهجيك يطلع فوق الوعدة.
0: نعم.
1: ويوحل فيها وما يلقاش الكلمة ويولي يهز وينفض وكذا. ما كانتش هذه.
0: نعم.
1: كانوا مؤثرين. علاش مؤثرين؟ لأنه ما يكتبش، لأنه ما يعمل حد شيء. شو يعمل نهار الجمعة الصباح؟ نهار الجمعة الصباح يمشي للأسواق ويمشي للإدارات ويمشي يدور في البلاد، يعاديه يدور الصبحية كاملة.
0: علاش؟
1: لأنه باش وقت اللي يطلع فوق المنبر يتحدث عن فقه الواقع، ما يتحدثش على الموضوع اللي حضره هو في داره مسكر على روحه، أحيانا يكون خارج التغطية تماما وليست له علاقة بواقع الناس، لذلك لا يسمعك. يسمع الإعلام لأنه حدث فيه على واقعه، وما يسمعش الإمام لأنه يحدث فيه على حاجة.
0: نعم.
1: تحدث فيه على قصة فرعون وموسى وتقعد تعاود فيها 20 خطبة، مش مش يحكي، هو يعرفها
0: ونجم
1: يدخل على الانترنت،
0: ما عنده ما تفيده. نعم،
1: ما عنده ما تفيده، لأنه يعني مواضيع مستهلكة، أصبحت مستهلكة، مواضيع يسمحها، وهذه وكل عام يعود هالك. جي نهار العيد يحكي له على قصة سيدنا إسماعيل ويعود هالك باك الأسلوب السردي هذاك، أنه مجرد أحداث وقعت في التاريخ وانتهت، وما عندوش عليها لا مقاصد ولا مغازي ولا أبعاد روحية ولا أبعاد يعني فكرية ولا أبعاد تربوية ولا حد شيء. ما يسمعهاش، ما عادش يسمع، ولا يقول يا ليتني ما مشيت.
0: لذلك الإمام الناجح هو كلك يمشي يشوف الواقع نتاع المجتمع نتاع الشارع باش نجم يعالجه في النهار هذاك.
1: بالله تصور، أيه مثلا إمام، أنا شفت سمعت إمام، حاولت باش نسمع، نهار الجمعة بعد العيد، ثلاثة أرباع نتاع الخطبة، والله ربي شاهد يتحدث على الأضحية. ما علاقة هذا بالله؟ تتوجع في قلوب العباد.
0: الأضحية مشات على روح.
1: تي مشات وعند هذا أنت في النهار الثالث، أنت انتهى الوقت هذاك، أنت دخلت في الظهر، فالعيد وفاء، ما عادش ثم عيد، انتهى. وش تحدثوا على الأضحية هذه؟ يعني هذا يعني تقول سبحان الله
0: تقول هذا حد اللي ما يضحاش تحيروا في مواجهه،
1: تحيروا في مواجهه، تزيد تؤلموا أكثر أنت،
0: نعم.
1: وتزيد تمسوا أكثر، وتزيد تخليه يزيد يكره أنه باش مازال يتبعك ويسمعك. شو تحدث له عليه؟ ما عادش أنت في الريف مثلا، جامع في الريف، وتحدث فيه على على على أكرمه الله سامعين على القمامة وعلى كلام فارغ، هذا ما يسمعوش جملة، لأنه هو بالعكس في الريف يحتاج هذيك باش يسمد بها الأرض نتاعه. يعني ثم مواضيع لا تقابل
0: واقع عظم. واقع الأمة تحدث كخطيب، تحدث على الواقع الذي أهم الأمة هي في عصرنا هذا.
1: هذا وشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش يتحدث على واقع الأمة. هاو رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامه صحابة بعد ما كون لهم عقولهم، ولت ناس تفكر، ولت ناس تفهم، ولت ناس تميز، وقت اللي يسمع كلام يغرب له. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال اكذب الناس شكونه؟ المعنى نتاع الكلام نتاعه هو الذي ينشر الكذبه. وخاصه تو في واقعنا ان يشوف حاجه على الفيسبوك مباشره يمشي ينقلها،
0: ينقلها ينشرها،
1: تكون هي مركبه ولا علاقه لها بالواقع اطلاقا.
0: ساعات بالذكاء الاصطناعي مصنوعه ويسيب،
1: وهو يمشي يبدا يبرتجي فيها ويوزع فيها مع العباد وما ادري شنو وكذا. هذا مش له، هذا ياخذ اثم اكثر، ولا كلام فيه مس باعراض الناس، وفي مس فيه معناها لخصوصيات الناس وكل شيء، هذا ياخذ اثم اكثر من اللي خرجها، لانه هو ساهم في نشره. المفروض انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش عمل؟ عمل أو أول حاجة كون عقول العباد، لكن العقل وحده ما ينجمش الإنسان يعيش به،
0: نعم.
1: يحتاج إلى مشاعر، يحتاج إلى أحاسيس. فاش عمل؟ عدل بين هذا وذاك، ركز على الجانب المعنوي، ولكن في نفس الوقت ما ننساش الجانب العمل. كيفاش؟ يعني عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رفع معنويات أنصاره،
0: نعم.
1: كيفاش كان يرفع؟ فكان يبث فيهم الأمل في النصر ودخول الجنة حيث النعيم المقيم، وكان الصحابة يتلقون ذلك بالتصديق الكامل. كان يحدثهم، علاش هما كان يأثر فيهم بدرجة كبيرة حينما يحدثهم على الجنة؟ لأنه حدثهم على الجنة وقد رآها رأي العين، حدثهم على الجنة وهو مؤمن بذلك. ومن أسباب النجاح في الخطابة بصفة عام، مش كان الخطابة الدينية، حتى الخطابة السياسية والخطابة الاجتماعية والخطابة كذا، أنواع كثيرة من الخطاب، مش بالضرورة حتى المؤجر إذا كان يكون ذكي ويعرف كيفاش يخطب في العمل نتاعه، يخلقوا منهم الإبداع، ولا مبدعين. علاش؟
0: نعم.
1: لأنه قادر على التأثير فيهم. وقتاش يبدع؟ عندما هو يكون محل ثقة، وحاجة أخرى أنه هو يطبق في الكلام اللي يقول فيه ومؤمن به. أراه مرات كتقول كلام وانت ماكش مؤمن به، ما تنجمش تأثر في العباد،
0: فعلا.
1: ما تأثر في العباد كان، نعم. وقت تبدأ انت مؤمن بتلك الفكرة،
0: طبق في
1: ثم
0: الفكرة.
1: تطبق فيها ثم انت تعيشها. فكانش يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحدثهم. هم يتصور انسان ملقاش بشياك، ميت بالشرط وميت بالعطش وحافي القدمين وعاري الكتفين، وهو يحدث فيه على شنو؟ يحدث فيه على النعيم المقيم في الجنة، اللي أقل منزلة فيه في الجنة خير من الدنيا 10 مرات.
0: نعم.
1: شو معناه؟ يعني يخلي الإنسان أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يخلي الإنسان يخرجه من الواقع المرير إلى فسحة الأمل العريض. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شو يعمل؟ يخلي تفاعل بين القناعات التي يؤمن بها. القناعات تجي من العقل، أنك أنت مقتنع بهذه الفكرة، لذلك تعمل من أجل تحقيقها والضحي من أجلها وتقدم من أجل ذلك الغالي والنفيس. في نفس الوقت يخليك أنك تغذي هذه القناعات بماذا؟ بالحب. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث كثيرا عن الحب بدرجة كبيرة،
0: نعم.
1: وإحنا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة الأشياء الجميلة التي كان يعامل بها، ويليتهم الأزواج يعامل بها الأزواج نتاعوش. يعمل في مرة من المرات أهدى لكل واحدة من زوجاته شو هدال؟ هدال أخذ، ثم جمعهم الكل مع بعضهم. هش قالهم؟ قالهم تعرفوا أكثر، وكل واحدة يهدي لها خاتم، مش يقوله؟ يقوله ردي بالك توري الخاتم هذا لضرة تاعك، هي بالعكس لأختك هذيك زوجة، نعم. لأم المؤمنين الأخرى اللي بجنب،
0: نعم.
1: ما توريهاش واخذيها عليها معاها بالكل. وبعد اجمعهم قال لهم تعرف أكثر واحدة نحبها بيكم أنا هي فازت بحب، هي اللي عندها الخاتم نتاعك. فكل واحدة منهم تحس روحها أنه هي المقصودة بذلك،
0: نعم.
1: وهم في الحقيقة كل واحدة منهم عندها خاتم من اهداهولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول أولكم لحاقا بي شكون، يعني أطولكم ذراع. فبدوا الأمهات المؤمنين يكيلوا في المكان من المرفق حتى للكف نتاع اليدين، فذراعها يكيلوا فيه.
0: ذلك تبحث على ذراع أطول ذراع شكون؟
1: أطول واحد. فإذا بيهم يجوا يلقوا معناها النهار اللي حطوا أول وحدة مش تموت هي السيدة سودة، لأنه هي أطول وحدة ذراع. سودة بنتي زمعة، أمنا أم المؤمنين سيدة سودة بنتي زمعة، فلقوها هي أطول وحدة. فكانت تستعد وكانت فرحانة لأنها ستلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قال تشوف الفيل الخايب ولا، فهي فرحانة أنها مش تلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وستنال هذا الشرف العظيم، أنها كانت أول نسائه لحاقا به. وإذا به يحدث العكس تمام، تموت زينب هي الأولى. عندئذ تفطنت أمهات المؤمنين والمسلمين الكل اللي يحفظوا الحديث هذاك، أن المقصود ليس المنطوق اللفظي،
0: نعم.
1: وإنما المقصود هو المجاز. وأطوالكم ذراعا بمعنى أكثركم جودا نفقة وكرما،
0: نعم.
1: فشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش يخلي العقل والقلب يتفاعلوا مع بعضهم ويخلي الإنسان معناها يعيش حاجة أخرى. فكان يحدث فيها على النعيم المقيم، وكان الصحابة يتلقون ذلك بالتصديق الكامل. فلا يكفي أن تتحدث عن الجنة، بل يجب أن يتلقى السامع بماذا؟ بيقين ما يسمعه. لأنه إذا كان السامع ما هوش مؤمن بالكلام اللي أنت قاعد تقول فيه، فإنك تنفق بضاعة أهل العلم في السوق الكاسدة،
0: نعم.
1: فإنك قاعد تبيع في الريح للمراكب، لأنه لازم يكون الطرف الثاني مسيته في قلبه،
0: نعم.
1: وأنه مؤمن بالكلام هذاك، وأنه أنت أثرت فيه. يكون للقول عندئذ يكون للقول تأثير عجيب على النفس، وهذا الأمل يمثل أقوى سلاح للثبات والانتصار، يدفع الجندي المسلم إلى بذل كل طاقاته النفسية والجسدية والفنية من أجل كسب المعارك. وهذا ما رأيناه في حرب غزة، رغم تفوق العدو يعني عدديا وعدة ودعما، فكان صلى الله عليه وسلم رغم ذلك نرى الجندي الغزاوي يخرج حافي القدمين في الشتاء في البرد الشديد، ثم ماذا؟ عاريا من اللباس، أن اللباس خفيف لا يتماشى مع الظروف القاسية الموجودة في غزة، ويصل إلى المركافة وفيها مكان محدد وصغير ويحط فيه القنبلة هذيك ويعود إلى سربه سالما. علاش يعود،
0: نعم.
1: سالم؟ لأنه هو مؤمن بهذه الفكرة وأنه مقتنع بها تمام الاقتناع.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، السؤال يقول من هو أول من رمى بسهم في الإسلام وأين كان ذلك؟ خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

خاسرنا واغفر لنا واغفر لنا بمحمد

0: حبيبنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. التواصل معنا 71-130-000. السؤال يقول: من هو أول من رمى بسهم في الإسلام وأين كان ذلك؟ شيخ، سر النجاح في تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأنصاره وأتباعه. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلف عن سرية تغزو في سبيل الله. يعني حتى واحد ما ينجم يتخلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهي قمة العطاء وقمة الاقتناع وقمة التضحية حينما يجود الإنسان بنفسه في سبيل إعلاء كلمة الحق. والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. علاش هذا الكل؟ يرغب الناس في ماذا؟ في التضحية، معناها الجانب النفساني اللي يخدم عليه، الجانب القلبي، جانب الحب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا. يقول لهم راهو حتى واحد من اللي يموت الكل وقت اللي يدخل الجنة ما عادش يحب يرجع للدنيا، حتى ولو طلبوه، حتى ولو بكوه، حتى ولو ربي سبحانه يأذن له، راهو ما يحبش يرجع. إلا واحد بركة يحب يرجع. ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء، كل شيء على الأرض كل خيرات ونعيم له، ومع ذلك يرفض أن يعود إلى الجنة، إلا أن يعود إلى الأرض. إلا واحد بركة، إلا الشهيد يتمنى أن

0: تظهر معالم نتاعها، وقت اللي بدات المناوشات نتاع القبائل يحبوا يقضوا على المسلمين وعلى الدولة الناشئة هذه في المهد نتاعها، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الرجال للدفاع عن حوزة الإسلام، أصبح يعد الناس اللي يحرصوا على ما يحرصوا على الموت كما يحرص عدوهم على الحياة، لا يقف يخلي هذه كل هذا كل جانب نظري. شوفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وقف مثل بعض البرامج التربوية في الجانب النظري؟ لا، وإنما مر إلى الجوانب العملية. كيفاش مش يدرب الناس عمليا أن يكونوا جنودا من جنود الإسلام، أن يكون عنصر صالح في المجتمع، أن يكون عنصر مفيد، أن يكون عنصر مبدع، أن يكون مواطن ينفع وينتفع في نفس الوقت، أن يكون يعطي أكثر مما يأخذ، يكون أن يضحي من أجل القيم ومن أجل الفضائل ومن أجل الخير ومن أجل عموم معناها القيم الباهية، لأن القيم إذا عم الخير نال الجميع، وإذا عم والعياذ بالله الشر مس الجميع وضر الناس الكل. ولذلك المسألة مسألة مشتركة، والمهمة والمسؤولية ملقاة على جميع الناس. ولذلك من الفقه يقولون أنه بالنسبة لعاق والديه يجب أن يعاقب من الناس جميعا، يجب أن يضرب على يديه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الله يحبس بعقوقه لوالديه المطر، وأن
1: بالله.
0: المضرة
1: تعاقب.
0: لأن المضرة لا تنحصر في إطار ضيق العائلة نتاعو هاك المحيط الضيق، بل إن المضرة تعم للناس كل. ولذلك لا بد أن يتحرك المجتمع حتى يضرب على أيدي العاق، حتى لا تصيب المجتمع هذه المضرة من حبس الأمطار ونزول عذاب الله والعياذ بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقف فوق الربوة مثل ما يفعل العظماء والقادة، وإنما نجده دائما في أصعب الأماكن وأشدها خطرا. وهذا الميزة اللي خلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد أنصاره في كل يوم، في كل يوم يزداد عدد محبي وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 1400 سنة، وهو مازال العظيم الوحيد الذي تزداد، يعني يزداد في كل يوم عدد محبيه وعدد المنتفين إليه وعدد المشتاقين إليه وعدد الذين يؤمنون بفكرته ويحاولون تطبيقها في أرض الواقع. وقد عمل صلى الله عليه وسلم على التمرس على كل مهارة. قال همي شو تحبوا أنت مثلا ما تعرفوش، أنت المسلمين تعرفوش الفلاحة، برو إلصقوا مع بني خيبر ثم وقعدوا عامين كاملين، أعطاهم إمهال لمدة عامين باش يتعلموا منهم المسلمين يعني الصناعة، هالفلاحة هذه خدمة الفلاح. قالوا أنتم ما تعرفوش الصناعة، لأنهم أهل الصناعة، لأنهم كانوا يصنعون السلاح ويبثون الدسائس بين القبائل العربية، بين الخزرج وبين الأوس، باش يغذون الصراعات لكي يبيعون هذه الأسلحة نتاعها. فقال إلصقوهم كذلك وخلاهم عامين كاملين والمسلمين يتعلموا.
1: إيش معناه؟
0: كسب المهارات الكل، ما خلاش مهارة إلا ومكن منها أصحابه، ما خلاش التعليم نتاعه يقف عند الجوانب النظرية البحتة، وإنما حولها إلى واقع عملي. إذن أول حاجة بدأ بها، فقد عمل صلى الله عليه وسلم على التمرس على كل مهارة في القتال. شنو اللي فيها القتال في الوقت ذاك؟ مثل ماشي دبابات، مثل ماشي كلاشنكوف، مثل ماشي أسلحة متطورة كيف تو، مثل ماشي كذا. شنو الموجود غادي؟ موجود الطعن بالرمح والضرب بالسيف والرمي بالنبل والمناورات، هذه كلها مهارات. شنو؟ مهارات فنية، مهارات جسدية يتدرب عليها الجندي الإسلامي حتى يتقنها ويبدع فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شعمل أتحلم الفرصة للمدارس الحربية، لكن مدارس تتناسب مع واقع الأمة في ذلك الزمان وما واقع الشعوب في ذلك الزمان، فدربهم على القتال عن طريق الطعن بالرمح ثم الضرب بالسيف ثم الرمي بالنبل أو المناورات على ظهور الخيل، وكان يجمع في ذلك كل شرائح المجتمع، كلهم يجمع، ما ثماش واحد يستثنيه، حتى واحد ما هو مستثنى، لأنه المستثنى من العمل الخير اش باش يعمل؟ اش يمشي للشر. ولذلك يقول العلماء اشغل نفسك بالخير وإلا شغلتك بشرها. حاجتين، يعني نفسك إما تشغلها بالخير
1: نعم.
0: وإلا راهي هي مش تشغلك بالشر. إذا شغلت أنت بالخير اشتعمل إن

0: نفع، انتفعت ونفعت، يعني الأجر مضاعف، أجر أنك أنت انتفعت من هذا الخير، والأجر الثاني أنك أنت نفعت غيرك. بينما إذا خليتها وما شغلتهاش بالخير، إيش تعمل هي؟ تشغلك بالشر، فتضرك وتضر غيرك، ويكون الإثم مضاعف، إثم أنك ذريت تلك الأمانة التي أودعها الله عندك، نفسك وروحك والجسد هذا اللي أعطاه لك ربي باش تستعمله في الخير، والإثم الثاني الأعظم أنك نقلت هذه المضرة إلى المجتمع من حولك. ولذلك شو الإسلام فلسفته ماذا؟ اشغل نفسك دائما بما ينفع ويفيد. اشغل نفسك بماذا؟ وانت ماشي في الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ كان يشغل نفسه إما بالتفكر أو بالتسبيح أو بقراءة القرآن، وإحنا رأينا هذا عند سيرة سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب، عندما قصد بيت المقدس إيش كان يعمل؟ كان ركب هو وخادمه على نفس الدابة، فكان يتداولان على ركوب الخيل، هذا ركوب الدابة، إيش يعمل؟ يقول له الخادم نتاعه يحشم ويستحي، يقول له كيفاش انا راكب وانت تمشي معناها بجنب؟ ايش قال له؟ خسر ايش قال له؟ يعني علمه ايش معناه؟ قال له وقت اللي انت تركب حط قدامك حط الكتاب وشد علي باش انا مصحف. نكرر مصحف. وقت اللي انا نركب انت ارجع كيف انا نشد عليك وانت تكرر. يعني ايش معناه؟ شغله، يعني ما ثماش وقت فراغ،
1: كل ما شغل باله بالتكرار القرآن الكريم. نعم.
0: شوف اكبر الجرائم الكل السبب الرئيسي فيها شنو؟ حاجتين. السبب الرئيسي الاولاني هو انه الفراغ. فالفراغ قاتل شيخ. ومدمر. نعم. ويخلي الفراغ وين يهز الانسان؟ وقت اللي يروح حياته كلها فراغ ايش يعمل؟ يمشي أول حاجة أنه يخرج باش ينسى واقعه المر هذا المرير، شو يعمل؟ يلوج على المسكرات، والمسكرات هو باب الفواحش وباب الجرائم. نعم. وباب المصائب الكبير.
1: شيخ الفراغ حتى من إبليس السلط عليك والعياذ بالله.
0: نعم.
1: لذلك الإنسان إذا هو مش قادر أنه باش يعبد ربي ويعتكف ويقعد وحده بينه وبين خالقه، ماذا بهم يقعدش وحده الإنسان؟
0: نعم.
1: ديما يخالط الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الخطة باش تخالط الناس يقول لك صاحب من تذكرك في الله رؤيته.
0: نعم.
1: وش الصاحب اللي يجي معناه؟
0: نعم.
1: لو مش كل واحد يجي صاحب.
0: نعم.
1: طب إنسان صاحب يسحبك إلى الشر والعياذ بالله. نعم. يسحبك للموبقات، يسحبك لحاجات ربي سبحانه وتعالى ما يحبهاش.
0: ولكن خلى زرق للإنسان، أعطاه حقنة قوية. قال المسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
1: نعم.
0: فإيش معناه هي وراء الكلام هذا؟ شنو مغزى الكلام هذا؟ شو المقصد؟ هو أن تكون فاعلا لا أن تكون مفعول به.
1: نعم.
0: أن تكون أنت المؤثر لا أنت المتأثر. أنت المؤثر. مؤثر بماذا؟
1: خالط الناس واصبر على أذاهم، هذا إذا فرض عليك الواقع.
0: نعم.
1: مزيد أنت تجي تلقى ناس قاعدين شيخين عاملين يضيعوا في الوقت، تمشي تقعد معاهم تقول لهم ضيع معاهم وقت ونصبر عليهم.
0: واحنا عندنا نهروا شويه، نهروا معناها ندخلوا في اعراض الناس، ندخلوا في الثرثره، ندخلوا في النميمه، في الاغتياب، في المصائب التي تلتهم
1: الناس اللي تصبر على اذاهم تخالطهم، لكن انت بس تصلحهم.
0: نعم.
1: كما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه، انت بس تصلحهم، فكل الاصلاح وتصلحه اكيد بيسمعوك كلام باش يتعوجوا عليك،
0: مش تعرض الى اذى.
1: اي وقتها تصبر.
0: نعم.
1: اما مش تلقى جماعه قاعدين يقطعوا ويريشوا تقول اي ندخل معاهم في اللعب ونصبر على نصبر عليهم واني معاهم.
0: هذا مخادعه للنفس.
1: اي صحيح.
0: هذا سوء فهم. نعم. انك من سوء الفهم، من سوء الفهم انك تدخل مع الناس في مال هم موجودين. وين هم موجودين؟ هم موجودين في محرم، هم موجودين في مخالفة شرعية، وأنت تزيد تغطس معهم وتمشي تعوم معهم. لا، العكس تماما.
1: نعم. وتقول رد
0: بالك. حاجة أخرى وصلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك رد بالك، تطلب الامتحان وتطلب، لأنه جاء الواحد قال له يطلب ديما الصبر، قال يا هذا فإن من طلب الصبر طلب الامتحان. وقف الصحابي هذا ما قال له شو نطلب؟ قال اسأل الله، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
1: نعم.
0: قال له عليش؟ قال لك لأنك لا تقدر على الصبر. اثنين، أنك النتيجة غير مضمونة. من قال لك أنك حينما تدخل في الامتحان أنت ستنجح فيه؟
1: نعم.
0: شكون قال لي أن أنت عندك ضمان، عندك ضمان 100% أنك ستكون من الناجحين؟ حتى واحد اللي يدخل الامتحانات كلهم يدخل الامتحانات على أساس أنه 50 ينجح و50% ينجح و50% ما ينجحش. فلماذا تطلب الفتنة؟ فلماذا تطلب الاختبار؟ فلماذا تطلب الامتحان من الله إذا ربي سبحانه عفاك من هذا؟ فاسألوا العفو والعافية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مش عمل درب هؤلاء الصحابة على المهارات العملية، المهارات العملية اللي متمثلة في الطعن بالرمح والضرب بالسيف والرمي بالنبل والمناور على ظهور الخيل، وكان يجمع في ذلك كل شرائح المجتمع المسلم من الرجال والنساء والصبيان والشباب والشيوخ، وكان أشبيه يعني يمزج هذه الكل، يعني ما خلاش واحد ما هوش مسؤول. إيش معناها هذه تجمع شرائح الكل؟ يعني رأوا المجتمع الكل مسؤول على هذه الدولة الناشئة، وبالتالي شعمل حصن هذه الدولة وعرف أنها سيكتب لها النجاح. علاش؟ لأن الحماية جت من جميع الأطراف. إيش معناه؟ يعني ما ثماش سوسة تنخر في المجتمع. أنت إذا جي تعفي شريحة من شرائح المجتمع، إيش مش تعمل؟ يعني صنعت حطيت مضاد لهذا السير، حطيت مضاد للمجتمع هذا، حطيت للحركة التغير نحو الأمام ونحو الأحسن، حطيت لها العكس تماما. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثني شريحة من شرائح المجتمع، وكان يمزج بين النهجين. شو النهجين؟
1: نعم.
0: بين النظري والتطبيقي، بين النظري والعملي، التربية العسكرية وبث الأمل في النفوس، وهو سر عجيب. فلا يكفي أن تكون ماهرا وبارعا في فنون القتال ومنهار نفسيا، هذا ما يمكنش.
1: نعم.
0: هذا ما يركبش على بعض، هذا ما يحققش نتيجة. يلزمك تكون حاجتين، ماهر وبارع، ولكنك يا معنوياتك مرتفعة، ما تكونش منهار نفسيا. تجب تكون ماهر وبارع في فنون القتال الكل، ولكنك منهار نفسيا فلا تستطيع أن تحقق النتائج. وسنرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لم ينصروا أبدا من كثرة، وإنما كانوا دائما قلة. إلا في غزوة واحدة، وعندما قالوا اليوم لا ننصر لا نهزم من قلة، أدبهم الله في بداية المعركة فهزمهم الله هزيمة جاءت من عند ربي. وعندما استوعبوا الدرس بسرعة، وهذا الفرق ما بيننا وبين الصحابة.
1: نعم.
0: بيننا وبين السلف الصالح، أنهم هم يفيقوا بالخطأ ويمشوا له مباشرة ويصلحوه، وإحنا يقعد واحد مبتلى بالعامين وبالثلاثة وبالأربع سنين وما يعرفش أنه الابتلاء هذا جاء من الذنب الفلان، لأنك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. هرأوا ربي سبحانه، إذا كانك أنت عرفت واستوعبت الدرس، اتأكد أنه ربي سبحانه سيرفع عنك البلاء.
1: نعم.
0: مش يرفع البلاء، أما ما دامك أنت ما استوعبتش الدرس.
1: نعم.
0: وما فهمتش وما عرفتش منين جاك هذا، أراه الابتلاء سيتواصل. وذلك الإمام يروى عن الإمام أبي حنيفة أنه بقي 40 سنة ينتظر البلاء. علاش؟ لأنه في بداية شبابه كان غنيا.
1: نعم.
0: وبائع قماش، فاش عمل؟ سخر من فقير، ولكنه تفطن أنه عمل عملة خائبة، فاش عمل؟ بقي ينتظر ذلك. واختش جاته بعد 40 سنة، بعد 40 سنة. فلما جاءه الناس يعني جو قالوا له يعزوا فيه على هالوحدة، ايش قال؟ شو ايش قال؟ سجد لله سجدة، قالوا له راك انت افلست وما عادش عندك حد شيء. فسجد لله سجدة شكر ورفع يديه شاكرا لله مبتهلا له. قالوا كيفاش عجيب امرك يا ابا حنيف؟
1: نعم.
0: قال لاني انتظرت هذا العقاب منذ 40 سنة، وعرفت اللي ربي يحبني لذلك عجل لي العقابة في الدنيا. وسيدنا هذا أبو حنيفة أراه عنده سر عجيب. وقت اللي جاه واحد قال له يا أبو حنيف، قال له راهي القافلة اللي فيها التجارة بتاعك الكل راهي هلكت. فش عمل؟ مسح بكفي على صدري وقال الحمد لله. بعد ساعتين رجع له هو بيت، قال له يا راني غلط، راهي القافلة كلها هلكت إلا تجارتك أنت نجت. فقال الحمد لله. قال له والله أما الحمد الثاني فقد فهمته، فهو الحمد على النجاة من الهلاك، وأما الحمد الأول فما.
1: نعم.
0: سم. قال نظرت إلى قلبي في الأولى فوجدته ساكنا مع الله لم يتغير،
1: نعم،
0: ونظرت إلى قلبي في الثانية اللي هي نعمة فوجدته ساكنا لم يتغير، فحمدت الله على أن قلبي بين يدي الله لا تؤثر فيه حوادث الزمان.
1: الحمد لله، شكرا شيخ. خلينا نمشي وفاصل حبيبنا الكرام ثم نواصل.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. السؤال يقول: من هو أول من رمى بسهم في الإسلام وأين كان ذلك؟ تواصل معنا 71 130 000. نواصل شيخ.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باش يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هذا التكامل بين الجانب النظري والجانب العملي، شي يقول؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمية ثم تركه فليس منا، وفي رواية أخرى قد عصى. يعني تعلمت حاجة يزمك تتقنها، لأنه جاي النهار باش تستعملها وتحمي بها دعوة الإسلام، وهي دعوة لعموم الأمة حتى للشيوخ للتدرب على إصابة الهدف ومهارة اليد ونشاط الحركة. إن الإسلام يجمع يجمع طاقات الأمة الكل ويوجهها نحو المعالي وعلو الهمة، ما يخليش حتى واحد، لا يخلي النساء مشغولة بالمسلسلات، ولا يخلي الأطفال مشغولين بالهاتف الجوال ويضيعوا دراستهم ويضيعوا كل شيء ويضيعوا قضايا الأمة، ويولي مخه بدا يولي خف ويولي تافه. وأكبر مصيبة دخلت للبيوت نتاعنا هي سوء استعمال لهذا الهاتف الجوال. هو فيه حاجات بارشة باهية، لكن لابد له قبل ذلك من عقل يوجهه وإرادة تحكمه. لازم تكون عقل يوجه وإرادة تحكم، هذوما الاثنين تنجم تسخر بها هذه التقنية الجديدة وهذه التقنيات المتطورة لخدمة قضايا الأمة ولخدمة نفس وللتطور. مش أنه هو يسحبك، بل أنت هو الذي تسخرك. وهذا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أوجد عقول مفكرة وأوجد نفوس تقود. مش الهوى نتاعك هو اللي يقودك، بل الحق هو الذي يقود. نعم. مش الهدف نتاعك الغنيمة الذاتية، بل الهدف نتاعك هو أن يربح المجتمع الكل، لأن في نجاح المجتمع نجاح للفرد وللأمة جميعا. إذن وقتاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما حذر الناس، حذر العقول وحذر النفوس وحذر المهارات، شعمل هذا مباشرة؟ مش يهزنا إلى حاجة. شوف كيف شعمل كل شيء بمراحل، ويجيبش يخلوذها الكل، يدخلها في بعضها الكل، وبعد يقولها والله ما نجحتش على خاطر أنا، على خاطر اللي غالب مسحورة، ولا على خاطر كذا خانها ذراعها فقالت مسحورة. لا، مش هذا، مش هذا، لأنه هو عرف شنو يعمل، حط منهج قدامه، عمل نظريا ثم تطبيقيا ثم مهارتيا، فأجمع بين كل هذه الفنيات وكل هذه المهارات. وين ماشي يأديك؟ ماشي يأديك للمواجهة.
0: كل إنسان
1: عارف روحه.
0: نعم. كل إنسان ما عندوش منهجية يسير عليها في هذه الحياة مستحيل ينجح.
1: ما ينجح.
0: كل إنسان عنده هدف باش يصل له، لازم يسطر.
1: نعم.
0: يحط الطريق اللي مش يمشي فيه.
1: نعم.
0: مش يبدا على بعض يمين ويسار داخل خارج وبعدين
1: حتى لا. ولو نجح سيدي البشير، نجح هذاك نجاح ظرفي وليس نجاح ثاني.
0: نعم.
1: والعلماء الكل يقولوا ليس المهم ان تنجح، مش مهم سهل راهي باش تنجح، امل اهم من هذا ان تثبت على ذلك. نعم. النجاح توجيه المنتخب مثلا وطن، وانه يربح فريق قوي بدرجه كبيره، ما هيش مشكلة أنه ربح هذاك، ما هيش حاجة كبيرة. أما وقت كيفاش نجم تحافظ على ذلك الترتيب العالي هذاك؟ كيفاش نجم تحافظ عليه؟ الأصعب من كل شيء هو أنك تثبت على النجاح، تثبت على الإيمان. مش مشكلة أنك تجي في رمضان تصلي التراويح كل 100% وتصليها كل ليلة وأمورك ماشي على أحسن ما يرام، ومنسوب الإيمان يطلع لدرجة 98% و99%، ما هيش حاجة كبيرة. لكن نعم. الأهم من هذا هو شنو؟ هو اللي قال عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قليل دائم خير من كثير منقطع.
0: نعم.
1: وخير الأعمال أنا هي ما دوم عليه، اللي داوم عليه هذاك هو اللي يبقى. وش معناه؟ يعني خير الأعمال ما ثبت عليه، أنك أنت مشيت ثبت عليه، لأنك لا تدري بما يختم لك. قد تفعل جبال من السيئات ولكن يختم بعكسها، لأن العبرة بالخواتيم. إذن أهم حاجة هو أنك تثبت على النجاح. وكيفاش تثبت على النجاح؟ تدعيما لكلامك هو أنك تكون عندك منهجية، وتكون عندك رؤية، ويكون عندك تخطيط، ويكون عندك مراحل مريت بها. لأنه الإنسان أخسر ربي سبحانه، أليس قادر الله باش يخرج؟ أليس الله بقادر أن يولد الإنسان يخلقه في نهار واحد؟ قادر. علاش يخليه 9 شهور في كرش أمه؟ علاش ربي سبحانه وخلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ كان ينجم يخلقهم في كن فيكون.
0: نعم.
1: علاش ربي سبحانه جعل تغير الأجيال يأخذ وقتا طويلا. علاش خلى الطفل ما يوصل قبل البلوغ إلا بعد 15 و16 سنة؟ علاش؟ لأنه هذيك المراحل ضرورية في تكوين الإنسان حتى يخلق منه نفوس ثابتة على الحق.
0: نعطيه مثال شيخ. توا التلامذة والوليدات قاعدين يعديهم امتحان البكالوريا، لو كل تلميذ ما يحطش منهجية يحضر بها، لو ما يعملش ما يعني ما نصورش باش يوصل لنتيجة بها. لازم يعمل منهجية أول حاجة، هو باش ينظم وقته وينظم راحته، بنجم يرتاح ونجم باش يحضر، وفي نفس الوقت زادة يعرف وشنو باش يحضر وشنو باش يحضر. فما كان يبدي بلبز يحضر مواد غد اللي باش يعدي عليهم غدا وما يحضرش نتاع اليوم، ما عمل شيء.
1: ثم أستاذ أستاذ تعليم ثانوي حكى على تجربة كبيرة وانتشرت بدرجة كبيرة ياسر، تجربة مع تلميذ.
0: نعم.
1: تلميذ كان تلميذ مبحثر بدرجة كبيرة برشا، وتحصل في الثلاثية الأولى على نتائج يعني جد هزيلة، يعني نتائج خيبة برشا لا تؤهله أبدا للنجاح. نعم. في قلعة. ولكنه شعمل من كلمة واحدة أثرت فيه بدرجة كبيرة. شوف الجانب النفسي.
0: نعم.
1: والجانب الشعوري وجانب المعنى وكيفاش أثرت فيه الكلمة ذيك. علاش؟ لأنه جاء قدامه التمرين وكلام ذا نوعا ما أربكهم هذا التمرين، فجاء هو قال أنا مش ضحكوا عليه الكل، قالوا هذا أنت مش نجم، هذا تفولان اللي جاء الأول والثاني ما نجمش، أنت هو مش نجم. فحسها بدرجة كبيرة واختزنها، أخسر العامل النفساني كيفاش.
0: نعم.
1: وروح ما بينه وبين داره ذا يحكي فيها الأستاذ المباشر لي، روح داره شو عمل؟ حط روحه سكر على روحه الباب وبدأ يحاسب في نفسه، علاش أنا محل سخرية من أصحابي؟ علاش أنا ما نكونش من الناس الذي يشاروا إليهم بالبنان في الجانب الإيجابي؟ علاش أنا التلميذ هذا فاتني؟ أخباش يفودني هو؟ هو قعد 12 شهر في كرشمو وأنا قعد 9 بركة، هو عنده أقل وأنا ما عنديش، هو عنده ملكات وأنا ما عنديش، هو عنده إرادة وأنا ما عندي. وبدأ يسأل في هذه الأسئلة الكل، بماذا الأسئلة هذه إلى أين قاداته؟ قاداته أنه يرسم برنامج، ولذلك الباك تبدأ من شهر أكتوبر، وقتها يبدأ الشهر ذاك.
0: نعم.
1: بدأ يحط في البرنامج هذاك حاجتين فيه. البرنامج هذا شنو؟ هو بيده اللي كنا نتحدث عليه، جانب نظري أنه يلزمني نختم على روح، والجانب العملي يلزم نكون نحقق تلك النتيجة. الجانب النظري هو أنه أقنع نفسه أول حاجة، هو أن تقنع نفسك 100% مش بالترويج.
0: نعم.
1: أنك أنت قادر أن تصنع المعجزات، وهذا ما فعله الصحابة كلهم. الصحابة الكل يبدأ عدد، هاتوا نشوفوا أول سارية، عدد الكفار 10 مرات قد عدد المسلمين، ومع ذلك انتصر الجانب الإسلامي. يعني
0: نعم.
1: لأنه هو اقتنع الجانب القناعة الداخلية هذيك ما بينك وبين نفسك أساسي، فقالوا ليد هذا شعمل، وأصبح يعني قفزة عملاقة جدا، وأصبح من أنجب التلامذة في نفس العام هذا كبير، يعني ما ثماش حاجة مستحيلة.
0: شكرا شيخ صلى، يا ربي يفرح كل عائلة في هذه المدة، وإن شاء الله كل واحد قاعد يحضر بكالوريا ويحضر في امتحانات، وإن شاء الله ربي ينجح لأولادنا وبناتنا كل.
1: ربي إن شاء الله يجري على ألسنتهم وعلى قلوبهم وعلى أقلامهم الإجابة الصحيحة.
0: أمين يا رب العالمين. فاصل ثم نواصل حبيبنا الكرام.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية،
2: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
3: من القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: من صغرتي نحب المامو وريت بالكبير بني تحياتي، وديما نقول شيء ما هو مستحيل. مع بنك الوفاق حطينا اليد في اليد وادخرنا
6: باش نحقق طموحات الغد.
5: بنك الوفاق،
6: بنك الجميع.
4: إشهار.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم، تحية من القلب إلى القلب. للتواصل معنا 71 36 00 00. السؤال يقول: من هو أول من رمى بسهم في الإسلام وأين كان ذلك؟ خلينا نأخذ المكالمة الأولى. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
1: ليليا.
0: ليليا.
1: ليليا.
0: منين ليليا؟
1: أنا بن عروس.
0: بن عروس، مرحبا ليليا.
1: عايشك بيك، عايشك.
0: تفضل للي.
1: برنامج ممتاز جدا جدا.
0: شكرا، بارك الله فيك يا للا. عايشك.
1: صلاة والسلام على رسول الله. هو اللي معناتها صار السهم في الرمي السهم في الحرب في معركة غزة.
0: شكون هو؟ شكون هو؟
1: هو علي بن أبي طالب وعم الرسول حمزة، يعني هما الأولانيين في سلسلة رميات فردية.
0: نعم.
1: وهما اللي بداوا، يعني هو الأول أول
0: رمي. واضح، شكرا يا ليلي. أقعد معانا لو تسمع الإجابة آخر البرنامج. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: نورس عبيد.
0: نورس، منين نورس؟
2: من ولاية كيف، معتمة التجريب
0: الكيف. مرحبا يا نورس، أعطينا الإجابة يا نورس.
2: الصحابي الجليل هو سعد ابن أبي وقاص في سرية عبيدة ابن الحارث، والمكان هو بطن رابط.
0: شكرا يا نورس. قد معنا يا نورس، دخل البرنامج تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: حبيبة بحجن القيروان. هو زبير ابن العوام.
0: حبيبة من القيروان. شكون هو؟
3: بيتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة.
0: الزبير ابن العوام. شكرا يا حبيبه، وقد معنا اسم الاجابه.
3: الله يبارك لك.
0: نمر المكالمه المواليه. نواصل شيخ، تحضر
4: المكالمه. زبير ولد في المدينه.
0: شيخ ما غير
4: زبير. شيخ ولد اول شيخ. مولود يا شيخ. في الاسلام
0: يا شيخ.
4: اول
0: يا شيخ.
4: مولود في الاسلام هو الزبير
0: يا شيخ.
4: ها شيخ عبد الله بن
0: شيخ. الزبير. بعدين كي تكمل الناس كل المكالمات نتاعها والاجابات نتاعها علق. اما كي انت تتعلق على الاجابه دي نولي وكاننا نحن باش نعاون في واحد على واحد. واضح؟
4: واضح.
0: نواصل نواصل شيخ، حضر المكالمه المواليه.
4: اذا عندنا تو ما دام حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضر الناس نفسيا. نعم. وحضر الناس نظريا وعمليا، وحضرهم وحضر جميع شرائح المجتمع. وين ماشي يلزم؟ فناس تبدا المواجهه. نعم. بين المسلمين وغيرهم، مش هكاك رمى بهم في معركة لا يعرف نهايتها ولا بدايتها، وإنما أعد العدة طبقا للآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم. جاء بهذه الأسباب الكل بعد أن استقر أمر الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة، بدأت الأطماع الداخلية والخارجية تتزايد، قصد القضاء على الإسلام في المال.
0: نعم.
4: لأنه يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدرك أنه ثم أطماع داخلية وخارجية لابد أن يعد لها الرجال.
0: نعم، خلنا نأخذ مكالمات ثم نواصل. السلام عليكم.
5: ألو.
0: مرحبا. السلام. مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
5: محبوبة الجليلي من تونس.
0: محبوبة
5: الجليلي
0: منين؟ محبوبة تونس.
5: من
0: تونس؟ نعم، فضلي محبوبة، أعطي الإجابة يا محبوبة.
5: ألو.
0: نسمع فيك يا محبوبة.
5: ألو.
0: نسمع فيك. ألو.
5: ألو.
0: قاعد نسمع يا محبوبة لنينا. ألو. تسمع فيها يا محبوبة؟ ألو. للأسف الشديد نعاود نتصل بمحبوبة، ناخذ المكالمة الموالية. السلام عليكم. تفضل شيخ، انقطعت. نعم. المكالمة.
4: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توا السؤال بدا يعد في. نعم. الناس باش يدخل في المواجهة، باش يقضي على الأطماع الداخلية والخارجية، وكل متربص بهذه الدولة الناشئة. فاش. نعم. عمل تو يلزمنا نعرفه، ابدا بالغزو والا ابدا بالسرايا؟ وقبل ما نعرف هذا، شو الفرق ما بين السريه وما بين الغزوه؟ السريه يطلق كتاب السيره في الغالب كلمه سريه على مجموعه من المسلمين يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عدو، وتسمى كذلك بعث، وقد يحدث فيها قتال وقد لا يحدث فيها، وقد تكون لرصد أخبار العدو أو غيره، وغالبا ما يكون عدد الذين يخرجون في السرايا قليلا لأن مهمتهم محددة في مناوشة العدو وإخافته وإرباك. هذه السرية هي معناها مجموعة من المسلمين مش يحاربوا أو مش يناوشوا أو باش ينقلوا الأخبار للتقارير الاستخباراتية للقيادة المركزية التي على رأسها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تقع ما بيناتهم مناوشات، ويمكن أن ما يحاربوش بالكل. فهذه تسمى سرية، القائد انتاحها صحابي. بينما أما الغزوة فتطلق على كل مجموعة من المسلمين خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى عدوه، سواء حدث فيها قتال أو لم يحدث، وسواء كان عددها صغيرا أو كبيرا.
0: شكرا شيخ. نمر المكالمة الموالي. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: مرحبا، اسم الكريم.
6: سعد شريف منين؟
0: نعم،
6: سعد شريف من قفص.
0: سعد قفص. مرحبا يا سعد. تفضل سعد، أعطي الإجابة يا سعد.
6: الصحابي هو سعد بن أبي
0: وقاص. سعد شكرا.
6: سعد بن أبي وقاص.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالي، الصوت غير واضح. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: مرحبا، اسم الكريم.
7: أم عمر من باشا.
0: أم عمر من باشا، مرحبا يا أم عمر.
7: عايش خويا، يرحم والديكم.
0: شكرا.
7: الله يحفظكم على البرنامج، وأنا راني مستمعة وفية لإذاعة الزيتونة.
0: بارك الله فيك.
7: ما تذكرهاش بكل. بارك الله بالخير. ربي يبارك فيك
0: يا لالا. الله يبارك في عمرك يا أم عمر. ربي يحفظ لك ولدك. نعم.
7: عايش خويا. أعطي
0: الإجابة.
7: بالنسبة للصحابي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
0: سعد بن أبي وقاص. شكرا يا أم عمر. أقدم على آخر البرنامج أسمع الإجابة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم.
8: عليكم السلام يا سي باشي.
0: مرحبا، اسم الكريم سيد.
8: تفر الله يرحم والديكم ويعيشكم، نورتونا يا زيتونه.
0: ينورك يا لالا. اسم الكريم.
8: اسمي زهرة من حمد جابس.
0: مرحبا يا زهرة.
8: يعني مستمعة وفية لذات الزيتونة من اللي حلت 2007.
0: بارك الله فيك يا زهرة.
8: ربي ونيسي في الظلمة وهي ونيسي في الوحدة.
0: بارك الله فيك يا لالا. أعطي الإجابة يا زهري.
8: سعد بن وقاص.
0: سعد ابن أبي وقاص. شكرا يا زهرة. أقعد معنا يا زهرة.
8: سيباشية.
0: نعم.
8: الله يرحم والديك، إني راني عيني في الكتاب وراني نقص نضرب الكتاب الناطق. الله يشفع فيك ويرحم والديك.
0: أنت كفيفة يا زهرة.
8: أي
0: كفيفة ولا تحب الكتاب؟ قولي
8: لا
0: الحقيقة.
8: لا كفيفة.
0: ما يا ربي يسر يا زهرة.
8: يسرك ويسر أمة محمد. والله ينوركم.
0: شكرا شكرا. بارك الله فيك. شكرا. نمر المكالمة الموالية. هناك مكالمة. واصل شيخ، نحضر المكالمة.
4: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تو سؤال باش واحد يعرف، يقول لي شنو الفائدة من أنك تعرف؟ لا نعم. يزمك تعرف هذا. علاش يزمك تعرف؟ لأنك باش تعرف هل نجحت الأسلوب نتاع المنهج هذا في التربية، نجح ولا ما نجحش. نعم. وكان أنه بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ونقوله ربما مازال ما حضرش الناس هذم.
0: نعم.
4: لكن هو قبل ما يبدأ ويمشي يغزو ويكون هو على رأس الغزوة هذه، شعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضر الرجال، فكانت السرايا قبل الغزوات، وهذه مهمة جدا. يعني حضور الجندي المسلم الإسلامي الحاضر اللي يحب يضحي بنفسه ومقتنع من أجل هذه القضية، يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نجح في تربية هؤلاء الرجال. يعني نجح في التربية. فأول ثمرة هو أنه خلق الناس يمنوا بهذه القناعات إلى حد التضحية بنفسه، وهي أرقى أرقى مراحل التضحية، حينما يضحي الإنسان بروحه من أجل الفكرة.
0: شكرا شيخ. نمر المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
9: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدتي.
9: ليلى من جندوب.
0: ليلى من جندوب. مرحبا يا ليلى.
9: مرحبا، الله يباركك.
0: شكرا. أنت كذلك يا ليلى. أعطي الإجابة يا ليلى.
9: الله يخليك.
0: يسترك إن شاء الله. الإجابة ليلى. ألو. أعطي الإجابة. نعم.
9: هو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وكان ذلك في غزوة عبيد بن الحارث.
0: أوقد معنا يا ليلى وتسمع الإجابة نتاعك. أيه، نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
10: اسمي صفية مرزوقي من القيروان.
0: صفية من القيروان، مرحبا يا صفية.
10: وبيك يا عايشك.
0: أعطى الإجابة يا صفية.
10: سعد ابن أبي وقاص.
0: سعد ابن أبي وقاص، شكرا.
10: ورمي عايرا في بطني برابط.
0: شكرا، نمر المكالمة الموالية. هناك مكالمة، نواصل شيخ تحضر المكالمة.
4: إذن أهم شيء هو أن الإنسان يعرف اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الجهاد بالغزوة بالغزوات وإلا بالسراي، لا بدأ بالسراي. هذا دليل على نجاحه نجاحا باهرا في تربية الرجال وتحضيرهم أنهم مستعدين باش يضحوا بأغلى ما عندهم اللي هي أرواحهم ودمائهم من أجل هذه الفكرة والإيمان العميق بهذا. فشنو لقعته؟ شرأبت الأحناق إلى الدولة الناشئة للقضاء عليه الكل في المهد. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا أن بدأوا رحلة الدفاع عن الدعوة، عن الدعوة الإسلامية وحماية الإسلام من الأعداء، من أعداء الداخل والخارج. وعلمت الثلة المؤمنة اللي موجودة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالله ليس مجرد خيارا قوليا، ما هوش خيار قولي أنك أنت تقول والله أنا مع الله، لكن قلبك وروحك وأعمالك الكل ضد ربي سبحانه وتعالى، فهذا لا يغني من الحق شيئا، وإنما هو عمل وجهاد ومجاهدة ومكابدة إلى أن يلقى المؤمن ربه. شكرا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي.
0: نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم.
11: أنا بشد بشير.
0: مرحبا أخي الغالي.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام. اسم الكريم.
11: الفرحاني من القروان الصبيخة.
0: نعم
11: نعم. أخوك أحمد الفرحاني من الصبيخة القروان.
0: القروان، مرحبا سيد أحمد.
11: اللي هو الصحابي الجليل سعد بن وقاص في غزوة أحد.
0: شكرا، بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
12: عبد الوهاب دغوسي من توز.
0: عبد الوهاب من توز، مرحبا سي عبد الوهاب.
12: اي خويا.
0: تفضل خويا اعطي الاجابه.
12: هو الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص.
0: سعد بن ابي وقاص، نعم شكرا.
12: يعطيك الصحه.
0: اقعد معي لاخر البرنامج خويا. نواصل، خلينا ناخذ مكالمه على ما اظن هناك مكالمه، ناخذ اخر مكالمه. اخر مكالمه ناخذوها، اخر مكالمه ناخذوها شيخ ثم نواصل. السلام عليكم.
13: السلام ورحمه الله، نبيل من تطاوين.
0: مرحبا سي نبيل.
13: وبيك الله يحفظك، بارك الله فيك وبارك الله في البرنامج هذا، منه تثقيفي منه تعليمي.
0: شكرا سيدي الغالي. أعطيني الإجابة أخوي الغالي.
13: سعد بن أبي وقاص صحابي الجليل.
0: شكرا يا سي نبيل، قد معي رخ البرنامج أسمع الإجابة نتاعك. نواصل شيخ ما نعطوا الإجابة.
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وقد هيئ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الجيل من المؤمنين وبث فيهم روح التضحية بعد أن عرفهم قيمة الهدف ونبل المقصد وعلو الإنجاز، وأيقنت يعني شو معناه، وأيقنت قريش أن قيام دولة إسلامية بالمدينة هو تهديد لكيانهم ونهاية لعهد الجاهلية وحكم القوي على الضعيف، واستمر عداؤها لأهل الإسلام. إيش عمل؟ فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه ابن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، هذا كان من أسياد قريش، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، مشي عن سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، وقال سعد لأبي جهل، معناها في الرواية الكل أنه سيدنا سعد بن معاذ مشى للمكة فانزل ضيف عند أمية. فأمية شو عمل له؟ قال له راني نطلب منك باش نعمل عمرة، لكن أمية شو عمل؟ هزه في النهار باش يعمل عمرة مع منتصف النهار، لأنه يعرف الوقت ذاك الناس كل تقيل ويجافر، لكن من سوء الحظ نتاعه أنه فاق فيها أبو جهل. هاو مش نسمعوه تو سعد شنو مش يقول لأبي جهل، وقال سعد بن معاذ هذا الذي تربى في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي جهل في رواية عند البيهقي، والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك إلى الشام. قال له راوك أنت مش تمنعني، هو حاول باش يمنعه باش يطوف، فقال له أنت إذا كان مش تمنعني حتى أنا كيف ما عادش خليك تتعدى بالتجارة نتاعك للشام.
0: نعم.
4: وهذه الواقعة يعني بينت قمة العداء الذي يكنه أهل الكفر للإسلام. بالله ما ضر أبا جهل أن يطوف سعد بن معاذ حول الكعبة، شو المضرة الذي ستلحقه؟ ولكن العداء يعمي الإنسان، يخليه الإنسان أعمى، ما عادش يشوف الحقائق. ريتش نعم. معناها الظلم، الظلم يحيك حول القلب ظلمات، وحول العين يفقدها النظر السديد، فيقع في إشكالية واللي يجي ينسج مهلكه بيده وحده يمشي للمضرة وللهلاك والعياذ نعم. بالله.
0: شكرا شيخ، خلينا نمر للقرعة ونشوف السؤال الجواب على هذا السؤال. أول من رمها بسهم من هو؟
4: نعم، هو سعد ابن أبي وقاص، واللي دعاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي سعد في داك أبي وأمي، وهو يلقب بخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول من له خال مثل خالي، يعني الجانب المعنى في اثنين. وين كانت هذه؟ كان في سرية، السرية هذه عبيدة ابن الحارث مشي فيها سيدنا سعد بن معاذ. وين أول سهم هبط؟ هو في وادي رابغ. وادي رابغ هذا وين موجود؟ موجود قريب من مكة، في الطيارة أقل من نص ساعة على جدة، يعني كذا اللي في الطيارة، وهو مكان إحرام حجاج القارة معناها دول المغرب العربي كلهم يحرموا من رابغ. والرابغ علاش؟ فيه واد
0: نعم.
4: والواد هذاك قبل إيش كانوا يعملوا فيه؟ كانوا غاديكا يدخلوا ثم ويغتسلوا فيه ثم تبدأ الإحرام، ولذلك الطيارة يقول لهم راهو وصلنا تو الرابغ فأحرموا.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك كريمة. باش تختار ثلاث أرقام وتقيد لي عندك إن شاء الله. الولايات اليوم يكونوا مختلفين، عندنا تقريبا 10 ولا 12 ولاية، شاركوا معنا اليوم ناخذ ثلاث أرقام عندنا يا كريمة، من 1 حتى 9 أرقام مشوثة كلها صحاح. خذي الرقم الأول يا كريمة، رقم ثلاثة اللي هي ولاية قفصة، اللي هو سعد. قيد لي سعد من قفصة يا كريمة عندك، قيد لي سعد من قفصة كريمة عندك. الثاني هو رقم 5 صفية من القروان، قيد لي صفية قفصة والقروان، صفية قفصة والقروان. رقم الثالث رقم سبعة اللي هو عبد الوهاب من توزر. عنا اليوم اللي ربحوا معانا قفصة اللي هي هو سعد، وعنا صفية من القروان، وعنا أحمد، عنا عبد الوهاب من توزر. قفصة وتوزر والقروان. بعض الدقائق شيخ نعم. نختم فيها نعم. معك البرنامج. نعم
4: نعم. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مش عمل أمام وقت العرف هذا سيدنا سعد انقل هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى المدينة، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة العداء الكبير ياسر
0: نعم.
4: وما معناها قاعد يحضر في عند أعداء الإسلام مش عمل. وتلقف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التهديدات وأخذها مأخذ الجد
0: نعم.
4: ولم يبقى شبيه في انتظار غزوهم له، فعمل على مباغتة العدو وكسر شوكته، وأن عهد الظلم والغطرسة قد انتهى، فقد أذن الله بالقتال، وكون الحبيب صلى الله عليه وسلم رجالا أشداء لا يخافون في الله لومة لائم
0: نعم.
4: ولذلك أول حاجة عملها شعمل بعث أول سرية هذه قادها الصحابي الجليل عبيدة ابن الحارث، وهي
0: نعم.
4: أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مرة يعمل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وكان عدد السرية قداش من 61 رجلا، 60 من وكلهم من المهاجرين، ما فيهمش واحد أنصاري. وكانت قوة الأعداء من قريش قداش؟ أكثر من 200 راكب وراجل
0: نعم.
4: يعني كان نقارنه 60 مقابل كم؟ مقابل أكثر من 200، يعني قداش تساوي؟ أقل من الثلث
0: نعم.
4: يعني عدد المسلمين أقل من الثلث بكثير
0: نعم.
4: وحصلت فيها مناوشات بين الطرفين على ماء بوادي رابغ. المكان هذا هو مكان إحرام الدول المغاربية، وقت اللي يبدو الحجاج ماشيين وإلا ماشيين يا إما في يا إما ماشيين في الطيارة ما يما عمرة أو ماشيين كذلك الحج، ينبههم المطوف يقول لهم طورا وصلنا الرابغ، اللي ما حرمش توا يحرم، وهو مكان الإحرام وبعيد، يبعد على جدة على مطار جدة حوالي أقل من نصف ساعة بالطيارة
0: نعم.
4: وفي هذه السرية رمى فيها سعد ابن أبي وقاص أول سهم في الإسلام، أول سهم كرماء هو سعد ساهم سيدنا سعد ابن أبي وقاص الذي يلقب بيشكون بخالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفاخر ويباهي به بين المهاجرين والأنصار فيقول هذا خالي فمن له خال مثل صح. خالي لأنه في الأصل نتاعه من بني عدي من بني النجار وهو يعني من نفس تقريب القبيلة التي تنحدر منها والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب.
0: نعم
4: هذه سرية الأولى. طيب مش نشوفوا أخصر قديش من سرية عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا شنو معناها سرية. هي يؤمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد صحابي يقودها ومعاه مجموعة من الصحابة. أما إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في عدد من المدافعين ولا من المقاتلين فتسمى ذيك غزوة. السرية الثانية هي سرية سيدنا حمزة ابن عبد المطلب اللي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الحد بإذن الله نشوف الباقي الأسبوع القادم بقينا من أهل الحياة. شكرا بارك الله فيك. أحبابنا الكرام نلتقي غدا بإذن الله السميع العليم في برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه في نهاية هذا البرنامج. تحية موصولة زهير مسعودي مخرج البرنامج كذلك التحية موصولة الكريمة عطيك في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون إلى القرآن الكريم. لذلك والحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الحج بصوت فضيلة الشيخ سعد الغامدي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: ما مش عندك حجة، وماذا بينا مش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: عالم وكتاب، عالم وكتاب، برنامج نقلب فيه صفحات كتاب منتقى، نلتقط درره وجواهره ونستكشف نكته ونوادره. عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
5: الحمد لله رب العالمين، وبه وحده ثقتي وأستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عالمنا اليوم من مدينة العلماء ومدينة الاقتصاد ومدينة الإنتاج العلمي صفاقس. صفاقس التي أنتجت مجموعة كبيرة من العلماء عبر الزمن، كثير منهم درس في الأزهر وكثير منهم درس في الزيتونة، ومن أشهر من عرفنا في عصرنا شيخنا محمد المختار السلامي رحمه الله تعالى. عالم اليوم هو الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي، وقد كان حيا في سنة 1118 للهجرة. كتابه تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني المتوفى في 1041 للهجرة. هذا الكتاب من تحقيق الشيخ العلامة أخونا وحبيبنا الحبيب بن طاهر بوصرصار، والكتاب منشور وموجود في المكتبات ومفيد جدا للقارئ. ماذا يقول الشيخ العلامة سيدي الحبيب بن طاهر في تقديم هذا الكتاب؟ بعد البسملة والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فتمثل العقيدة في الدين الإسلامي القاعدة الإيمانية الأساس التي تنبثق عنها المفاهيم الصحيحة حول وجود الكون بكل مكوناته وحقيقته ومصيره، ومهمة الإنسان فيه، وتنبثق عنها الأحكام والتكاليف لهذا الإنسان ذي المهمة الفريدة المميز بها، مهمة الاستخلاف في الأرض. لذلك اعتنى القرآن الكريم بتفصيل الحديث عن العقيدة الحقة التي دعا الناس إلى اعتناقها والاستهداء بهديها، وأفاض في الحديث عن أركانها وما يتعلق بها من الإيمان بالله تعالى وصفاته، وبالأنبياء ومكانتهم ونعوتهم ومهماتهم، وباليوم الآخر وأحواله وسائر الأمور الغيبية. ففصل القرآن الكريم الحديث عن كل ذلك تفصيلا، تأسيسا وبيانا في السور المكية، وتذكيرا وإجمالا في السور المدنية. وقد قدر علماء الإسلام هذه العناية الربانية بأمور العقيدة حق قدرها، وفهموا من خلال ذلك الواجب المناط بعهدتهم المتمثل في بيانها للناس وتفسيرها، بتحويل آيات الكتاب الحكيم العقدية إلى قواعد ومقررات واستدلالات على النحو الذي يبسطها لهم وتفهمها عقولهم. وجعلوا في اعتبارهم وهم يقومون بهذا العمل جميع أصناف الناس من المؤمنين بحسب مستوياتهم وأعمارهم، ومن الكافرين بحسب مللهم ونحلهم. ولأجل ذلك تنوعت دراساتهم لعلم العقيدة، وتنوعت مؤلفاتهم فيه، وساروا في التأليف فيه على المنهج الذي ابتكروه في سائر العلوم الدينية، العلوم الدينية والعلوم اللغوية والطبيعية والعقلية، وانفردوا به عن سائر الأمم، الذي يقوم على تنويع التأليف بحسب أغراضهم منه وبحسب الفئات الموجهة إليها. ويظهر هذا التنويع في اختلاف المادة قلة وكثرة، واختصارا وتطويلا، وفي اختلافها بين العمق في التقرير والتحليل والاستدلال، وبين الاقتصاد في ذلك. ومن أهم ما قصده العلماء المسلمون هو التوجه لفئة عريضة من الناس، هي الناشئة وعامة المسلمين، بالتآليف التي تناسبهم لتعليمهم ما هو مطلوب منهم تعلمه من أمور الدين الضرورية، ومن ذلك علم العقائد. فليس طبيعة العلم الشرعي وخاصة الضروري منه أن يظل حكرا على العلماء وحبيس مجالس النخبة من الناس، بل هو في نظر الإسلام ثقافة العموم والحد الأدنى من المعرفة المضمونة لكل مسلم للخروج به من دائرة الأمية الشرعية. وما قام به العلماء من العناية بالناشئة وعامة المسلمين وتخصيصهم بالتأليف يدل على مدى وعيهم بأمانتهم ودورهم في حماية عقيدة الأمة من محاولات التحريف والتشكيك التي ما فتئ أعداؤها يحاربونها فيها. ويدل كذلك على مدى وعيهم بطبيعة هذا الدين، وأن المحافظة عليه يقتضي توريثه للأجيال المتلاحقة بالتعليم والمداومة على التعليم، وبالاعتناء بأهم وسيلة في التعليم وهي التأليف، لأن التأليف يربط آخر هذه الأمة بأولها، ويقرب العلم للبعيد عن مجالس العلماء. وقد أفنى علماء المسلمين أعمارهم في تأليف ما يحققون به هذه المهمة، حفاظا على انتساب أجيال المسلمين لهذا الدين، وقياما بواجب العهد الذي أخذه الله تعالى على العلماء بأن يبينوا للناس دينهم ولا يكتموه، وأن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. وجوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى تتنزل في هذا الإطار، أي في تقديم تأليف يتضمن مقررات العقيدة الإسلامية بأسلوب مختصر يساعد الناشئة كما يساعد عامة الناس، يساعدهم على الإحاطة بما يجب عليهم معرفته من قواعد العقيدة الإسلامية التي تحدد انتماءهم للإسلام وتسلحهم بما يحفظ عقائدهم من التزلزل والتشكيك، ومن ثم تصحح عبادتهم والتزاماتهم لأحكام الشريعة. وقد صاغها المؤلف على شكل نظم، وهي طريقة دأب عليها علماء الإسلام في شتى العلوم عند وضع مختصرات للعلوم حين يتوجهون بالتأليف للمبتدئين، وذلك للتيسير عليهم حفظ أصول العلوم وقواعده. لما للنظم من تميز في صياغته بإيقاعاته الموسيقية وخفة عباراته وسلاسة معانيه وسهولة تلفظ اللسان به، مما يجعل الطفل يردده بترنم ينسجم مع روحه الصافية وعقله الخالي من الهموم. وكذلك فإن ما كتب على هذا النظم من شروح يساعد الدارس على التوسع واستيضاح ما طوي فيها من معان، وترسخ لديه براهين الانتصار لعقيدته، فيطمئن فؤاده لصحة عقيدته في مواجهة التشكيك الطارئ. وقد لقيت الجوهرة قبولا حسنا من العلماء، وذاعت في مراكز العلم بالمشرق والمغرب عن طريق الطلبة الذين درسوا بالأزهر في عهد مؤلفها وبعد عهده، ثم رجعوا إلى أوطانهم، وأصبحت بذلك مادة للتدريس، فأقبل طلبة العلم على حفظها وفهمها. وفي هذا العصر يتأكد على علماء المسلمين ووعاظهم وخطباء منابرهم ودعاتهم السير على مناهج سلفهم الصالح والاقتداء بهداهم، بأن لا يغفلوا موضوع العقيدة وتوجيه الناس إليه وتعليمهم قواعده وحججه وبراهينه أمام الدعوات التي تنشط في ديارهم لنشر الإلحاد والتنصير والتشكيك في عقيدة الإسلام باسم النسبية في العقائد والأفكار، وأمام الإهمال المقصود أو غير المقصود الذي يجده هذا الركن الأعظم في الإسلام. لذلك فإن عليهم أن يتحملوا مسؤولية صيانة العقيدة وحماية الأمة في دينها في زمن انفتحت فيه المجتمعات على بعضها، ولم يعد بالإمكان حماية المسلمين في عقائدهم إلا بما يقدم إليهم من عقائد مبرهنات تحتل في نفوسهم درجة اليقين والقطع بها. هذا من حيث الاهتمام بالموضوع جملة. وأما من حيث منهج العرض ومنهج الاستدلال وتنزيل قواعد الاعتقاد الإسلامي على ما طرأ في العصر الحاضر من مفاهيم تتعلق بالعقائد ومناقشة هذه المفاهيم على ضوء تلك القواعد، فلا شك أن الواجب يدعو علماء الإسلام أيضا لأن يتناولوا موضوع العقيدة الإسلامية من هذه الجوانب، وأن يواصلوا الحوار الذي أرسى قواعده القرآن الكريم مع غير المسلمين للحفاظ على عالمية العقيدة الإسلامية وإثبات ثقتها بمبادئها وقدرتها على التحدي في مسيرة هداية البشرية إلى الدين الحق الذي انطلقت على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. وإذا كان الواجب هكذا مع غير المسلمين، فالأولى على العلماء تثبيت قيم التحاور والجدال بالحسنى في الإطار المذهبي الإسلامي دون إقصاء بالتفسيق والتبديع، وأن يكون التمسك بالقناعات المذهبية قائما على الحجج والبراهين التي يشترك في إدراكها جميع العقلاء. ولنا في علماء العقيدة الإسلامية خير مثال على تطبيق دعوة القرآن الكريم المسلمين لمحاورة بعضهم البعض ولمحاورة غير المسلمين من شتى الملل والنحل، فقد فتحوا صدورهم وكتبهم لتتبع جميع الآراء والمعتقدات تدوينا ومناقشة وإبطالا وتأسيسا للمعتقد الصحيح، تماما كما فعل القرآن الكريم مع العقائد المنتشرة في عصر نزوله، فقد سجلها
6: وناقش أصحابها وبين بطلانها وأقام المعتقد الصحيح محتجا على كل ذلك بالحجج والبراهين التي لا يجد العقل عنها انفكاكا. وإنما اهتم القرآن بالمعتقدات المخالفة له لأنه يعترف بوجودها وإن كان يعتبرها باطلة، لأن بطلانها لا يلغيها ولا يمنع تأثيرها في حياة الناس. وقد اقتضت واقعية الإسلام أن يتعامل مع الواقع ويسعى إلى تصحيحه وتغييره، وعلى هديه سار علماء العقيدة الإسلامية. ولأجل كل ما تقدم يأتي تحقيقنا لشرح الشيخ علي المؤخر الصفاقسي لجوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني. يقول سيد الحبيب بن طاهر: لاعتقادنا أن ما ذكرناه من دور العلماء في العصر الحاضر لا يمكن أن يبنى على فراغ، بل لا بد أن يتأسس على ما خلفه علماؤنا الأبرار. ولاعتقادنا أن إحياء تراثهم وتفعيله ركون إلى مرجعية أثبتت القرون صلابتها، وإن أي نهضة للمسلمين في هذا العصر لا ترتكز على هذه المرجعية سيصيبها الإعياء والتيه في مفارق الطرق وستمنى في النهاية بالفشل، والله الهادي إلى سواء السبيل. هذه مقدمة سيدي الحبيب بن طاهر لكتاب تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني التي ألفها الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي. نذكر ترجمة الناظم لجوهرة التوحيد الشيخ إبراهيم اللقاني، وهو إبراهيم ابن إبراهيم ابن حسن ابن علي ابن عبد القدوس ابن الولي الشهير محمد ابن هارون اللقاني المالكي المصري. شيوخه لا يعرف عن إبراهيم اللقاني شيئا فيما يتعلق بمكان ولادته ونشأته وحياته الشخصية، فيبدأ المترجمون له بذكر العلماء الذين أخذ عنهم العلوم الدينية. أبرز هؤلاء صدر الدين المناوي وعبد الكريم البرموني وسالم السنهوري الذي أكثر الأخذ عنه ويحيى القرافي. وفي مجال التربية والسلوك فقد صاحب شيخ التربية أبا العباس الشرنوبي وانتفع به. بعد طول المراس مع العلوم الشرعية وصحبة العلماء عرفه الناس أحد العلماء الأعلام وأئمة الإسلام المشار إليهم بسعة الاطلاع والرسوخ في العلوم الشرعية، حتى أصبح مرجع العلماء في المشكلات والفتاوى في وقته. ولعل مؤلفاته الآتي ذكرها كفيلة بأن تعطي صورة عن العلوم التي كان هذا الإمام متبحرا فيها. تلاميذه أيضا كثر، وكان متميزا بغزارة العلم وتعدد الاختصاصات وثقة علماء عصره فيه وفي علمه. فمن تلاميذه وأشهرهم ابنه أبو محمد عبد السلام اللقاني الإمام المحقق المتقن المحدث الأصولي المتكلم شيخ المالكية في وقته، كذلك أبو عبد الله محمد الخرشي الفقيه العلامة شيخ المالكية في عصره، وكذلك أبو محمد عبد الباقي الزرقاني الفقيه الإمام العلامة المحقق مرجع المالكية، وكذلك أبو إسحاق إبراهيم الشبرخيتي الفقيه الإمام المحقق القدوة العالم، وغيرهم كثير. تنوعت كما قلت مؤلفاته، ففي الفقه له حاشية على مختصر خليل، وله منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء الأقوى، وعقد الجمان في مسائل الضمان ونصيحة الإخوان باجتناب الدخان، في أصول الفقه عند البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع، وهو حاشية على جمع الجوامع لكنه لم يكمله، في الحديث عند قضاء الوطري من نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر العسقلاني، عند إجمال الوسائل وبهجة المحافل بالتعريف برواة الشمائل، في اللغة عنده خلاصة التعريف بدقائق التصريف ولم يكتمل، وعنده توضيح ألفاظ الأجرمية، في فن التراجم عنده نثر المآثر في من أدركتهم من علماء القرن العاشر، في العقيدة تعليق الفوائد على شرح العقائد للسعد التفتزاني، الأقوال الجليلة على الوسيلة، جوهرة التوحيد اللي هو بين يدينا في هذه الحصة. أما الشيخ علي التميمي المؤخر الذي شرح هذه العقيدة فهو علي بن محمد بن محمد التميمي الملقب بالمقدم الشهير بالمؤخر الصفاقسي، كذا ورد اسمه كاملا بخط يده في خاتمة نظم له في العقيدة، واكتفى في شرحي الجوهرة والعقيدة النورية بذكر لقب الشهرة وكنيته أبو الحسن. هو إمام عالم في القراءات، متكلم نحوي فلكي، لازم الشيخ سيدي علي النوري وأخذ عنه علوم العربية والشريعة والميقات والحساب، وهو يعد أكبر تلاميذه سنا، كما درس على الشيخ عبد العزيز الفراتي الذي رجع إلى صفاقس من رحلته العلمية بمصر والحجاز، ولم تذكر مصادر ترجمته أن له رحلة لطلب العلم خارج صفاقس، ومع ذلك فقد حصل عن طريق شيخه وخاصة الشيخ النوري على ما يمكن أن يحصله كل طالب علم لكي يصبح عالما مفيدا بعلمه تعليما وتأليفا، مما يدل على المستوى العلمي الرفيع الذي كانت تؤهل به المدرسة النورية طلبتها بحيث تجعلهم مكتفين بها عن غيرها. فمنها تخصص الشيخ المؤخر في علوم الدين وخاصة في علوم القراءات والكلام والنحو والفلك، وقد وصفه الشيخ مقديش بالمحقق، ووصفه القاضي مخلوف بالإمام العالم المتفنن والمؤلف المتقن. من مؤلفاته تقييد في بعض قواعد من أصول القراءات، شرح ألفية السيوطي في النحو، رسالة في العمل بالربع المجيب واختصرها في رسالة أخرى بهذا الاسم وتمتاز عنها برسم الأشكال الهندسية، لامية في حروف المعاني من بحر البسيط نظمها استجابة لرغبة علي بن سليمان المهدوي المعروف بابن سلامة، ولخص فيها ما في المغني لابن هشام، شرح على لاميته في حروف المعاني ينقل فيه عن المغني ويناقشه ويستعين بقواعد القراءات، ومن أنفس ما فيه الكلام على كلا ومعانيها في القرآن وحكم الوقوف عليها، فرائد القلائد في صحة الإيمان والعقائد، وهو منظومة فرغ منها يوم الجمعة صدر شعبان سنة 1111 يعني 1017 للميلاد، عنده تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد، وهو شرح على جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني، وهذا كتاب كما قلنا مناسب للمبتدئين. عنده مبلغ الطالب إلى معرفة المطالب، وهو شرح على عقيدة شيخه علي النوري، ألفه في حياة شيخه كما يستفاد من ديباجة الشرح. جوهرة التوحيد هاته التي اشتهر بها الإمام اللقاني وعرف بتأليفه لها أكثر من تأليفه الأخرى، هي منظومة في العقائد ضمنها العقائد الإسلامية على منهج الأشاعرة، وهو المنهج الذي تبناه أهل السنة منذ تأسيسه على يد الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، واقتدوا به في ذلك وانتصروا له، لأنهم رأوا في منهجه امتدادا لمنهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، من حيث الانتصار لما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية من العقائد والاحتجاج لها، وذلك بزيادة تأييدها بالبراهين العقلية، وهو ما لم يكن علماء السلف قد فعلوه، وإنما كانوا يكتفون بإيراد الأدلة النقلية لا غير، مما جعل من جاء بعدهم من علماء أهل السنة يقعون في الحرج لظهورهم في مظهر العاجز عن الدفاع عن العقائد التي نص عليها القرآن والسنة النبوية أمام المذاهب الإسلامية الأخرى، خاصة المعتزلة الذين تعسفوا في تأويل بعض الآيات القرآنية وفي رد بعض الأحاديث النبوية المتواترة، وكذلك أمام شبهات المقيمين بين ظهراني المسلمين من اليهود والنصارى والمجوس والمتفلسفة وتشكيكاتهم، حتى جاء الإمام الأشعري وتكشف لعلماء أهل السنة حقيقة منهجه، وأن هدفه نصرة عقائد أهل السنة بالأدلة العقلية بنفس سلاح المغالين في استعمال العقل وكذلك بنفس سلاح المشككين. وبذلك وجد أهل السنة في آراء الإمام الأشعري ومنهجه ما يحفظ عليهم عقائدهم المنصوص عليها من جهة وينصرها ويقطع حجج المخالفين من جهة أخرى. وظل هذا المنهج يجد الاستحسان والقبول لدى علماء أهل السنة ويخضعونه للنقد والتمحيص والمراجعة والنصب والتصحيح، حتى أصبح بذلك ممثلا ومعبرا عن عقيدة أهل السنة قرونا متطاولة من عهد مؤسسه في أول القرن الرابع الهجري إلى أن نشأ في أحضانه إبراهيم اللقاني وتمكن من قواعده وأصبح إماما فيه في القرن الحادي عشر الهجري. من أراد مواصلة الاطلاع على هذا الشرح فما عليه إلا أن يقتني الكتاب المتوفر في المكتبات تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني، تأليف الشيخ علي بن محمد التميمي المؤخر الصفاقسي الذي عاش في القرن الثاني عشر للهجرة، وهذا الكتاب بتحقيق أخينا سيدي الحبيب بن طاهر بوسرصار العلامة المالكي مرجع المالكية في هذا الزمن. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العمل وحسن الفهم وحسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: كنتم مع برنامج عالم وكتاب مع الشيخ الدكتور زهير الجندوب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: يا عبد الله يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: الله أكبر
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: لم أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين والمتابعين، ونمنسلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج من كلام المصطفى، معكم مريم فجاري ورفاقنا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ منور.
2: الله ينور ذاتك أختي مريم، الله ينور ذوات جميع من يستمع إلينا، بل ذوات جميع المسلمين، زيادة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جملة ما دعا به صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته. قال: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم. التردي هو السقوط من عالي، من مكان عالي شاهق أو في بئر والعياذ بالله. اللهم إن إنسان لازم يتعوذ، يطلب الله باش يعيذه من هالأمور هذه، فهمت؟ اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم. الهدم هو لطف سقوط البناء على الإنسان، ها؟ والغرق كذلك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، لطف، ها؟ وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان، يحب يقول يفسد علي ديني أو يفسد علي عقلي. وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، لكن نزغات، لقد الله تزل بها الأقدام وتسرع بها العقول. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. لدغ يحب يقول بمفعول عفوا الله السم واللدغ، في ذوات السم كعقرب وكحية إلى آخره. إذن الإنسان يتعوذ ويطلب من الله سبحانه وتعالى باش يقيه من الأمور. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. كالعادة أحاديثنا من كتاب الجامع الصغير للإمام السيوطي، ننطلق في الأحاديث. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في حديث: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. اللهم احفظنا يا رب. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. اللهم احفظنا يا رب.
2: الله يحفظنا إن شاء الله بجاه النبي. ولذا الإنسان دائما يرد باله على قلبه، ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فالإنسان يرد باله على قلبه، ما يقولش هاني وصلت، ما يوصل الإنسان ويتهنى حتى يدخل الجنة. ومع ذلك قالوا حتى إذا دخلت الجنة باقي في الاحترام للحضرة الإلهية وللمولى عز وجل. فلو قال لك أخرج من جنتي ماذا تقول؟ فما بالك الإنسان ما زال في الدنيا، وما زال ما حضرش الموت، وما زال ما دخلش البرزخ والقبر، وما زال ما زال. إذن يرد باله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا، يحب يقول أسرعوا وأسبقوا بالأعمال الصالحات. بادروا بالأعمال، يحب يقول أسبقوا بالأعمال الصالحات. ماذا نسبق؟ فتنا كقطع الليل المظلم، أي وقوع فتن مظلمة سوداء، سواء في العالم، سواء في المكان اللي تسكن فيه، سواء في صحتك، سواء في عائلتك، يعلم الله. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي يصبح الرجل يعني الإنسان فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أي لعظمتها ينقلب الإنسان من الإيمان للكفر، وعكسه في اليوم الواحد. معناه شيء كبير. ولذا دائما الإنسان يطلب الله ويتعوذ من تقلب الأحوال،
1: يسأل المولى الثبات.
2: نعم، الثبات في الأمر والرشد على هالمهمات اللي ربي كلفنا بها. يبيع، إذن بقية الحديث، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، أي بقليل من حطام الدنيا، يعني ما

0: رضا له من منافع الدنيا إن نجم يبيع دينه والعياذ بالله.
1: بعرض لهنا القصد انه حاجات قليله
0: حاجات قليله
1: بخسه.
0: نعم تعرض له، تعرض عليه، يعرض عليه مبلغ مال باش يسرق، يعرض عليه كذا باش ياخذ حق انسان ويحكم انواع واشكال. سواء في اي ميدان من ميادين الدنيا والحياه الانسان يخل بامانه ما باش ياخذ عرض من عرض الدنيا يعرض عليه، ما هوش عارف اللي هذاك يهلكه ويغرقه والعياذ بالله يوم القيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حضروا الأعمال الصالحات باش تقيكم هالفتن اللي هي دايما جاية كقطع الليل المظلم. حب يقول جاي ليل هاو طلع الصبح با جاي ليل واحدة متداولة بارك الله فيك ديما. إذن الإنسان يسبق لها من طاعة الوالدين، يتبرك بطاعة الوالدين نتاعه ويجتهد فيها، يسبق لها بذكر الله وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبق لها بالاجتهاد في الصلوات مع الجماعة، خاصة يجتهد في فعل الخيرات من مريض ومن عيادته ومن إعانة مكروب ومن إنسان غرق في الدين يعاونه بما أمكن، أنواع وأشكال من أبواب الخير مفتوحة على مصراعيها
1: بالأعمال أعمال الصالحة
0: أعمال الصالحة
1: أعمال الخير.
0: أي باللغة نتاعنا الدارجة افرش الأعمال الصالحة يغطيك ربي بها تلقى باش تتغطى عند الفتن وعند الصدمات وعند الزلازل.
1: تحضر كما قلت متن
0: نعم
1: هك العروس هذوك باش نجم
0: نعم معناها ينفعوك في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان الإنسان ما يعرفش ربي إلا عند الشدة مشكلة، يلزم يعرف ربي عند الرخاء وقت تبدأ الدنيا لباس وهانية كل شيء، وقتها يسارع ويبادر في الأعمال الصالحات. فإذا جاءت الشدة يعرفه الله في الشدة، يقول عبدي عرفني ولم يغفل عني ولم ينساني وفعل الإحسان وكذا مع خلق آخره، فالآن عند هذه الشدة أعين عبدي سبحانه وتعالى. ولذا الإنسان يبادر، يحب يقول يسبق الفتن والابتلاءات يسبقها بالأعمال الصالحات، وهذه معروفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يريد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، ها من قطعها قطعه الله، من وصلها وصله الله، ها من كان يريد أن كذا كذا فليلازم الاستغفار، من لازم الاستغفار معناها وجد أو أوجد الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. إذن هذه هي الأعمال الصالحات من الاستغفار من العبادات من كثرة الذكر وكذلك من الإحسان إلى الخلق والعمل الصالح.
1: نمشي للحديث اللي بعده. قل سيدنا عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال هرما ناغصا وموتا خالصا ومرضا حابسا وتسويفا مؤيسا.
0: أي سبحان الله. بادروا
1: معنى الحديث هذا
0: بادروا، يحب يقول ديما سبقوا الأعمال الصالحات قبل هالأمور اللي هي جاية لكل الإنسان أو جائز وأنها تكون في كل إنسان. بادروا قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أي بالأعمال الصالحة هرما أي كبرا وعجزا ناغصا،
1: يعني قبل ما تكبر لهنا
0: قبل ما الإنسان يدهمه ويعيش حتى لين يكبر ويهرم. ربي يحفظنا إن شاء الله من الهرم. ولكن إذا كان جاء يكون إنسان مسبق له الأعمال الصالحة. ناغصا يحب يقول معناه مكدرا ينغص الحياة، شو إنسان يكبر وما يلقاش كيفاش يتحرك ويعجز إلى آخره، فلا بد إنسان يخمم في الموضوع هذا فيكون عنده يحب يقول صلة قوية مع أولاده مع بناته مع زوجته مع زوجها، معناه يكون أعمال صالحات يكثر منها ياسر، مش إذا كان ربي سبحانه وتعالى ابتلاه بهالشيء هذايا يكون يعني عنده شكون يقوم به. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال هرما ناغصا وموتا خالصا. شو خالصا؟ يحب يقول يخلص الإنسان بسرعة، يسرق سرقان يتخطفه خطفا من غير ما يشعر سبحان الله على غفلة، كأنه يخطف الحياة بهجومه على الإنسان، فهذا الموت يخلص حياته بسرعة فيرضيه قتيلا. بادروا بالأعمال هرما ناغصا وموتا خالصا
1: ومرضا
0: حابسا. أي مرض
1: يحبس الإنسان
0: يحبس
1: على الحركة،
0: الإنسان ما ينجمش يتحرك. قال شبي قال ركيبي أيوة شبي قال ظهري ما عادش نجم نقف ما عادش نجم نمشي لكذا وزيد عليه يعني أمراض أنواع وأشكال. فلذا الإنسان يسبق الأعمال الصالحات والطاعات والخيرات قبل ما يجي لقد الله مرض مانع لي يعني الحركة وللعبادة. وتسويفا مؤيسا. تسويفه الإنسان يقول سوف أعمل فلا يعمل إلى أن يأتيه أجله.
1: يعني قد يسوف في نفسه تو نعمل ايه؟ تو نصلح هذه تو نقد هذه تو نعاون الآخر للأسف.
0: نعم ايه غرست لو في بستاني حتى فأثمرت سوف.
1: جميلة هذه
0: ايه. معناه التسويف تسويف تو نعملها تو نعمل مازال بكري تو نحج مازلت صغير مازلت صغيرة تو حتى نزيد شوية تو نكبرها تو نصليها وبش نقومها ومازال وقت فهمت حتى إنسان يهز النوم مشات صلاة العشاء مشات الفجر مشات الشفع والوتر أنواع وأشكال هاتوا نتصدق لها وش نعمل غير نكمل هذه ف يعني هاتوا نصلي ها وش نتوب ها وش نحي المسألة هذه حتى لين
1: يمشي العمر ويتعدى
0: يجي الأجل. فعند حدوث شيء ذا ييأس من ذلك ولذا قال صلى الله عليه وسلم تسويفا وتسويفا مؤيسا ها يأيسوا فيه ندب إذن و يعني لابد الإنسان يجتهد مليح مليح في الأعمال الصالحة والأمور المهمة ما يخليهاش في كل شيء راهو اللي كلام النبي صلى الله عليه وسلم تفهموا في جميع الأمور ليس في الطاعات فقط التعبدية
1: حتى في أمور الدنيا
0: كل شيء ورقة يلزمك تعملها ويلزمك تخلصها ولازم ما فيهاش لا شك ولا اختلاف وما فيها حد شيء أعملها من وقتها علاش تعمل ما تعملهاش وتحطها في البيرو بعت لي حطيتها في الخزانة نسيتها بعت لي تعدى الوقت بعت لي دليل مشى الوقت اللي بيه الفادة مشى مرة مشي عاود يجري ومشي الإدارة ومش كذا وصرف عليها عليه بينما كنت أنت في وقتك هذيك معناها كنت تجب تعملها
1: تبادر
0: نشاط
1: يعني لهنا نفهم أحاديث سيدنا عليه الصلاة والسلام على أمور وأحوال عباداتنا وقلوبنا وكذلك نفهموا على أحوال الدنيا ومشاغلنا اليومية
0: السرعة والنشاط والمبادرة في كل شيء بالأعمال الصالحة كي تقضي قضيتك راك عملت عمل صالح ما تخليهاش جاك في خاطرك أنت باش تمشي تصلي وباش تطفي الغاز أطفيه تقولش هاو ما أنا أربع ركعات طوليه ليه حتى بعتالي تنساه وتحرقت الدنيا وتترشقت الكوكوت أنواع هذه كل يوم تصير صحيح. الأمور كما هكا الإنسان يكون ناشط متيقظ أو متياقظ يبادر بالعمل الصالح في كل شيء في أمور الدنيا وأمور الدين أمور. هاو الشاعر قال أصبحت تنفخ في رمادك نحب يقول الرماد وقت لي القوة هزلت والتعب كذا أصبحت تنفخ في رمادك بعدما ضيعت حظك من وقود النار وغيره قال المرء تلقاه مذياعا لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر قال الله الله غالب الله
1: مش مني
0: الله أيه قضاء صحيح قضاء وقدر ولكن أنت سبب
1: نعم.
0: ربي قال لك والنبي وصاك صلى الله عليه وسلم قال أسرع بادروا بالأعمال
1: نعم. حديث آخر كذلك بادروا بالأعمال سبعا لهنا حددهم سيدنا عليه الصلاة والسلام ما ينظرون أو في رواية ما ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر
0: نعم هذه بادروا بادروا بالأعمال قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال بالأعمال الصالحة سبعا أي سابقوا وقوع سبعة فتن يعني باش بالاشتغال بالعمل الصالح واهتموا بها قبل حلول هالأمور هذه معنى في رواية ما وفي رواية هل ينتظرون أما ينتظرون إلا فقرا منسيا أو منسيا أحب أقول فقر نسيتموه ثم يأتيكم فجأة معنى المال يفور ويغور فادخروا من فورته إلى غورته
1: نعم.
0: الإنسان اللي عنده كل يبدأ على اليمين وعلى اليسار بعتلي يقول يا ليتني ما لقيتش كذا يولي يتسلف ويولي غرق روحه ويولي كذا وربما بعض الناس لقد الله ربي يحفظنا حفظكم يولي يطلب في الأخر يسعى ما عاش عنده ما من نجم يأكل ولذا يرد باله الإنسان بادروا بالأعمال سبعا هكا قلنا صلة الرحم هكا قلنا طاعة الوالدين هكا قلنا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هكا قلنا معناها تفريج هم وكرب على مسلم هكا قلنا خدمة الناس هكا قلنا الطاعات والصدقات والصيام وغيره من الأمور هذه كلها ربي سبحانه وتعالى معناها ينجي الإنسان ويسلمه من أمور كثيرة منها الفقر ما ينتظرون إلا فقرا منسيا أو منسيا أو غنا مطغيا موقعا في الطغيان.
1: يعني يهز الإنسان من حاله
0: يولي ينسى الآخرة وينسى الموت الإنسان، ويولي يعتقد بأن الغنى نتاعه تلتف عليه الناس بالتعظيم والتكبير وكذا كذا، أو مرضا مفسدا، مفسدا للمزاج، مشغلا للحواس، أو موتا مجهزا. حب يقول الموت سريع، يعني موت فجأة، يكون إنسان حي كما قال طبيب تاع القلب، قال ما تعلمته من طب القلب هو أن الإنسان في لحظة من لحظات تنفسه يطلع النفس لا ينزل، والقلب كان يدق يعمل طق طق طق وقف. قال هذا اللي تعلمته من طب وجراحة القلب قدام عيني، قال نشوف الدم هذا الأزرق وهذا الأحمر والقلب دف دف يدق، ثم في لحظة يقفوا. قال هذه هي تقف الدنيا كاملة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يسميه موتا مجهزا، يحب يقول سريعا مفاجئا. أو الدجال، أي خروج الدجال، فإنه شر منتظر، بل هو من أعظم الشرور والعياذ بالله في أخبار كثيرة. أو الساعة، والساعة أدهى وأمر.
1: علاش قال سيدنا والساعة أدهى وأمر؟
0: الساعة يحب يقول القصد الحث على البدء بالأعمال الصالحة قبل ما تجيها الأمور،
1: لأنه إذا جت الساعة
0: قيوم الساعة، إذا قام الساعة ما عادش ويني التوبة التائب، ويني عمل العامل، ويني ما وفاء معنى الموضوع. ولذا الإنسان المهم هو أنه يبادر وما يقولش أنا لا ما زال في عمري، ولا ما زلت صغير، ولا ما زال عندي الفلوس، ولا ما زال لا يجتهد، لأنه ما يعرفش كيفاش تقلب الأمور.
1: نعم،
0: يبادر نفسه، يحرك نفسه، ما
1: كأنه أمر. زاد سيدنا قلنا بادروا عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث.
0: نعم،
1: سبحان الله.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول صباحكم مساكم على العدو. العدو هو الموت، هو المرض هو الفقر، هو هذه هي كالعدو. يبادرها الإنسان بالأعمال الصالحات. فكذلك ما ييأسش من رحمة الله، يقول شانا توا باش نرجع، أنا عملت وأنا كذا، لا، أسرع. عملت البارح اليوم توب، عملت اليوم عاود توب، عاود أرجع، حتى يكون الشيطان هو اللي يخزيه الله سبحانه
1: الله
0: وتعالى. وأنت راجع إلى مولاك سبحانه وتعالى تتذلل، تتعزز بعزه، تفتقر إليه، تطلبه، معناها تتضرع إليه، حتى لين ربي هو اللي قوينا، هو اللي حطنا على الطريق المستقيم.
1: آمين يا رب.
0: ماشي وحدنا.
1: آمين.
0: ولذا نسرع بالأعمال مهما كان حالنا، بأي حالة كنا نعول على فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، ونجتهد، والله هو الموفق.
1: والله هو الموفق. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. انتقلنا من بادروا إلى باكروا، تقريبا نفس المعنى. يؤديه
0: نفس المعنى، سارعوا. التبكير هو الإنسان يقوم بكري ويقضي على بكري ويخرج بكري، كيف كيف الصدقة أزرع. ولذا كان بعض العارفين، أظن معنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه، يوصي تلاميذه يقولهم عليكم بالصدقة ولو فلس نحاس صباحا ومساء. راهي العظمة نتاعها وما يسد الله بها سبحانه وتعالى من الشرور، من أبواب البلاء والابتلاءات لا يعلمه إلا الله، ما تحقرهاش ولو حاجة صغيرة. لا تحقرن من أعمالكم شيء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول باكروا بالصدقة، سارعوا بها، فإن البلاء لا يتخطاها. معناها يحب يقول لو
1: سدها كباب البلاء.
0: نعم، لو جعلت الصدقة كما قولوا في فرس، وجعل البلاء في فرس آخر كما الرهان، شكون
1: يسبق؟
0: أما يوصل للإنسان البلاء أو توصل الصدقة، فإذا كان وصلت الصدقة قبل البلاء يتنحى البلاء. ولذا معنى كثير من حديث النبوية الشريفة في أن صدقة السر تقي مسارع السوء، بارك الله فيك، وتطفئ غضب الرب. تقي مسارع السوء، تطفئ غضب الرب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازرب بالصدقة، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. سبحان الله.
1: نعم.
0: الله يجعلنا من الفاهمين ويجعلنا من العاملين. جاء النبي يا رب. نعم. آمين.
1: باكروا في طلب الرزق والحوائج فإن الغدو بركة ونجاح.
0: نعم، إن شاء الله ربي عاوننا باش نقوموا بكري ونصليوا بكري ونجتهدوا في قضاء حوائجنا بكري، حتى كانوا الناس اللي هما يتعلموا مليح هالأمور على السلوك الإنساني. معناها كثير من الناس عرفوها ولو ما همش يحب يقول كما يقولوا مجتهدين ياسر في الصلاة وغيرها، ولكن عرفوا أنك الوقت تاع الصباح هو فيه كل خير وبركة ونجاح. تلقاهم معنا كثير من الناس ولو حتى شفناهم حتى اللي هم غير مسلمين أخذوا هالعادة هذه وهالحديث النبوي ولو أخذوا من كذا باكروا في طلب الرزق والحوائج أيطلبوهما في أول النهار على بكري. ولذلك الإنسان كان صلى وخدم ساعة فقط الصباح خير له من خدمة 6 أو 7 سوايع في النهار، لأنه هذاك وقت الدنيا تبدأ هادية والعقل يبدأ مازال كفاق يعني ونور القلب والبصيرة وكذا منفتح، فيكون يعني فيه شيء من الانشراح وفي من القوة. باكروا في طلب الرزق والحوائج أي اطلبوهما في أول النهار، فإن الغدو بركة ونجاح، يحب يقول تظفر بقضاء الحوائج واستدرار الرزق، لأنه حالة الإقبال حالة ابتداء ويتمكن الإنسان. وإذا كان حالة يوخر يوخر يوخر ما معناها قالوا اللي يحب الدنيا
1: يأجل، معناته يولي نعم شيء يتأجل.
0: قال اللي يحب الدنيا يقوم بكري، واللي يحب الآخرة يقوم بكري، واللي يحبهم الزوز يقوم بكري.
1: في كل الحالات تقوم بكري.
0: ذكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. نعم.
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الإيمان أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
0: إذن قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ، يحب يقول يكفيه من الإيمان، يكفيه من الإيمان من جهة القول، يحب يقول أن يقول رضيت بالله ربا أي لا شريك له سبحانه وتعالى، رضيت بالله ربا. وإحنا نقول الآن نقول رضينا بالله ربا سبحانه وتعالى وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يحب يقول الدين بأحكامه دون غيره من الأديان. إذا قال ذلك بلسانه أجريت عليه أحكام الإيمان الدنيوية، وإذا كان اقترن به تصديق قلبي صار مؤمنا حقا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الإيمان أن يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، هذه يعطيه ربي حاجة عظيمة ياسر. نعم فيها القولة هذه يقولها باللسان ويزيد يحققها، نعم يزيد يحققها بالإيمان في قلبه.
1: نمشي للحديث اللي بعده. يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصمه الله تعالى.
0: نعم، يحب يقول بحسب امرئ من الشر، يكفيه من الشر في أخلاقه في معاشه في معاده في مستقبله، إذا كان يشار إليه بالأصابع، الناس يشيروا بعضهم لبعض إليه بأصابعهم، فلان فلان به فلان به، فاش في دين أو دنيا، يقولوا هذا فلان العابد، هذا فلان العالم، يمدحوه، فإن ذلك بلاء ومحنة له. إذن مرد بلو.
1: حتى كانوا بالمدح؟
0: إيه المدح، هو هنا نحكيه على البلاء في المدح مش في عمل اللي هو قبيح، لا هنا
1: ابتلاء بالمدح.
0: نعم، لأنه يضر بالإنسان يهلكه يخليه معناها يخليه يحيي فيه النزغة نتاع إبليس نتاع التكبر، والتكبر ما عندوش دواء نتاع الأناء صعيبة ياسر. ولذا الإنسان دائما يرد باله من الأناء يبعد بحسب امرئ. ولذا من خص بالبلاء ورد أنه خص بالبلاء من عرفه الناس، الإنسان ما ولو أظهره الله لا يظهر بقوة، إنما دائما يرجع بالتواضع. بحسب امرئ من الشر
1: حتى كان الناس، سمحني، حتى كان الناس هما اللي دائما ما يبالغوا في مدحه وفي يعني الإتراء وكل، يحاول أنه يتجنب هذا.
0: سمحني، يهرب مش يحاول، يهرب يرد باله على قلبه، ما يصدقهمش. الإنسان يعرف من نفسه من النقص ما لا يعلمه الناس، ولكن الله ستر على عبده كثير وكثير وكثير من الأمور، ويعرف روحه في نفسه الإنسان في مرآته بينه وبين نفسه. إذن لا يصدق الناس لما يمدحونه، إنما مدحوه بما ظهر لهم في ظاهره فقط، ما يمشيش فكر دائما يقص، يقول العفو كذا ويطهر قلبه من هذا باش ما يدخل فيه العجب والكبر، فإنه يفسد عليه دينه ويفسد عليه نور الإيمان يفسده له. التواضع، من تواضع لله رفعه الله، أما من تكبر أو أعجب بنفسه في أي شيء غني ولا علم ولا غناء ولا أعمال صالحات كل شيء راه اختر عليه الإنسان. بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا، حتى الدنيا ها؟ إلا من عصمه الله حيث صار له ملكة يقتدر بها على قهر نفسه، لا يلتفت إلى ذلك، لا يستفزه الشيطان بسببه أبدا،
1: لا يلتفت لا المدح ولا غيره،
0: أي ما معنى يشار إليه في دين لكونه ملأ والعياذ بالله
1: ورد بال.
0: نعم يرد الإنسان عبد عبد مهما صار له، فيعلم أن الله هو الذي وفقه وأعطاه، فيرجع هك الخير كله إلى مولاه، ويرد باله كذلك أن لا يكون يعني صاحب بدعة ولا صاحب يغلط الناس ولا كذا، يجتهد.
1: نعم.
0: فمحلاه الإنسان معناه رجل في الزحام عبد من عباد الله، والكل يرجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. نعم. يعطيك الصحة فضيلة شيخك، نكون وصلنا لختام حصة اليوم، بارك الله لكم، زادكم الله فهما وعلما، يعطيكم الصحة سادة المستمعين، ربي بارك في الجميع، حفظكم الله ورعاكم، تحية مريم فجاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من كلام المصطفى، من كلام المصطفى، تأملات في أحاديث البشير المنير بالشرح والتفسير، لتكون بصمة في حفظ الحديث والسنة، من قول الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

0: من كلام المصطفى مع مريم فجاري والشيخ أحبيب بن حامد.
1: كلمات تخشع لها القلوب.
2: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
3: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
1: إشارات لذوي الألباب والعقول.
3: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
1: وإدراك لما بين السطور.
3: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: بذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ما عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ مراد الجدلي، برواية قالون عن نافع المدني.
1: في فضل الأشهر الحرم،

0: أنفسكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ نبيه الصادق المصطفى الأمين. الآية هذه الواردة في سورة التوبة ذكر فيها المولى عز وجل بيان الأشهر الحرم وأحصى تعدادهم اللي هما 4 أشهر. هات نتعرفوا عليهم ونعرفوا بهم السادة المستمعين، ومن بعد نتبينوا الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
2: وخلينا نتعرفوا على الأشهر الحرم بالاستناد إلى حديث نبوي شريف ورد في الصحيحين في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولكن النجموش معاك نتعرفوا على الحكمة من تسميتهم بالأشهر الحرم.
1: سؤال وجيه، وللإجابة عنه نتبين أش قال في هذا السياق ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اختص الله 4 أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيها أعظم، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم، ونهى عن الظلم فيها تشريفا لها وإن كان منهيا عنه في كل زمان.
2: عندي إضافة لو كان تسمح ويسمح السادة المستمعين، أن التسمية هذه كانت على أساس أن ذو القعدة تسمى بالتسمية هذه لقعود المسلمين عن القتال والترحال استعدادا لموسم الحج، والشهر الثاني وهو شهر ذو الحجة تسمى بالتسمية هذه، والشهر الثالث محرم تسمى بالتسمية هذه تأكيدا لحرمته. أما الشهر الرابع رجب كانت تسميته بالصفة هذه بالرجوع إلى الترجيب وهو التعظيم.

0: في فضل الأشهر الحرم.
1: في السياق ذاته لسائل أن يسأل: هل ترى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في هالأشهر هذه ولا لا؟ الإمام أحمد في المسند متاعه ذكر حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا عندي إضافة في الموضوع هذا استنادا إلى جمهور الفقهاء من المالكية اللي أشاروا إلى استحباب صوم الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم بقيها ذو القعدة وذو الحجة. والأصل في هذا بالطبع مستند إلى حديث نبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم.

اللهم صل على سيدنا محمد نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

0: للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: ثاني نبي الشريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابا.
3: اللهم علمنا كتابا. اللهم علمنا كتابا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في إذاعة الزيتون للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ.

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون

فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سوى اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله. تعاهد القرآن
2: مع الشيخ الدكتور أسامة بن العربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي زين بفهم القرآن عقول العارفين، وجعل آياته واضحات بينات للعالمين العاملين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، المفضل المعظم المكرم المبجل المخصوص بالنعمة المستمرة على ترادف السنين، صلاة وسلاما يصلان إليه في كل آن وحين. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامج تعاهد القرآن. نسعد باستقبال اتصالاتكم كالعادة على رقم البرنامج 71136000، وكذلك نسعد بتفاعلكم على موقع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم على التواصل الاجتماعي، حيث البث الرقمي. ويرافقني في هذه الحصة ككل أسبوع الأخ محمد الفرجاني، فرجاني تحية له، وأختنا كذلك سوسن الفرجاني تحية لها من خلف الأجهزة التقنية. إذن مستمعينا الكرام، نستأنف حديثنا عن توجيهات وقفات الشيخ الإمام ابن أبي جمعة الهبطي، وتقييدنا لهذه الحصة من الآية 11 بعد 100 الأولى من سورة آل عمران، وتحديدا عند قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله مولانا العظيم. قيد الشيخ الهبطي رحمة الله عليه وقفا على قوله تعالى لن يضروكم، فقطع المستثنى عن المستثنى منه وهو إلا أذى. ومعلوم، وذكرنا هذا في حصص فارطة، أن الاستثناء المنقطع فقد أحد الشرطين لأن يكون متصلا، وأحرى الشرطين معا. وهنا الناظر في هذه الآية في قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى ينظر في الجنس وينظر في الحكم، أما الحكم فمتحقق، فإلا أذى حكم على المستثنى بنقيض الحكم الذي حكم به على المستثنى منه، فتحقق الشرط الثاني. وأما الشرط الأول وهو شرط الجنس فالمفروض أنه متحقق، لأن الأذى بحسب الظاهر هو من جنس الضرر، يعني نوع من أنواع الضرر. فلماذا الشيخ رحمة الله عليه هنا فصل بين المستثنى والمستثنى منه؟ والحال أن هذا الوقف يعني مما يعني لا أقول تفرد به، ولكن يعني أغلب علماء الوقف يصلون لن يضروكم بقوله تعالى إلا أذى. أكيد هناك سر وراء هذا القطع ووراء هذا الوقف، فنقول وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى لن يضروكم جاءت في معرض حديث الله عز وجل والآيات الكريمات عن فعل المشركين والكفار وعلاقتهم بالمؤمنين، لأن هذه الآيات كلها آيات فيها حديث وقص لأحداث حصلت في ذلك الوقت، والآيات نزلت لتخبرنا عن هذه المعارك التي حصلت في ذلك الوقت، وتطمينا للمسلمين بأنهم هم المنتصرون في هذه المعارك. الآية جاءت كما قلنا في سياق معين، فقوله تعالى لن يضروكم، رأى الشيخ رحمة الله عليه أن أذى المشركين والكفار لا يرتقي لأن يكون ضررا يكون به استثناؤه متصلا يشارك المستثنى منه في الجنس، فجعله الشيخ رحمة الله عليه منقطعا تقليلا من وقعه على المؤمنين والمسلمين. فالقارئ للآية بالوقف يستشعر هذه اللن التي عملت في معمولها فأوقعت عدم الضرر بالكلية، ثم جاء الاستثناء كأنه منقطع، كأنه لا عمل فيه، كأنه لا أثر له على المؤمنين والمسلمين. فالآية تقرأ هكذا لن يضروكم، تحقق عدم الضرر، إلا أذى، هذا الأذى لا يرتقي لأن يكون ضررا. فكأن الشيخ رحمة الله عليه رأى أن الأذى لا يصل إلى جنس الضرر حتى يكون متصلا، ولذلك من معاني وقفه على لن يضروكم ومن إشاراته أنه يخبر السامع أن هذا الأذى الذي أصاب المؤمنين والمسلمين لا وقع ولا أثر فيه ولا يكون متصلا بالضرر لأنه ليس من جنسه. وهذه الطريقة انتهجها الشيخ رحمة الله عليه في عدة آيات من القرآن الكريم، نذكر منها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فالشيخ هنا أراد أن يجعل للحكم الأصلي أو القاعدة أن المؤمن لا يقتل مؤمنا، وهذا الخطأ الذي قد يحصل من حين لآخر بقتل مؤمن لأخيه المؤمن لا يرتقي لأن يكون متصلا بالحكم الأصلي أو القاعدة، فلا تقرأ الآية هكذا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فكأن الشيخ لو فعل هذا كأن لسان حاله يقول أنتم بهذا جعلتم الخطأ في مرتبة القاعدة أو الحكم الأصلي، وهو أن المؤمن لا يقتل مؤمنا، وبالتالي فالآية لا تقرأ هكذا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، نفي تام، ثم يأتي هذا الاستثناء المنقطع إلا خطأ. فهنا الشيخ نظر إلى أن هذا الخطأ لا يرتقي لأن يكون من جنس الحكم الأصلي في عدم قتل المؤمن لأخيه المؤمن، وكذلك هنا نظر الشيخ إلى أن هذا الأذى لا يرتقي لأن يكون ضررا معتبرا، فقلل من شأنه بقطعه عن المستثنى منه. هذا هو الذي أراده الشيخ والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فتقرأ الآية مرة أخرى هكذا بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، بدليل ما بعدها من الآيات ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة الآيات. إذن يتبين لنا من خلال هذا الوقف أن الشيخ بناه على قاعدة أن المستثنى ولو كان من جنس المستثنى منه، ولو حكم عليه بنقيض ما حكم به على المستثنى منه، لكن أحيانا لا يرتقي لأن يصل إلى درجة المستثنى منه، فيقلل من شأنه ومن وطأته ومن وقعه بجعله منقطعا. وهذا مما أبدع فيه الشيخ ورحمة الله عليه ليوصل هذا المعنى في ذهن السامع. وسنزيد مستمعينا مشاهدينا الأوفياء حديثنا عن توجيهات الشيخ الهبطي رحمة الله عليه في حصص قادمة، وبالله تعالى التوفيق. إذن مستمعينا الكرام، نشرع في استقبال أولى اتصالات هذه الحصة فنقول وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مرحبا، من معنا؟
4: أنا سامية الساحلي من الزهراء.
3: سامية الساحلي من الزهراء، مرحبا يا سامية.
4: باش نقرأ ما تيسر من سورة الإنسان.
3: نعم، على بركة الله، تفضلي.

0: الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
1: مذكورا.

0: نادهاك
1: أعتدنا أعتدنا
0: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
1: تفجيرا، آخر جيم ما في الفاء من رخاوة، تفجيرا.

0: أنا نطعمكم لوجه الله لا
1: لوجه
0: نريد.
1: الله. قفي عليها وأقلقي لحرف الجيم. نعم.
0: إنما نطعمكم لوجه
1: لا
0: الله.
1: يا سامية،
0: نعم.
1: مش لوجه الله، لوجه الله، لا لا لا، لوجه الله. بيني صوت الجيم، ضاع صوت الجيم بهذه الشدة التي تحدثينها بمزج بحرف الدال.
0: إنما نطعمكم لوجه الله لا
1: قفي قفي
0: نريد.
1: قفي قفي، انتهى المعنى. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، معنى آخر. نعم.

0: قنطريرة.
1: أحسنت يا سامية، قراءتك جيدة في الغالب. خذي هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى، حرف الفاء حرف نحن في لهجتنا ننطقه أقرب إلى حرف الفي باللغة الأعجمية، وهذا سببه الاختلاط الألسن بلغات أخرى ولهجات أخرى. الصواب أف أف أذ أف أف وليس أذ. تف تفجيرا تفجيرا، هذا خطأ عام وجدته في الكثير من القراءة. تفجيرا، هذه الملاحظة الأولى. كذلك قوله تعالى شره، ألصقي أو ألصقي طرف لسانك بالحنك الأعلى أو ظهر لسانك بالحنك الأعلى لصقا محكما حتى لا تكرري صوت الراء، لا تقولي شر شر شره. كذلك حرف الجيم انطقيه شديدا لكن غير ممزوج بحرف الدال. يا سامي عودي إلى جيمك الأولى، عودي إلى جيمك الأولى التي تنطقي بها في اللهجة، ثم ابني على تلك الجيم جا جو جي وليس جا جو جي. فهمتني يا سامي؟ الله يبارك فيك، والباقي جيد. ربي يفتح عليك ويجزيك كل خير. شكرا جزيلا. نعم، بارك الله فيك يا أختنا سامية من الزهرة. اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مرحبا، الاسم الكريم.
2: أحلام من سبيبة ولاية القصرين.
1: أحلام من سبيبة ولاية القصرين، مرحبا بك يا أحلام، تفضلي على بركة الله.
2: سأقرأ ما تيسر من سورة النبأ.
1: نعم تفضلي.
2: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقنا

0: لباسا وجعلنا النهار معاشا.
1: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا النَّهَارَ مَعَاشًا
0: وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
1: مَعَاء مَعَاء مَعَاء. افتحي الفم في العين.
0: مَعَاشًا
1: لهجة طاغية. مَعَاشًا
0: مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ.
1: شفت الخطأ يا أحلام، أنت عندك الألف دائما بعد الحرف المفتوح لا تثبتينها. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا. بَنَيْنَا نَا، أثبتي هذا الألف.
0: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا.
1: شفت يا أحلام يا أحلام، وجعلنا وجعلنا، أثبت الألف، هذا بتر الحروف، هذا محرم في القرآن، لا تسقط الحروف. نعم.
0: وجعلنا سراجا وهاجا.
1: أحسنت. نعم هكذا.
0: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
1: أحسنت.
0: لنخرج به حبا ونباتا وجنات
1: ألفافا. لا لا لا لا لا، وجنات ألفافا.
0: إظهار. وجنات ألفافا.
1: أحسنتي يا أحلام، بارك الله فيك. أحلام انتبهي لي جيدا، تعيدي النظر في المصحف الشريف وتثبتي كل هذه الألفات في مطلع سورة النبأ.
0: نعم.
1: الذي تفعلينه أنت الآن يا أحلام راهو يتسمى بتر، بتر لحرف من حروف القرآن الكريم. نعم. إذن تعودي وتقولين وجعلنا نومكم، وجعلنا الليل هذيك ساقطة، وجعلنا النهار ساقطة، وبنينا فوقكم، وجعلنا سراجا، وأنزلنا من المعصرات. فهمتني يا أحلام؟
0: نعم. شكرا.
1: ربي يفتح عليك ويجزيك كل خير. شكرا جزيلا يا أحلام. اللهم آمين يا رب العالمين. بتر الحروف هذا من الأخطاء يعني التي ينبغي أن ينتبه إليها، يعني الأخطاء الأخرى في الصفات ممكن نتجاوزها، أما أخطاء تسقط حرف هذا لا يجوز بحال في قراءة القرآن الكريم. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا، الاسم الكريم.
2: كمال من جربة.
1: كمال من جربة، أول مرة تشارك معنا سي كمال؟
2: لا، مرة ثانية.
1: مرة ثانية. تفضل سي كمال، يلا.
2: نقرأ الصوت العلق.
1: أي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
1: يا سي كمال.
2: نعم.
1: أنت تقرأ بقراءة إمام نافع هكا ولا؟
2: أي.
1: أعد.
2: نقرأ.
1: اقرأ أعد.
2: اقرأ باسم ربك.
1: شوف كيفاش كي تقول اقرأ باسم ربك، هذه مش قراءة الإمام نافع، ليس اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، أثبت الهمزة محققة ساكنة.
2: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك.
1: اقرأ نفس الخطأ، اقرأ وربك، لا وليس اقرأ وربك، وإن كانت قرأت شوية. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ يعني اقرأ مخرج الهمزة وسكنها حتى تظهر في السمع. نعم.
2: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى.
1: أرآه استغنى، حقق الهمزة.
2: أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى.
1: كذب وتولى بلا بد.
2: أرأيت إن كذب وتولى.

0: كذب وتولى.
1: كذب
0: لا ما همش،
1: وتولى.
0: ليس ما همش اثنين هما، مش كذب وتولى، كذب واحد بركة،
1: الحمد
0: كذب
1: لله،
0: وتولى.
1: أحسنت ما شاء الله تبارك الله. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن
0: أكمل
1: الله
0: الغن، أكمل الغن.

0: ينتهي لنسفعا بالناصية.
1: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية.
0: لنسفعا بالناصية، أعطي حق الغنن.
1: لنسفعا بالناصية.
0: أي نعم، أي نعم، واصل يعني. ناصية كاذبة خاطئة.
1: ناصية كاذبة خاطئة.
0: فليدعو ناديه سندع الزبانية. أثبت الصلة بعد الهاء المضمومة. فليدعو ناديه سندع.
1: سندع الزبانية. كلا لا تطعه وسجد واقترب.
0: باهي كمان، شوف الـ الـ الـ الحرص موجود والهمة موجودة والرغبة في القراءة موجودة، يبقى أنت الآن تقرأ بما تعلمته سابقا في الصغر، صح؟ هذا يعني ينبغي أن يراجع، وخاصة هذه السور القصيرة أنت تصلي بها وتتعبد بها الله سبحانه وتعالى، يعني تأخذ ساعة من زمان في الأسبوع، تواظب على سنة نصف سنة حضور حلقة مسجدية، تسمع من الشيخ يصلح لك وتحفظ بما يصلح لك تلك الأخطاء، تحفظها السورة هكاك كما أصلحها لك الشيخ، ثم تواظب على قراءتها في عبادتك وتتصل بنا إن شاء الله، هكذا تتقدم. شوف يا سي كمال، إذا ستواصل بقراءتك أنت لا قراءة من أسمعك، أرو لن تتقد، أنا أعطيك بكل صراحة، لأن الهمة عندك موجودة، بسم الله ما شاء الله عندك همة تحب تقرأ ما شاء الله، فقط اسمع القرآن من شيخ متقن ولو الصور القصيرة هذه، يعني خذ شيخ في الجامع بعد ما يصلي بكم امشي له قل بالله يا شيخ الله يبارك فيك نحب ثلاثة دقائق من وقتك تسمعني سورة العصر، سورة العلق، سورة البينة، سورة القدر، وخليني نسمعها لك. قداش بشيخ منك هذا؟ ستة دقائق، سبعة دقائق، عشرة دقائق، يجاه من يوم غدوة وسمعوا فقط.
1: أنا حتى ساعة مش حتى ما منحفظ
0: أكثر. إيه لكن القراءة الصحيحة مقدمة على الحفظ.
1: فهمت؟
0: يعطيك الصحة هكذا، بارك الله فيك وجزاك خيرا يا سي كمال، شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نذكر إخواننا أخواتنا أن القرآن الكريم يؤخذ من أفواه المشيخ، لابد من السماع، لابد ثم بعد السماع العرض، يعني حتى السماع من يعني وسائل التواصل واليوتيوب والتسجيلات الصوتية راه ما يكفيش، هذه كمرحلة أولى إذا كان تعذر عليك الشيخ وجود الشيخ. المرحلة الثانية هي العرضة حتى تدرك مستواك الذي وصلت إليه. نعم، اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. من معنا؟
2: أم علاء الدين.
0: أم علاء الدين من صافاقس. أي يا أم علاء الدين تفضلي.
2: نقرأ سورة الفاتحة.
0: أي.
2: ما يتيسر من البقرة.
0: تفضلي على بركة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أم علاء الدين. أنا متيقن أن لا ذنب عليك. وليس هذا مما أحدثته أنت بنفسك يعني طوائية. علاش هالتكلف هذا يا أم علاء الدين؟ علاش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علاش يا أم علاء الدين؟ علاش هك القراءة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نجم تحقق الحروف أما بدون تحسف على الحرف، فهمتني يا أم علاء؟ أنا متأكد قرايتك باش تكون هكا كان بعد، فمن الأول هاكا نقول لك، فهمتني؟ الله يبارك فيك أختي الفاضلة. يلا واصلي الآن، واصلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
0: الرحمن الرحيم. اي واصل. نعم.
2: الرحمن الرحيم.
0: ليش ني الرحيم؟ لماذا هذا الضغط على النون؟ لماذا؟ لتحقيق الكسرة؟ ما ما هذا السؤال يتخيل.
2: طيب
0: الرحمن الرحيم، هاني حققت الكسرة بدون ما تكلفت وتعسفت، معناه بين قوسين أختي أحلام، يا أختي أم علي عفوا، يعني لو طلبت منك أن تتعسفي ما بعد هذا التعسف ماذا يوجد؟ لا يوجد شيء، هذا هو، هذا هو التعسف بعينه. إذن اقرأي بالتحقيق، أنا سأتابعك في التحقيق ولكن بلا تعسف. أنا ملاحظتي ليست في التحقيق يا أم علاء، وإنما في التعسف في الإتيان بالتحقيق. فهمتني؟
2: الله
0: يلا تفضل هني تبع فيك. نعم.
2: الرحمن الرحيم،
0: أي نعم،
2: ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
0: نعم،
2: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: أحسنت يا أم علاء، تو الشطر الثاني من سورة الفاتحة ما شاء الله لك، أخذتي بالنصائح وقريت بسلاسة، المطلوب منك السلاسة في القراءة. فهمتني يا أم علي، القراءة سليمة محققة ما شاء الله عليك، كان جات ماهيش محققة راني قلت لك ناقصة تحقيق، ما شاء الله عليك قرايتك ممتازة، ما تزيدش على التحقيق. يلا هات أول سورة البقرة. يلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام،
0: جيد.
2: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
0: جازك الله خيرا يا أم علاء، يعطيك الصحة، قرايتك ما شاء الله راهي ممتازة يا أم علاء. أنا فقط انتبهي إلى التعسف والتكلف، وإن كانت سورة البقرة الحمد لله قرأتيها قراءة جيدة، فقط عندي ملاحظة، وقفك على وبالآخرة يعني نعرف متأكد اللي هو النفس فقط، المعنى سيصير والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، فتكون معطوفة على أنزل، معنى على مفعول أنزل، واضح؟ وبالتالي هنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، لأن تعلق بالآخرة باليقين يعني وليس بالإيمان. على كل حال هذا تفريع، لكن الملاحظة الأهم هي عدم التكلف. فهمتني يا أم علاء؟ ربي يبارك فيك وربي يجزيك كل خير. وبهذه المناسبة ها سأقرأ سورة الفاتحة، وهي فرصة لأنه طلبها الكثير من الإخوة والأخوات، على الأقل تكون قراءة تعليمية. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه سورة الفاتحة باعتبار رؤوس الآية. القراءة الثانية هي باعتبار المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم آمين يا رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. نحاول نكون أقرب إن شاء الله إلى القراءة التعليمية النموذجية إن شاء الله بإذن السميع العليم، ونسأل الله القبول والسداد. اتصال مول. السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، من معنا؟
3: نزيها من ولاية سليانة.
0: نزيها من ولاية
3: سليانة.
0: سليانة؟ هاي تفضلي يا نزيها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
0: إن كنتم صادقين.
3: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن
0: التقاء همزتين قطيتين متحركتين بالكسر، تغيير صوت الهمزة الأولى بالتسهيل بين هؤلاء إن. قولها وحدها يا نزيها، قولها وحدها.
3: هؤلاء إن
0: وليس إن، هي إن. نعم،
3: هؤلاء
0: مازال درب على هذه، هؤلاء إن كنتم صادقين. يلا،
3: هؤلاء إن كنتم صادقين.
0: نعم، واصل.
3: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
0: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا نزيها، لكن بعض الملاحظات. التقاء الهمزتين لابد فيه من إتقان تغيير الهمزة الأولى بالتسهيل بين هؤلاء إن. هذه لابد فيها من دربة ويعني رياضة اللسان، يعني ما زلت ما أتقنتهاش. الملاحظة الثانية، لا تقفي حيث شئت يا نزيها، فالوقوفات كذلك مما يتلقى كما يتلقى القرآن الكريم، وهذا لا يتأتى إلا بالأخذ عن الشيخات أو المشايخ يا نزيها، والباقي قراءة جيدة في الغالب. فتح الله عليك وزادك توفيقا. وحاجة أخرى، انتبهي من الزيادة في المدود دون ضوابط، لابد من ضبط المدود. نعم، جزاك الله خيرا يا نزيها. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم كويا السلام ورحمة الله تعالى
0: وعليكم
4: وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك المستمع منتصر سميد.
0: منتصر
4: سميد، ولاية
0: المنستير. نعم، تفضل سي منتصر. يلا
4: قبلر وشاركت معاك عدة مرات.
0: أي هي مرحبا سي منتصر، مرحبا ذكرت. أي مرحبا، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على.
0: أعد مرة أخرى سي منتصر.
4: نعم.
0: ومن كان.
4: ومن كان منكم.
0: لا فماش منكم. ومن كان مريضا. يلا.
4: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
0: العسر مش العسر، العسر.
4: العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإن سألك
0: وإذا عبادي. وإذا سألك.
4: وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: بارك الله فيك يا سي منتصر. عندي بعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، الوقوفات، ينبغي أن تضبط وقوفاتك ولا تقف حيث شئت. واضح هذه الملاحظة الأولى. واسمعني اسمعني اسمعني سي منتصر، اسمعني الملاحظات بعجالة. يعني هذا متأت يعني بالنظر إلى المصحف، يمكنك الاعتماد على أي مصحف تجد فيه الملاحظات. الملاحظة الثانية متعلقة بالمدود، مدود عندك إسهاب في المدود دون ضوابط، وبالتالي هذا ينبغي أن يتقن ويضبط. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، دون أن تزيد هذه المدود. كذلك يعني انتبه إلى الوقف على ولا يريد بكم العسر، العسر وليس العسرى، فهي يعني ساكنة في الوقف، فهي ساكنة في الوقف أي الراء. والباقي فتح الله عليك وزادك حرصا يا سي منتصر من المنستير، شكرا جزيلا لك. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم سيدي.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم آمين يا رب العالمين وإياكم إن شاء الله. مرحبا.
5: آمين يا رب.
0: من معنا؟
5: أم أنس.
0: أم أنس من؟
5: من تونس.
0: من تونس. آية يا أم أنس تفضلي. الله يبارك فيك.
5: إن شاء الله سورة البروج.
0: سورة البروج، نعم تفضلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهده. واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.
0: قتل أصحاب الأخدود.
5: قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم
0: الوقود.
5: النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.
0: وما شهود.
5: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما
0: شفت
5: نقم
0: هذه
6: نعم.
0: من الطريقة التعليمية التي ينبغي أن تكون يعني حاضرة في أذهان وأسماع القراء والقارئات. يعني عندما نصلح كلمة نصلح الكلمة هذيك أحسن فقط، لأنه لو عدنا من الأول وهم على ما يفعلون بالمؤمنين نعيد نفس الخطأ مرة ننساه الخطأ، اللسان ينسى الخطأ. شهود شهود، أصلحي هذه الكلمة فقط، قول
6: الله يبارك شهود.
0: خلاص أحسن، تواصلي. وما نقموا
6: منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
0: أحسنت.
6: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلم
0: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم أعيدي
6: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير.
0: أحسنت يا أم أنس. الآن أسبوع الله. كامل أسبوع كامل ماذا ستفعلين فيه يا أم أنس؟ أن تتعلمي القلقلة. لا لا القلقلة القلقلة القلقلة جيدا. القلقلة ما هي يا أم أنس؟ القلقلة هي حالة اضطراب الحرف في مخرجه، يعني المخرج متاعه يضطرب فيه الحرف هذاك اللي هو هنا القاف ولا الدال ولا الجيم ولا الطاء ولا الباء، يعني تم عملية ارتجاج. أحسنتي. هذاك الاضطراب يظهر جليا وأكثر إذا كان الحرف ساكنا وأكثر إذا كان موقوفا عليه. إذن سأعيد لك هذه الكلمات سريعا، يعني في 20 أو 10 ثواني. البروج، الموعود، ومشهود، الأخدود، الوقود، قعود، أد، عذاب الحريق، أق. هذه القلقلة هي هذا الاضطراب الذي نتكلم عنه. فهمتني يا أم أنس؟
6: الله
0: بارك الله فيك
6: وجزاك
0: خير. اللهم آمين
6: وإياك
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أم أنس. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال موالي. السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
7: بسمة من جربة.
0: يلا يا بسمة على بركة الله، تفضلي.
7: باش نقرأ ما تيسر من سورة يونس.
0: اي تفضلي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا.
0: لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم لي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
0: نعم.
7: لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ما لهم من الله من عاصم.
0: بسمة. أي واصلي. كأنما أغشيت وجوههم.
7: كأنما
0: انقطع الصوت يا بسمة عندك. بسمة تسمعين؟
7: بما أولئك أصحاب النار خالدون ويوم
8: يوم نحشرهم جميعا
0: المعذرة منك يا بسمة، المعذرة منك، اتصال ينقطع، بالكاد نسمع ما تقرأين، ما سمعته أعلق عليه. بسمة استمعي إلي جيدا ما سأقول لك. بسمة قراءتك لا أقول جيدة لكن قراءة ممتازة، يعني حروف ما شاء الله، مخارج، صفات، أداء جيد، تحقيق للحركات، تحقيق للصوت، الحروف قويها وضعيفها، ما شاء الله عليك يا بسمة. لا أطلب منك زيادة في الإتقان ولا زيادة في التحقيق، بل أطلب منك ما طلبته من أختك أم علاء أظن من صفاقس، تجنبي التكلف في القراءة، اجعلي قراءتك سلسة. يعني الآن والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. هذه الآية متصلة معانيها كلها بعضها ببعض، نعم هناك بعض الوقوفات الميسرة، لكن أنت الآن كم أحدثت من وقف اضطراري، وهذا طبيعي جدا وليس في هذه الآية فقط وإنما في كل الآيات الطويلة. يعني قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية كم ستحدثين فيها من وقف اضطراري؟ يعني شوف الله يبارك فيكم مستمعينا الأوفياء، مستمعاتنا كذلك، يعني التعلل بالإتقان راه ليس علة وجيهة، القراءة السلسة هي التي نص عليها العلماء، ليس فيها تكلف ولا تعسف ولا مبالغة، باللطف في النطق بلا تعسف بلا تكلف. وبالتالي اللي المستمعين والمستمعات الأفاضل اللي قلت لهم قراءتكم ممتازة، خلاص لا يزيد على ذلك، لأنما زاد على البياض كما يقال وصار يعني برصا. فنسأل الله تعالى التوفيق لإخواننا وأخواتنا لكن بلا تكلف، أرجوكم أرجوكم تجنبوا هذا التكلف. وأنا أعي جيدا أن هذا ربما قيل لكم حتى في مجالس الدرس، لا لا لا لا لا لا، إتقان اللفظ والحركة ليس مسوغا لمزيد التكلف في القراءة، ينبغي أن تكون القراءة سلسة. وليس هذا كلامي، هذا كلام أئمتنا وعلمائنا، أرجعوا إلى كلام الداني، بل القراءة السلسة التي لا تمجها الأسماع، التي لا تمجها الأسماع، يعني اللي يسمعك يبدأ يعني متماهي مع هذه القراءة الجيدة، لا تكلف فيها ولا تعسف ولا تخرج عن طباع العرب ولسانهم. فأرجوكم الله يبارك فيكم. هذا طبعا لا يعني أن بسمة بسم الله ما شاء الله قرأتها ممتازة، أنا أقول هذا الكلام لأن قرأتك ممتازة يا بسمة، لا تزيدي على ذلك ولا تبطئي هذه القراءة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، خلاص، ما للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في بطء في القراءة وفي تكلف وتعسف، اجعلي قراءتك سلسة يا بسم الله يبارك فيك وربي يجزيك الخير، قراءتك ممتازة ممتازة وليست جيدة فقط، ممتازة، تجنبي هذا وستجدين أثرا فيما أقوله لك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك خير يا بسم، والمعذرة منك مرة أخرى لأن الاتصال انقطع. إذن اتصال موالي، السلام عليكم ورحمة الله.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا، الاسم الكريم.
9: شهاب الدرويش.
0: شهاب أو إيهاب؟
9: شهاب الدرويش من تونس.
0: شهاب، تشاركت معنا الأسبوع الفارغ. مرحبا سي شهاب، باي تفضل سيدي الغالي.
9: سيدي ما تيسر من سورة الجاثية.
0: هي تفضل تفضل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
0: مادام قرايتك باهية سي شهاب، أي طول لفك الميم. حاميم مد لازم حرف يلا
9: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.
0: حسنت حسنت.
9: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبالحق

0: حكيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دونه أولياء
1: من دون الله
0: من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم.

0: بجد أليم.
1: أحسن الله إليك يا سي شهاب. الله الله الله، هذا هو المطلوب. آي سيدي، هاك أنت الآن أعطيتنا نموذج عملي لما كنت أقوله نظريا. ما شاء الله، هذا هو المطلوب، إتقان سلاسة في القراءة يجعل السامع يتماهى مع هذه القراءة وينجذب إليها. جزاك الله خيرا يا سي شهاب، وفتح عليك وزادك توفيقا وسدادا. ما شاء الله عليك، بالحق ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا يا سي شهاب، وننتظر منك اتصالات أخرى. شكرا. اتصال آخر. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر قبل نهاية الحصة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا مرحبا. الاسم الكريم
2: أم إياد من سبيبة.
1: أم إياد من سبيبة، أي تفضلي سريعا لأن الحصة أزف وقتها. نعم.
2: نقرأ ما تيسر من سورة التحريم.
1: نعم نعم تفضلي. نعم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم.
1: نقول تحلة وليس تحلات.
2: تحلة أيمانكم.
1: نعم.
2: والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي
1: أسر من الإصرار أسر.
2: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما.
1: قلقل فقد صغت قلوبكما.
2: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين.
1: وصالح المؤمنين.
2: والملائكة بعد ذلك ظهير.
1: بارك الله فيك يا أم إياد وجزاك خيرا. القراءة في الغالب جيدة جيدة في الغالب، فقط انتبهي إلى عرف وليس عرف، تحلة وليس تحلة، والباقي جيد. رب يزيدك توفيقا وسدادا وحرصا على تعلم القرآن يا أم إياد. مستمعين مشاهدين، هكذا نأتي لنهاية حصة تعاهد القرآن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
5: القرآن به القلب اطمان.
4: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
5: إنسان نبي شريف عفي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب. اللهم علمنا كتاب.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم في المال والأعمال. هذه الحصة التي أقدمها بمعية كل من ضيفنا المبجل، معش ضيفه، صاحب البرنامج سي رشيد تمر، الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات. نقول له صباح الأنوار وسلام عليكم سي رشيد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ومنكم نحو سي محفوظ اللاباروني، الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي. صباح الأنوار وسلام عليكم سي محفوظ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير للسادة والسيدات مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: احنا في هذه الحصة، زاد خليني نشكر زاد الأخت لطيفة الفرشيش اللي ترافقنا من وراء الأجهزة التقنية، ونقول إنه نحن اللي جينا يعود يرجع لنا الحمد لله رب العالمين، ويرجع بجديد وبمواضيع زادة مهمة وتهم. أنا الحصة اللي عملناها قبل أشهر ما نسيتهاش الحقيقة. أسير شيد نقدم ولا شو نعمل؟ أنا توي كمان
2: ما تتقدمش، هذه ضيفتنا جاتنا مرتين تقريبا.
1: نعم
2: مرتين.
1: نعم
2: السيدة عائشة القاسمي.
1: ما غير مقدمات.
2: إيه عائشة القاسمي خبيرة من أحسن ما عندنا في الميدان نتاع المحاسبة. ما هيش خبيرة محاسبة لكن ما شاء الله عليها تكاد تكون.
1: نعم.
2: هي توا محاسبة مسجلة بهيئة المحاسبين، لكن الشيء اللي عندها تمتاز به على غيرها هي نشطة ياسر وتحاول باش ترقمن هالمهنة هذية.
1: صحيح.
2: وثم برشا ناس ماشيين في ثنيتها زرع. وهذا ندل على شيء فيدل على أني باش تفيد البلاد إن شاء الله.
1: أنا نحب نرحب بها ونقولها حللتي أهلا ونزلتي أهلا أختنا عائشة القاسمي، مرحبا بك.
4: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، سعدت وتشرفت بالحضور معكم مرة أخرى.
1: الله يبارك لك. أنا قاعد نتبع زادة
3: السلام لله عائشة.
4: عائشة شكرا.
1: ما شاء الله. وفي الندوات كل ما تسمح نتبع
3: رأينا. أنا نقرأ برشا.
1: أيوة.
2: ولا توجه إعلامي فرد مرة.
1: لا ما
2: رب يسرع عليك من الهيئة.
3: أنا نقرأ برشا وعندها نقشات وعندها
2: ما شاء الله
3: عندها نصايح سورتو.
1: واضح جميل.
3: ودليل كل مرة تخرج لنا دليل.
1: جميل.
3: عندها نقشة هني لك يا أختي.
1: روح الشباب.
4: شكرا.
1: احنا اليوم موضوعنا نعتبره أنا زاد موضوع مهم لأصحاب المؤسسات والناس اللي موجودة على رأس بعض المؤسسات، هي علاقة المحاسب بالحريف مهما كان، سواء المؤسسة وإلا غيره، لأنه هذه العلاقة لازم الواحد يعرف ما له وما عليه، المحاسب شنو دوره، وأنا كحريف زاد لازمني نسمع كلام المحاسب وإلا لا نجم نخبي عليه حاجات، ما نجمش نخبي عليه حاجات، برشا أشياء، لأنه مرات العلاقة احنا هنا نسمع حتى مرات يغزر للمحاسب وكأنه وين ماشي وبرش عليا، والآخر يقولوا لا وش نخبي عليه هذه. احنا نحب نفهم هذه العلاقة كيف يجب أن تكون بين المحاسب والحريف. نبدأ بمقدمة عامة أختي عائشة وبعد ندخل في التفاصيل إن شاء الله.
4: علاقة المحاسب والحريف هي كما علاقة المريض والطبيب، هو احنا نسموه تو المحاسب هو طبيب المؤسسة. احنا النجم ونمش ونتوجه للطبيب سواء بشي هو ينصحنا للوقاية، وإلا احنا وقت لي احنا مثلا يقدر ربي نمرض باش نمشي للطبيب هو باش يداوينا. دونك المحاسب باش تلقيه في كلتا الحالتين، سواء للنصح والتوجيه، وإلا إذا كان تصير يقدر ربي مشكلة أكيد باش تلتجأ للمحاسب متاعك للمعالجة، يعني هو باش تلقيه في كل الحالات مرافق ويقدم النصح اللازم والتوجيه للمؤسسة.
1: واضح جميل جدا. إذن هذه في بعلاقة عامة، علاقة المحاسب بهالحريف ولا بالمؤسسة هي علاقة طبيب خليني نقوم بواحد جاي يعمل في تحاليله مش مريض،
4: هو مش حتى سمحني مش حتى يعني الطبيب، هو ذاك التعبير لقيمة باش احنا نبينوا قيمة المحاسب، لكن مع المؤسسة وإلا في المشهد الاقتصادي ككل المحاسب هو يعتبر العمود الفقري، خطر هو اللي ينتج المعلومة المالية وإلا الجبائية اللي هو يستحقها كل من له الحاجة للمعلومة هذيك، يعني هو يساهم في المشهد الاقتصادي ككل معناه.
1: واضح. طيب جميل. تفضل تفضل سير شيد.
2: لا معناتها انا نحب نتحدث يا مدين من نقدم الفرصه بحذنا الاستاذه عائشه نتحدث معها على العمل اليومي نتاعها مع الحريف وشنو هي المشاكل اللي تتعرض لها واللي تقلقك حتى في الخدمه نتاعك، مثلا التاخير في تسليم الوثائق، مثلا جهل بعض الحرفاء بالقوانين الجبائيه خصوصا في الخصم من المورد في الفاتوره، معناتها لازم تكون عندها ضوابط معينه، لازم تكون مسجله فيها حاجات ضروريه ما كانش ما تتقبلش كمصروف. عندك شي مشاكل من هذا ولا كل شيء لباس؟
4: لا مش كل شيء لباس. مش كل شيء لباس. احنا الحريف نقدم له المعلومه اللازمه، ومثلا في الكال اللي تو حكى فيها تو سي رشيد، اذا كانت تبدا الفاتوره اللي قدمها لنا احنا الحريف ما توفرش فيها الشروط القانونية اللازمة باش تكون هي وثيقة قانونية يقع اعتمادها في المحاسبة. احنا لهنا عندنا مسؤولية قانونية احنا كمحاسبين، ما نجموش احنا نعتمدوها الوثيقة هذيك، ما نجموش نطفو الضوء معناها ونتعدوا، فهمت؟ وفي الاخر احنا الحريف دورنا معاه يلزمنا نفيقوه، خاطر هو ينجم يكون عنده جهل بالامور هذه. احنا الدوره نتاعنا وقت اللي هو يمد لنا الوثائق هذيك المحاسبيه نتاعو نفيقوه وين ثم الغلطه ونوروه كيفاش يصلح، وما نجموش احنا نغضوا الطرف على الاخطاء هذه. في مثلا مساله التاخير في مدنا بالوثائق المحاسبيه اللي احنا نعرفوا روحنا انه احنا مربوطين بالتصريح الشهري بالادائات اللي صحيح. هي فيه اجال جبائيه يلزمنا احنا نحترموها. احنا قبل ما ننطلقوا معناها في العمليه في العلاقه الشغليه ما بيناتنا احنا والحريف نذكروه ونعطوه الرزنامه السنويه لكل الواجبات الجبائيه اللي هو مفروض عليه كصاحب مؤسسه. يعني وعن بطبيعتنا ما دمنا احنا نعتمدوا في الرقمنه شنو نعملوا احنا للحريف، عندنا ان سيستم يربط ما بيناتنا احنا والحريف جي. اللي يعمل النوتيفيكاسيون او الرابيل اوتوماتيك، يعني قبل
1: يذكروا
4: التذكير بصفه اليه قبل المده بيان سور، مش نهار احنا الاجل هذاك نجو احنا نهار 15 ولا نهار 20
1: نذكروا قلوا تو عندك
4: لا يلزمنا نخلوا له مهله باش هو ينظم الوثائق نتاعو ويمدها لنا باش احنا نخدموا له الخدمه، نسهلوا عليه هو ونسهلوا زاد كيف علينا احنا.
3: جيد. حلوة الخدمة هذه بطبيعة الحال وقت سمعنا والعائشة قدمت لنا الخدمة هذه وكنا نبارك وباركنا فيها. مستوى الإقبال عليها.
1: مسألة هذه.
3: أنا في التسجيلات عندك لأنه هذا أنت ممكن نجي من عندك للتعريف من الأول، ولكن هذه خدمة لابد أحد يقبلها ما يقبلهاش. وقت تبعث له الإشعارات مسبق الناس تتحرك ما تتحركش
4: شنو بالتبيع
3: شنو ردة الفعل انت عليه؟
4: هو الحريف من الأول في بدايتنا احنا كانوا الحرفاء الحقيقة ما تجاوبوش معناها نسبة كبيرة.
1: هو جديد ديما هكذا راهو مش يتعاملوا
4: ما تجاوبوش وما قبلوش وما مشيوش معانا معناها في التجديد هذا في طريقة الخدمة هذه جديدة، لكن من بعد بشويه
3: حسوا بالفايده تاعها.
4: فوالا الخطر احنا شنو دورنا انه احنا عمليه تحسيس وعمليه تثقيف وعمليه تغيير العقليه هذيك اللي احنا بقينا نخدموا عليه، انه هو الرقمنه شنو هي الرقمنه عقليه قبل ما تكون صحيح. وسيله او اداه للاستعمال.
1: انا معك في هذا، وهالعقليه هذه خليني احنا كانت تتذكر لما حكينا على هذا قلنا احنا من بين العوائق تغيير العقليه. تقريبا انت ايش تقيم هالنتائج مثال شك في قوس هكا صغير تقييمك الحقيقي لمدى التغير هذا؟ هل نحن ماشيين في الطريق خطر اللي ما اذا ما مشيناش في الرقم راه احنا العالم قاعد يتجاوز فينا راه يعني باش تصبح امر حتمي، لكن مدى الاقبال الان انت تقيمه انه العقليه قاعده تتغير نحو الافضل بشكل ونسق يساعدنا وماشي باش يعاوننا، والا راهو شويه صعوبات هكا في اقناع
4: هي صعوبات موجوده الحقيقه سواء في القطاع الخاص او في القطاع العام، خاطر التحول الرقمي فيه برشا معناها التكلفه الماديه وزاد كيف مجهود معناها، وما نجموش نحكوا على التحول الرقمي ما بين ليلة ونهار سواء للمؤسسه او للدوله.
1: يعني العوائق انت الماليه تخليني نقول عندها دور كبير،
4: عندها دور مش كبير مي دور
1: واضح.
4: ليه؟ خاطر نجموا نمشوا بتدرج نحو الرقمنه معناها يلزمنا نحطوا ميزانيه حتى ولو مش برشا ما نمشوا بتدرج لنوصل للهدف.
3: استثمار مش مصروف استثمار عادي.
4: نجم استثمار. يكون على مراحل وعلى مدة زمنية تفوق حتى السنة.
1: تفضل سير شيدها.
2: معناتها أنا ديما نحب نقعد في التقني على خاطر هذيك اللي يهم المحاسب واللي يهم الحريف بيه. يعني توا أنت وقت اللي يجيب لك السيد المحاسب الكشوفات البنكية
1: نعم
2: من المفروض أن كل سطير في الكشوفات البنكية تلقى فيه وثيقة
3: إشعار
2: تلقى شطر الوثائق مش موجودة ويقول لك أي يا مدام عايشة وقتاش هيك البيلون يحضر أنا مستعجل بيه وبشي مستثمر جديد وقال بشي يعطي الملايين الله يهديك شبيك ما بعثتوا ليه يا مسيو يهديك ويصلح رايك ما بعثت ليش هذا شو اللي ما بعث لك كل شيء حاضر بعثت لك كل شيء تلقى ضيعتهم أولا كيفاش تتعاملوا مع الحريف فيما يخص الضياع وعدم الضياع ثانيا وقت اللي تلقى فلوس خرجت من البنكة وما عندكش فيها وثيقة إيش تعملها؟ إذا ما هذه بداية ما زلت برشا أسئلة الميدان هذي
4: وأنا مستعدة للإجابة بالطبع
1: نعم.
4: أولا في مسألة ضياع الوثائق هذا المسألة لا تطرح عنا إحنا
2: ما شاء الله
4: ما تطرحش الجملة
2: ما تأخذش الوثائق
4: خاطر أنا ما نأخذش الوثائق ومسؤولية مد الوثائق وإلا معناها الاستظهار بالوثائق اللي يلزم احنا نخدم بها الملف هي ترجع للمؤسسة أو لصاحب المؤسسة
2: معناتها الباساسيون اللي نسميه الباساسيون معناتها إدراج العملية المحاسبية مكش أنت تقوم بها كمحاسب
4: لا احنا نقوم بها
2: كيفاش تقوم بها وكما عندكش وثيقة في يدك
4: الوثيقة موجودة على السيستم
2: مصورة يعني
4: مصورة ومحطوطة في
3: ديجيتال
4: ديجيتال
2: سكاني معناتها
4: سكاني
2: انت ما يهمكش فيها اوريجينال مش اوريجينال يهمك هو الكونتوني معناتها شنو اللي موجود فيها
1: موجود
2: على اساس ذلك تعدي في انا حساب ولا غير ذلك
4: هو بيه. مصداقية الوثيقة ذيك ترجع في مسؤوليتها لصاحب المؤسسة
1: اللي هو يمدك بالوثيقة
2: دونك انت يعني حليت برشا مشاكل بالطريقة ذيك ناكد لك الناس اللي ما عندهمش الرقم اللي تحكي عليها يواجهوا عدة صعوبات ولذا إذا كانك أنت ما لقيت هيش سكاني وما لجنجوش تعديها وموجودة في الكشف البنك استعملها
4: طب غادي في الكونتاتونت
2: والكونتاتونت يكبر يسمن حتى لين يولي
4: وقتها احنا ما نجموش نقوم بإعداد القوائم المالية النهائية على خاطر مدام مازال عنا كونتاتونت وعنا عمليات معناها مالية
3: غير مبررة
4: غير مثبتة بوثائق قانونية
2: يعني ما تعطيش البيلان في الأخرى يقول لك هيك اللي عندي الغالب هيك اللي عندك هو عطيني البيلان بتاعي ما تعطيش
4: أنا شرطي المعنى الأول والأخير يلزم تكون عندي الوثائق الكل
2: معناتها أنت ما تعترش بالكونداتون تيزمو كونداتون
4: لا
2: زيرو
4: لا لا لا لا يلزم تكون عندنا بالانس نجمش نقولها بالعربي
3: ميزانية
4: يلزم تكون كل سطر فيه الوثائق القانونية اللي تثبت كل العمليات المحاسبة
1: أنا أختي عايشة زادة عندي حاجة أخرى
4: خضر أنا عندي مسؤولية قانونية
1: طبعا وأنا عندي
4: وهذا قريته لنا كثير شيد في الكوميسارية خرينها عندك
1: يعني عملك في امتحان
2: مش بيك خالد ما خليني عادي
1: عملك في امتحان
4: متذكر دروسي
1: طيب انا شنخرج فاصل وبعد الفاصل نوعدكم نكملوا النقاش ان شاء الله احبتي الكرام فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيدا رسول

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبتي الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، معنا كل من سي رشيد تمر وسي محفوظ الباروني وضيفتنا المبجلة الأستاذة عائشة القاسمي، ونحكيه على علاقة المحاسب بالحريف. وقبل الفاصل كان فما نقاش حول هل الوثائق اللي ناقصة اللي يبعثهم الحريف، كيفاش يتفاعل معهم المحاسب؟ إذا هو يتحمل مسؤوليته، لأنه احنا نواصلوا في ذلك.
1: نواصلوا هذين.
0: نعم. نجم نواصل. طبعا تجم تواصل سي رشيد.
1: الفاتورة اللي أنت شفتها التصويرة نتاعها دونك تستخدم عليها، راه ثم بعض الفاتورات تلقى فيها إيه سيكريك زيت 543 521، لا تفهم لا شنو، لا خبز لا حشيش لا شعير لا حتى شيء. كيفاش تعمل تهز تليفون وتقول له بربي فهمني هذا شنو؟
2: احنا ديما خاطر يزني نحكي على السيستم اللي انا كيفاش نخدم. اذا نعم. كان ثم وثيقه ما فيهاش المعايير اللازمه باش هي تتعدى، وقتها احنا نرفضوها، معناها السيستم يرفضها.
1: نعم. اما احنا ما تنجمش تعديها،
2: ما نجموش نعديها، لكن يلزمنا نعلموه الحريف قبل في الطريقه تاع الخدمه القديمه، كنا او بيان نتصلوا به بالتليفون، والا نبعثوا له ميل، والا نكلموه باش يجي هو بحذنا ونوروه الوثائق هذه اللي فيها معناها الغلطات والكل. تو كيفاش ولينا نعلموه الوثيقه هذيك هي اللي موجوده على السيستم ديريكت، ندخلوا احنا معناها يصير الرفض من السيستم. اما احنا اللي نحطوا يعني الموتيف نتاع
0: يعني
2: الرفض اللي شنو
0: بالتطبيق اللي عنده
2: نعلمه معناها بصفه اوتوماتيكيه. ايش معناتها؟ معناها ان فوا احنا رفضنا الفاتوره هذيك ما دخلناهاش للمحاسبه،
1: لازم
2: ويقع اعلامه هو عن طريق البريد الالكتروني بصفه معناها اوتوماتيكيه، وتتحول له هو زاد كيف هذيك بالايميل الوثيقه هذيك، ومعها سبب الرفض. نعم. ومعناها اللي هو شنو، مثلا كان بون دو كوموند يقولوا لا راه يلزمك تبعث لنا فاتوره، كان هي ناقصه مثلا ماتريكول نتاع تي في نتاع الفورنيسور،
0: ولازم فيها كذا كذا
2: كذا وكذا وكذا،
1: يستوجب
2: نعملوه شرح معناها الاسباب،
1: يستوجب ان الحريف يبدا متهيئ لهالشروط هذيه ويتعامل معك برياكتيفيتي، معناتها ما يبطش عليك، ما
0: يتفاعل معك
1: يجيب لك الحكايه هذيه. يعني وكانك تقول لي انا ما نقبلش كل الحرفاء، معناتها انتم ما عندكمش كيما عندنا البنوك يعملوا دي كي واي سي، والشركات الكبرى تعمل دي كي واي سي نو يور كاستمر. انتم وقت اللي تتعاملوا مع الحريف لازمكم تعرفوه من قبل ما تقبلوه كحريف، والا تقبلوا اي حريف يجيكم.
2: هو احنا وقت اللي توجهنا للرقمنا معناها وتعرفنا انه احنا مشينا معناها واختصينا في المحاسبه الرقميه، ولو حتى الحرفاء اللي يجيونا
3: لو جا لكم
2: مباشره يعرفوا روحهم انهم هما باش يدخلوا في سيستم جديد،
1: سيستم منظم
2: على في سيستم اخر، لكن هما زاد كيف يجونا بفكره معناها إيجابية حول الرقمنة، خطر هو الحريف مثلا يا أما تكون هو عنده مثلا حكاية قديمة
0: خلفية
2: مثلا صارت له مشكلة، يقولك أنا الملف متاعي ما نعرف شنو فيه، مانيش مقتنع، نحب المعلومة، خطر يعرف باللي قدي ومقتنع إنها الرقمنة تقوم على الشفافية التامة في التعامل، يولي يجي على خطر هو يحب على السيستم هذا.
0: يعني أنا حسب ما فهمت الناس اللي باش تدخل في المجالات هذا والتعامل معاكم، تعملوا خليني يقول جلسه باش تحضر كيما نحن
1: تطير، يعني
2: تطير
0: كيما نحن نجي نقدم برنامج ياثروه اسمع راهو ها والتسجيل
1: بالك راهو اخرب الميكرو
0: بالكذا اعمل كذا،
1: ما نقصينا منك باش في البدايه.
0: هذا نفس الشيء تقريبا.
1: فهمتك باهي. تو نمشيو للفاتوره ذاتها وحكايه الاداء على القيمه المضافه وكشروط. نعم. الفصل 18 من المجله الى غير ذلك، معناتها انت وقت اللي تجيك فاتوره مصوره وما تلقاش فيها الشروط هذيك ما تعديهاش،
2: يقع رفضها ونعاودوا نبعثوه له باش هو يقوم بالاصلاح باش يجيب الفاتوره صحيحه.
1: باه متفقين. توا تبقى لنا حكايه المخزون. أيوة. وما ادراك ما المخزون؟ اذا ما هوش فاتوره المخزون، اذا يبعث لك وريقه يقول لك راني انا اخر العام
0: عندي كذا
1: ما احنا عندنا انت تعرف اكثر مني، عندنا زوز انواع نتاع مخزون، ثم الانترميتون وثم البيرمانون. البيرمانون معناتها كل حاجه تخرج تسجل اني خرجت منه، وكل حاجه تدخل تسجل اني خرجت، وثم اللي ما تسجلش

0: حركات المخزون، وفي الاخر بكل وقت اللي نجيو نقومه هكا يقولوا الجرابة يقوموا
1: يقوموا
0: وقت اللي نجيو نقوموا
2: كلمة عربية صحيحة حرف
0: هكا
2: التقويم.
0: الفرق بين التقييم والتقويم
2: هي أصح التقويم.
0: لا مش أصح، التقييم هي ليفالواسيون والتقويم هو الانفونتير. دونك وقت اللي يبعث لك ورقة فيها الانفونتير يقول لك هالمونتور هذا خليه لي في البيلان، انت عندك ديليجنس معينه، عندك مسؤوليه تثبت فيه، ولا تقول يا خويا تحت مسؤوليتك اللي تحطوا لي نحطوا انا.
3: بالطبيعة مو ليتا هذيك نتاع لانفونتير يكون المجازيني هو مصحح فيها والكاشي، وزيد كيف كيف المسؤول الاول نتاع الشركه ويكون زيد كيف كيف ثم عندنا فورمول احنا نجمو نحسبوا حتى بالمحاسبه باش نعرفوا احنا اسكو
0: المارجو
3: فوالا لا ستوك كنت تعطيهولنا المحاسبه
0: حسب لو كود اشات دي مارشانديزون
3: فوالا نقارنوه باك لانفونتير فيزيك هذاك اللي عطاه لنا الحريف ديجا باش احنا نقولوا له لا راه ثم فرق كبير برشا، ثم ايكار كبير
0: ولذا يبارك فيك تحب تسرق اما ما تعرفش تخبي.
3: عطينا الستوك الصحيح اللي احنا نجمو ندرجوه في
1: اي معناتها هي الحركه اش فيها، هي ان واوت معناها اش شرينا واش خرجنا، اش شرينا واش خرجنا، شرينا
0: وهامش الربح معروف حسب التقييم
1: مثلا. وعندنا اش عندنا بدايه العام مع الستوك القديم زاد ما نساوش اي بابا حط هذه حط هذه في الالبوم نلقاو حكايه بعيده ياسر بعض يا اخي شنو هذا منين هبطوا جاوا باركة ولدوا فهم برشا حاجات معنا. عادة شوف أنا بالنسبة لي أنا موضوع المحاسبة صاحب المشروع والمحاسبة، المحاسبة أولا أما واخذوا كما قلت من الأول أنه على أساس أنه هو مستشار نصوح نصوح مستشار نصوح وعندي فيه ثقة
0: وأسرار كل عنده شنو؟
1: عنده في ثقة، هو الأسرار كما هي عنده الأسرار، كما البنكيجي عنده أسرار، كما المحامي عنده أسرار، كما الطبيب عنده أسرار
2: طبعا.
1: ونصيحة نصوحة به النقطة الأولى دونك ثم حكاية ثقة. إذا كان ما ثماش الثقة هذه وقت شو خبنا أنت تحب توجه معين وتحب تجري ولا تكركر معاك المحاسب هذا لا يصير لا يصير وما يصيرش وبالكل
0: صحيح.
1: لا عمليا ولا اخلاقيا.
0: ما هو ذي جرنا الحديث
1: ولا اخلاقيا تو الموضوع الاخلاقي وعلاش شديت في الاخلاقي، لان وقت ندخلوا في الامور الرسميه نحكي على محاسبه وحسابات وديكلاراسيونات وكذا ومسؤوليه، وكما قلت هي عندي مسؤوليه قانونيه وراها شنو اخي ان شاء الله لا نكونوا جرا في في في في في لابد نكونوا دونك ثم ثقه وثم خاصه تفتح ولا انفتاح المخ لقبول النصيحة. كانك انت عاد منك تقرع انت عاشتك لا بمحامي لا بمحاسب لا حتى شيء اختم عارك وعلاش تحيط لهم الناس هذو. طب هذا الخطأ الكبير جدا في خاصة في ناسك اللي يبدأوا عندهم طموحات زايدة
0: وفرطة
1: اي طموحات زايدة سمعني في الكلمة يسموها تفشليم.
0: تعرفها
1: تفشليم اكيد تفشليم هكا راهو لا ما نجمش يمشي مع المحاسب ما نجمش
0: لا خاطر هو بالنسبه لي واحد واحد يساوي اثنين
1: ما نجمش ما نجمش
0: به
2: عنده تجارب اكيد مع ناس كيف هناك
0: تو انا باش نسالك سؤال وتصارحني تصارحني كما العاده تصارحني بكل صراحه. يجيك السيد الحريف يقول لك بارك الله فيك وقفت الميزانيه والموازنه وكل شيء مريقل وكذا، اما يا خويا وقت اللي قلت لي رقم المبلغ نتاع الاداءات اللي باش نخلصوا ليتها ما رقدتش بالكل وانت سبب
2: اي
1: ابا هي سبب
0: اي بعض مرات بل عليك توا رسول الله محاسب وقاري اربع سنين ولا قديش بعد الباك ما تلقاليش حل يا رسول الله
1: خوك ما تلقاليش حل طالب حل هو
3: عصا سحريه
1: يوضح لي انا
0: معناتها جاتكش حاله الثامنه او جاتكش حاله من هذه
3: هذه ديما هذه ديما الخبز اليومي
0: خبز اليوم وانت راديكال.
3: شوف انا كيفاش نقنع الحريف، نقنعه انه ثم قانون جبائي يلزمنا كلنا نمتثلوا ليه، وكي وقتها انا نفسر له الملف نتاعو شنو فيه معناه المحاسبه باش خرجت لنا شنو المعلومات اللي احنا خرجنا منها شنو احنا اعتمدنا باش احنا نوقفوا له الربح الصافي لاعتماد الضريبة على الشركات وإلا الضريبة على الأشخاص الطبيعي. يعني نقنعه بالوثيقة بالقانون وبالوثائق اللي هو عنده
0: وبالرغم كل ذلك أقول لك رغم اللي قنعتني وبارك الله فيك أما ياسر القالي حل باش النقص ما ثماش حل قانوني باش النقص
1: لا هذاك الاستثمارات وغيره
3: هذيك لا وجود في حلول قانونيه. لكن لكن لكن شوف ديما دور المحاسب انه هو يلزم يمتثل للقانون. معناها انا وقت اللي نقول للحريف مثلا راه ثم امتيازات نجم انت مثلا حوافز
0: تقول
3: عليها مثلا اي بيان سور نقولوا عليها مثلا كيما تولى سيرونس اللي حاجات ولا سيوا ولا اللي نجم هو مثلا يعتمد سورتو الاشخاص الطبيعيين وكل شيء باش هما ينقصوا له في الضريبه على الدخل باش هو ما يخلصش سوديزون برشا امبوس هما ديجا هما حوافز عطيتهم الدوله.
0: نعم
3: لكن ما نجموش نخرجوا من الاطار القانوني
0: هذيك. ما خاطر انت عندك مسؤوليه وتولي شريكه في الجريمه اذا كان انت ترضخ وتضعف.
3: لا لا ما لا لا مستحيل
0: كاين عاد وقتها.
3: لا مستحيل
0: ما باش باش عايشه قسمي
3: لا مستحيل.
4: لانه زاد المساله راهي فيها خليني اقول استتباعات جايه فيها جنائيه وفيها مشاكل وفيها غيره وفيها. طيب انا سير شيد نعرف حاجتك مازلت تحب تسال وسي محوذ يحب يزيد يسال وحتى احنا رانا مازلنا لكن نحب نقولها الاختنا عايشه مازال عندنا تقريبا 20 دقيقه في عمر الحصه بعد ما نرجع ان شاء الله من من الفاصل بحول الله تعالى. ثم نحب نقول حاجه انه الحصه هذه للناس اللي تبعوا فينا يلقاوها على اليوتيوب اذاعه الزيتونه للقران الكريم على اليوتيوب ديما مباشره بعد ما توفى في اخر اليوم يعني لانه احنا تعدى نهار السبت من 11 لنص النهار وفي الليل تتعاود بعد صلاة العشاء وبعدها تلقاه على اليوتيوب بحول الله تعالى. أما الآن فنخرج مع فاصل لنواصل بعده. حبة الكرام فلا تذهبوا بعيدا.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
6: إشهار.
7: هذا البرنامج برعاية
8: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أنتم في الاستماع لبرنامج في المال والأعمال، آخر فاصل طبعا في حصة اليوم. سيشيد، عندك ما تعلق على الكلام اللي قلته؟
1: لا، عندي منزيد من أسئلة منه وآخر نحب نحكيه مع السيدة عايشة على الخصم من المورد، واللي هو اللي ما عنديش حتى دخل فيه، اللي هما الناس الحرفاء يلزمهم يعرفوا اللي عندهم واجبات جبائيه يلزم يقوموا فيها، ثم ما يسمى باللو كونتريبيابل ليغال ولو كونتريبيابل ريال. بعض الناس يخلصوا اداءاتهم على هذاك يتسمى لو كونتريبيابل ريال، معناتها هذاك مطالب خلص اداءاته. وبعض مرات يولي كونتريبيابل ليغال، معناتها انا مانيش انا اللي باش المساله ما تتعلقش باداءاتي انا، اما تتعلق باداءات الغير، وانا قانون المطالب باش نلمدها ونعطيها للحاكم.
0: اي نعم،
1: هذيك تسمى الخصم من المورد.
0: هذا هو.
1: ماذا بيك تحكي لنا شويه على هالدوسي هذا اللي هو اللي هو كيما تعرف في خطايا واللي اذا كان الواحد ما يغفل عليهم ولا كذا بعدك يدور عليك يقول لك شبيك ما قلتليش وما في باليش وعليش مش 10% ما 3% وقتاش نعملوا 3 و10 و15 و20، ماذا بينا هالموضوع هذا نحكي عليه؟
2: اي احنا شنو في الاطار هذا شنو نقوموا؟ اول ما ناخذوا الملف انه نوضحوا للحريف اول حاجه، دي خطر مهم جدا انه يعرف شنو
1: واجباته،
2: واجباته فيما يخص الخصم من المورد، وشنو اللي تو اللي موجودي، وشنو اللي تو مثلا في المعاملات نتاعو هو مثلا مع لي فورنيسور نتاعو، اذا كان هو باش يخلص ونقولوا له راه في انا كا هو لو تو دورتوني لا سورس معناها ابليكي ونفسروا له كل تو وقتاش هو باش يستعمله 0% شنو هما مثلا الشراءات نتاعو اللي هما ما يخضعوش للروتوني لا سورس.
1: اذا كان ثم شراءات ما تفوتش المليون ما تخضعش هذيك للروتوني لا سورس،
2: ثم لاسيرونس، ثم مثلا ثم برشا حاجات المحروقات نفسروهم نقولوا هذيك راه حتى مهما يكون المبلغ راك انت هذيك ما ثماش فيها خصم من المورد. نقولوا راه ثم خصم من المورد ما بين 1.5% مثلا على الشراءات اللي هي فوق 1000 دينار والمنتوجات والا خدمات، 1% بالنسبه لي مثلا كي تتعامل مع شركه خاضعة للامبو سور لي بينيفيس 20%، 1.5% اللي هو لو تو ستوندار اللي هو مثلا بيرسون فيزيك والا مثلا شركه اخرى، 2.5% 3 والا 5% 10% 15% نوصلوا حتى لل 25%، مي كل تو وقتاش انت راه يلزمك انت سو ديزون تطبقوا.
1: فهمتك، معناتها هذه النقطه علاش انا ناكد عليها، على خاطر ثم برشا ناس ما يعرفوش النسبة المئوية
0: بالضبط لأن هي مختلفة من بضاعة البضاعة ومن نوعية شركة لشركة.
1: مثلا أنا عندي محامي نتعامل أنا وياه، المحامي هذه جايب لي الأتعاب متاعه
0: صحيح،
1: نقص له 10% يقول لي لا أنا نقص له 3%، عندك باتيندا؟ يقول عندي باتيندا. بيه ما ثماش محامي ما عندوش باتيندا.
0: نعم،
1: يقص له 3%، يجيه المراقب متاع الأداءات يقول له مش معناتها عنده باتيندا تقص 3%، يلزم يكون عنده النظام الحقيقي في المحاسبه.
2: نعم، النظام الحقيقي.
1: اش معناتها النظام الحقيقي؟ معناتها خاطر احنا توا في المهنه الحره ثم زوز انواع، زوز منظومات، ثم المنظوم النظام الحقيقي معناتها يمشي العايشه تعمل له كونتابيليتي.
0: بالضبط،
1: ضروري
0: بالضبط.
1: تكون عنده كونتابيليتي، معناتها يخرج بيلون ولا غير ذلك، هذاك لازم تقص له 3%. وثم اللي يقول لك لا انا نحب النظام التقديري. شو النظام التقديري؟ تقص قداش؟ 25%؟
2: لا، إذا كان محامي عنده نظام تقديري تقص له 10%.
1: لا، نقصد النظام التقديري هو الرقم المعاملات نتاعو يقص له فيها مبلغ معين من الفلوس اللي هما 30%.
2: لا
3: سيادة المعاملات نتاعو ما يتجاوزش
1: 20%. 20% وما تبقى يعتبر تقص عليه أرباح، هذاك يسمى النظام التقديري. مش لازم تشد كونتابيليتي، معناتها شد وريقه فيها رقم معاملاتك وهذاك هو، ودوسي فيه برشا مصاريف.
3: ثم سقف دا رقم معاملات؟
1: لا، ما ثماش سقف. هذه معناتها
2: هذا الخصم من المورد حسب طبيعه، معناها اسكو هو نظام
1: تقديري ولا نظام حقيقي.
3: نظام التقديري.
1: ولذا يا ناس، اذا كان انسان جاء وخصوصا في المهنه الحره، خبير محاسب، محامي، طبيب الى غير ذلك، يعطيك اتعاب، قل له انا باش نقصك 3% كما تحب، جيب لي شهاده من اداره الاداءات تدل على انك في النظام الحقيقي.
0: النظام الحقيقي.
1: واذا كانت تقول له تسمع كلام تقول له كيفاش خبير محاسب يكذب ولا طبيب ومحامي يكذب، الله يبارك، هاي نقص له 3%، هيك 7% اللي تبقات
0: تدفعها انت يا سيدي.
1: باش تدفعها انت. هذيك
3: الاشياء. لا، بالخطايا.
0: وبالخطايا.
3: مال.
0: اذا يفيقوا بك.
1: وما ننساوش يا سي هيثم اللي وهذه عايشة تحكينا عليه، ثم خصم من المورد يسمى ليبراتوار. وخصم من المورد هو يعتبر تسبقة. ثم خصم من المورد نقص لك كذا كذا في المية ولا عاد تدور بيها ندور بيك نعم. وكذاك تخش عليها الأداء متاعي أنا كدول. وثم خصم من المورد هذيك التسبقة ما تنسيش في أخر العام نتحاسبه نعمل الحسبة متاع. مثال الليبراتوار هما الديفيدانت
2: 10%.
1: أيوة أحكينا عليه ماذا ما سيدي
2: للديفيدونت وقت اللي احنا نكملوا القوائم الماليه يجتمعوا الشركاء بيعملوا محضر جلسه وكل شيء باش هم يصادقوا على القوائم الماليه وتوزيع الارباح. اللي احنا نسموهم للديفيدونت
1: ايه توزيع الارباح
2: توزيع الارباح للديفيدونت احنا قدر معروفه الكلمه ديما نقولوا للديفيدونت الارباح هذوك قبل ما شركه توزع الكل معناها مساهم في راس مال الشركه تعطيه الباي نتاعو تقص له 10%. العشرة بالمئة ديك بيانسور هي باش تخلصهم يعني الشركة تقصهم
1: أيوة. كل حاجة تقصها لازم تخلصها ما كانش تمشي الحبس هذيك
2: أي وهذا هو وقت يقوم بالتصريح على الضريبة نتاعو هو كشخص معناه كفرد يقوم بالتصريح على الأرباح اللي خذيهم من الشركة ديك لكن ما همش خاضعين للضريبة على الدخل نتاعو هو
1: تصريح فقط
2: نون فقط ثم نون دوبل امبوزيشن
1: اي معناتها اذا كان باش يزيدها في الـ في, الـ في الضريبه القاعده يولي مرتين احنا قلنا ليبراتوار وكيما يصرحش
2: يلزم يصرح بها
1: وكيما يصرحش
2: خاطر هو
1: كيما يصرحش يتعاقب
2: بالطبيعة
1: عنده 1% خطيه من مبلغ هذاك الفلوس اللي خذاه
0: اللي خذاه
1: هو انت مطلوب منه احنا طالبين منك باش تعلمنا قداش خذيت ديفيدون ما قلنا لك خلصنا عليه احنا ديجا نعم. خذينا 10% زي البركه ولذا نقولوا للخيان اللي عندهم اللي ياخذوا في دي ديفيدون ماذا بهم يصرحوا به حتى ولو شخص طبيعي معناته يزمو او كثم فقره موجوده ويقول فيها راني انا كذا كذا وتقص لي كذا كذا وكو باش ما يلقاش روحه في الوضعيه هذه وثم زاد اللي يجي يقول لك انا يا اخويا اسمع انا راني ما عنديش باتيندا وما عنديش فاتوره وانت طلبت مني باش نخدم لك خدمه يا اخويا قص لي 10 و15 اللي تحبوا اعطيني الصافي خليني نمشي على
2: 15% هذا ما نسموهم توسكي اوكازيونيل معناها نقصوا له 15%
1: نقصوا 15% تاخذوا بطاقه تعريف برا
2: بطاقه تعريف نقصوا له
1: ما ثماش مخاطره جبائيه في الموضوع هذا
2: لا هو هذا موجود معناها
1: لا هذا البراتيك ما سي با لا لوا خاطر في القانون تخاف انا يقول لك اخويا انا بالنسبه لي سي تون سالاري هذا
2: لا ما هو هذاك قاعد في اثبات العلاقه الشغليه ثم نعم. معناها حاجات تنجموا احنا نفهموا بها اذا كان هو هذا تعاملنا معاه بصفه معناها مستمره واللي هذاك يدل انه هو ثم علاقه شغليه ولا كموظف في الشركه اما احنا حبينا نغضوا طرف وصرحنا على انه هو مثلا مقدم مزدي خدمات نسموه احنا لكن اذا كان مره بركه تعاملنا معاه نولو هو ما عندوش مثلا بطاقة تعريف جبائية عنده كم بطاقة تعريف وطنية نقوم بالخصم من المورد بتو 15%
1: تمشي حالات اللي بالمجد الحريف ما نجمش يخلصك تقول لك يا لا عايشة تو انت تطلب مني باش نخلصك انت الحسابات كل قدامك انا في الروج وثلاث سنين وانا خاسر انت تلوحوا مش شباك ولا تقول لا هذا عشيري كباش انا ما جمسا فيها احراج
2: بالطبيعة هي وفيها احراج الحقيقة لكن احنا نعرفوه الحريف مش من اول مرة مش من اول عام احنا بدينا نخدمه معاه هو بش يقول انا ما نجمش نخلص لكن وقت تتكون ثم علاقة متاع ثقة بالمعاملة ونعرفوا احنا انه هو كان من الاول مثلا امور مريق لو سافا ومن بعد يا سيدي طحت بيه
0: سبحان
2: مش
0: الله
2: مش نكونوا احنا والدنيا عليه معناها مش نتفهموا الموضوع ونجموا حتى نأجلوا ونصبروا عليه شوي ولكن هذا زاد كيف اذا كان هو ما خلصش واحنا صبرنا معاه مش معناته انه احنا رانا باش نقصوا عليه الخدمه لا يلزمنا احنا نقوموا بواجباتنا معاه لاخر لحظه وقت اللي هو تتفرهد اموره ان شاء الله باش يخلصنا بالطبع
0: لانه في الاخير نعم
1: معناتها انت وقت اللي نرجع للكشوفات البنكيه اللي هي خطيره جدا وقت اللي انت تشوف المحاسبه نتاعك وتشوف الموجود في البنك تلقى الفارق ما بين الرصيد اللي موجود في الكشف والرصيد اللي عندك مختلف تماما تعمل ما تسميه انتم
2: رابروشمون
1: بنكي وتلقى برشا عمليات في الانتظار اللي هما ينجم يكون موارد نتاع سرقات ينجم يكون نعم. برشا حاجات كيفاش تتصرفوا خاطر فيها خطر الحكايه هذه
2: بالطبيعه احنا
1: انت مسؤوله معاها معناتها
2: احنا شوف سيرشيد احنا نمشوا من حيث المبدا كل فلوس دخلت في الكونت ما فيهاش فاتورات اي رسيت معناها بنكير انا كمحاسبه نعتمدها شيفر دفير ونعلم راهو الحريف ونقول له هذاك هو شيء اي بالطبيعة. خاطر لو كان جي إدارة الجباية غدوة للمراقب الجباية هو بالطبيعة باش يخمم بنفس الطريقة. احنا هذا اللي يصير دون لا براتيك. انا نعلم الحريف ونقول له هذا الكل لازم تكون عندك فيه فواتير. وحتى ولو هو مثلا فلوسه الخاصة وقام هو مثلا
3: حساب جاري
2: بالفيرسومون من فلوسه هو الخاصة مثلا باش هو يمول الشركة هذا كزاد كيف عنا فيه مثلا محضر
3: لازم اتفاقية
2: ما بينه. وخطر هو من حقه انه يسلف الشركة ما عندوش حق يهز فلوس الشركة اما من حقه باش يسلف الشركة ونعملوا نحسبوا الانتري في اخر العام وكل شيء والشركة مطالبة بينسور بعد باش ترجع له فلوسه. لكن إذا كان ثم فلوس ما هيش مثبتة بالفواتير إن هي مثلا فواتير البيع معناها هذاك الكل ديزونكيسمون تاع ديك ليون احنا بطبيعتنا نعتبروها زادك في كيف هذيك ونديكلاروها على أساس
1: والرقم نتاع الفاتورات معناتها الفاتورات اللي تبدا 1 2 3 معناتها كل
2: لوردر كرونولوجي
1: إذا كان تلقاو ديترو هكا
2: لا نعلموا هذاك ما فيه مخالفة هذاك فيه مخالفة يلزمو هو أولا ساعة ننصحوه باش يعتمد لوجيسيال فهمت. وإذا كان حتى ولو ما يعتمدش لوجيسيال ثم الدكري يخرج في 2018 يسهل معناها على أصحاب المشاريع اللي ما عندهم جدي لوجيسيال ولا هم وهم يحضروا في الفواتير متاحهم على الورد وإلى الإكسيل. المشرع مشى في أنه هو معناها حثهم على إعداد معناها كما الكنش كارني أما هو يكون مرقم والكارني هذاك يكون فيزي من البيرو دو كونترول اللي هو يرجع له بالنظر وتكون هك سوديزون مش الأوريجينال
3: النسخ
2: فوالا النسخ هذيك اللي تكون هذيك يعتمدها في المحاسبه
1: ومبيان عملت المطبعه معناتها
2: فوالا المطبعه
1: اي تصرح بالمطبعه
2: اي فوالا ويكون في زي من البيرو دو كونترول.
1: جميل جميل به تو ما دام نحكيوا على الفاتورات وين وصلنا في حكايه رقمنه الفاتورات هكا ثم شويه
2: فاتوره الالكترونيه
1: ثم شويه مرونه وين وصلتوا
2: المرونه كل شيء بالمرونه احنا
1: احكينا وين وصلنا تو خاطر الناس صبت المطالب نتاعها في التتيان
2: والتتيان قاعدة تجاوب هي تو
1: أيوة. اللي مازال ما جاوبوش هكا رايت على روحه ما يتقلقش
2: هو تو وقع تأجيلها معناها إلى أجل غير مسمى سوديزون. لكن تتيان اللي هي وعدت باش هي تحضر منصة خاصة بها باش تسهل على الناس انهم هما ما يمشوش ياخذوا دي لوجيسيال غاليين ويتكلفوا برشا فلوس
1: اللي عنده 4-5 فاتورات في الشر
2: ما يسحقش باش ياخذ لوجيسيال
1: واللي يمشي تم إمكانية
2: يعتمد المود ويب اللي هي توفرها التتيان على المنصة الخاصة بها
1: تو موجودة نجم يستعملوها ولا مازال
2: مازلت ماهيش اكتيفي هذه تو الناس الكل ما هي ما عندهمش برشا فواتير ما ينجموا يسنوا لين يحضر المود ويب نتاع التتيان وينجم يقوم بادخال كل المعلومات اللازمة على المنصة نتاع التتيان ويحضر الفاتورة نتاعو تولي ديجا ثم نسخة عند التتيان وياخذ هو نسخة نتاعو.
1: جميل. وبما نحكينا على الخصم من المورد معناتها تمشي لتاج هكا ولا الناس كل قاعده تخدم على تاج
2: تو الناس كل تخدم بتاج
1: وقت اللي تتعامل مع انسان ما عندوش تاج هو بطبيعته تنجم تعطيه ورقه ما هيش تاج معناتها تمشي ولا سيرتيفيكا دو ريتوني ريسورس معناتها
2: هو شكون هو اللي يلزم يعمل سيرتيفيكا بتاج
1: إيه؟
2: هو انا هي نعم. اللي باش نقوم بطرح الخصم من المورد هو انا المطالبه باش نكون في تاج والا لا
1: تتعامل مع واحد ما عندوش باتيندا مثلا اخدم لك ويزمك تقص لك 15% اللي حكيت عليها
2: نمشي انا ندخل التاج نحضر الخصم من المورد نتاعي ونخرج هكا السيرتيفيكا هذيك ونخلص
1: بطاقه التعريف نتاعي فقط
2: بطاقه التعريف نتاعي
1: فقط به يتبقى مازال عندي شويه وقت
0: 5 دقائق تقريبا شوي
1: شنو علاقتك مع المراقبين الحسابات
2: مرحبا بيهم زملائنا
1: 100% باش يجيك ويقول لك هي معناتها توا انت وقت اللي انا صاحب مؤسسه ما نعرف شيء في الكونتابيليتي نعرف انجينير وكيفاش نصنع وكيفاش كذا كذا يجيني مراقب حسابات لخاطر مطالب انا باش يكون عندي مراقب حسابات قول له يا خويا اسمع انا ما نفهمش شيء برا مشي المحاسب
2: بالضبط
1: هاك
2: سي عندنا ديجا شركات اللي هما خاضعين لمراقبه الحسابات معناها بالقانون وكل شيء وقت اللي احنا نوقفوا نحضروا معناها القوائم الماليه
0: نعم
2: يجي دور مراقب الحسابات
1: اي علاقتك معه كيفاش
2: علاقتنا تو احنا معاه في السيستم هذا متاعنا جديد بطبيعتنا نصنعوا له ايدنتيفيون ومود باس وكل شيء ويدخل من بيروه ويخدم خدمته
1: سهلتوا عليه الخدمه
2: سهلنا عليه كومبليتوم معناها
1: لا يفركس وين يخليك رابط ولا يحط دينار ما يلقاش دينار صرف
2: ما يجي ما يخرجش من بيروه
1: جميل باه بقطع نظر على الديجيتاليزاسيون هذه معناتها العلاقه انا قاعد من قبيله وانا نفركس في الخط الحريري اللي هو الحريري
0: الحريري خط
1: الحريري اللي هو الحدود ما بين مسؤوليه الحريف ومسؤوليه المحاسب ومسؤوليه مراقب الحسابات. خاطر انت تعرف مراقب الحسابات عنده مسؤوليه اعظم من مسؤولياتكم انه هو مطالب بالاشعار بالجرائم لدى النيابه العموميه. انتم ما مكونش مطالبين بالاشعار لدى النيابه العموميه. ينجم انت ما غير ما تشعر انت شريك في جريمه ماكش فاطم بالكل. مراقب الحسابات هو باش يبدا يفلي في فليان المحاسبه اللي باش تعملها تجي تقول له خاطيني انا اللي اعطاوني هذاك اللي حطيته. نحب نعرف في الاشكاليات هذه كيفاش تحميوا انفسكم.
2: نحكي على روحي انا كيفاش
1: بالطبع انت تمثل المجموعه.
2: اي انا اولا قبل ما نبدا نخدم قبل ما نعمل حتى شيء يلزمني انا نمضي اتفاقيه ما بيني انا والحريف.
1: هم جدا هذه
2: كل واحد في حقوقه وواجباته.
1: مرحبا بيك. هات هات البيسات تو نقول لك امورك. لا اتفاقية قبل كل شيء
2: كل واحد شو حقوق
1: وواجبات.
2: الحقوق وواجبات كل طرف يلزمنا نمتثلوا له من اللي تبدأ العلاقة المهنية مع بعضنا حتكشي حتى انكاؤوا احنا باش نوقفوها العلاقة دي كيفاش
1: ما تحلش عليه كتاب الحريف كما قلت لك ما تشوفش بالك تاع الراجل عنده طبيب اموال بالك يعني تقوموش بالاحتياطات.
2: احنا كيفاش نعمل اذا كان يجي حريف مثلا كان يتعامل مع زميل
1: داكور
2: بتبيع نهز تليفون ونسال انا ونقول له انا وانا اكثر حاجه ثبت فيها علاش بطلت من علي شنو السبب اللي خليك تخرج من عند المحاسب القديم.
1: يقول لك فكيت لي هذاك ما بطلتش انت فكيتولي انت بديت تغزر له كذا وعرضته مره في سيمينار.
2: انا نسال الحريف انا كيفاش نعمل نسال الحريف ونعرف الاسباب ونعرف مع شكون كون كان هو يتعامل وبعد كده نسال المحاسب
1: ما شاء الله عليها.
2: نعمل عمليه بحث
0: يعني شوف هذه البنكجيه اللي حكينا عليهم شي محفوظ يعملوا زاد هما بحثهم على
1: الكي واي سي حتى اطلع عند الكي واي سي
0: انا بطريقه اخرى
1: على جسمي.
2: صدقني اللي هو كل توصيات سير شي قبل
1: دايما مش عارف هو
0: دي مقولها راهو دي
1: لا لا شعلش عارف
2: فكرت الميم
3: هذه اسمها بذاعتك ورد
1: اليكم لو
3: ربي يبارك لك لالا ربي يبارك لك.
1: يعني انت حبيت تقول حاجه
3: انا حبيت نشكر لالا باش عطاتنا بالضبط القواعد
1: عايشتنا الواقعة
3: لا القواعد الصحيحه
0: هذه الواقعية
3: اللي نبنوا بها مؤسسات وخدمات مرموقة للمحاسب والخدمة المجتمعية لشكون هذا نعملوا فيها. ولهذا الشعور بتلك الواجبات والعمل من أجل بلورتها وخاصة تقريب المفاهيم الصحيحة مش بس نمشي في الشفافية معنا الشفافية وبربي يدبر لي حاجة
1: لا ما شفافية ولا لا
3: ولا لا ما الخلط بين هذا وهذا مجيش ثم زوز عوالم مختلفين. ولذلك تهنية لله عايشة
2: عايشك شكرا
3: شكرا في المجهود وبتبعت تحر ونهنيك أنت لأنه ما شاء الله
2: حريتها بالبيت.
1: الكلمة الأخيرة لها
0: آخر سؤال كان عندك لأنه أنا مازال عندي تقريبا دقيقة سير شيء
1: تخنعتوها للي هي ملا
0: ملا خلاص دقيقة تخط عند
1: كلمة الأخيرة
0: عايشة.
1: انا حبيت نقول لك شنو
0: نصائح
1: ثلاثة اكبر اخطاء اللي تعرضت لك وتتداول وانت لازمك توا تنصح العباد باش يتجنبوها شنو على الاقل ثلاثة اكبر اخطاء.
2: اولا انا نحب انه معناها نوجه معناها نصيحه كبيره برشا لكل اصحاب المؤسسات والى حتى المهنيين في المحاسبه يلزم يوضحوا كل شيء من الاول ساعه في العلاقه المهنيه دي باتفاقيه مبرمه ومصحه من كل
1: فكتبوها
2: اي باش من بعد كده معناها لا لوم حتى على طرف. وزيد كيف بالنسبه لاصحاب المؤسسات نقول لهم راهو يلزمكم ديما احاطه لازمه قبل بعث المشروع وبعد بعث المشروع يلزمكم تكونوا معناها معبين بالمعلومات والمعلومه هذه راهو اول واحد نعم. أكثر واحد مخول باش يعطيك المعلومة هذه هو المحاسب على خاطر هو عنده الثقافة المحاسبية وعنده يفهم في قانون الشركات ويفهم في زادة كيف في قانون في القانون الجبائي. دونك ينجم يكون هو يوفر لك إحاطة ومرافقة قبل بعث المشروع وزادة كيف بعد بعث المشروع.
1: معناتها نعم. الإطار التأطير هذه
2: التأطير
1: بليش فلوس
2: لا فلوس
1: كل شيء بالفلوس
3: هو بالطبع لا وهذا عادية جدا كيفاش انت تطلبها ديزون بنتيجة
0: نعم
3: بغير مقابل
1: لا توت بين فو سالير
0: هذا هو أختي عايشة يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنسنا إن شاء الله المرة الجاية نجي ونحتفلوا برقمنة المحاسبة بكلها.
2: تونس كامل.
0: في ختام هذه الحصة نشكر الأستاذة عايشة القاسم يعطيك الصحة شرفتنا وأنسنا.
2: شكرا بارك الله فيك.
0: شكرا أيضا موصول سي رشيد تمر الخبير المحاسب المختص في قانون المؤسسات سي محفوظ الباروني الخبير الدولي المختص في الاقتصاد الإسلامي لأختنا لطيفة الفرشيشي التي رافقتنا من وراء الأجهزة التقنية لكل المستمعين والمستمعات أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: في المال والأعمال. في المال والأعمال. في المال والأعمال. برنامج من إعداد وتقديم هيثم الإمام. على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
6: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقى حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب إلى القلب.
8: أن لكل واحد منا في جسده مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم التعلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: وقت إملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 503 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 29 إلى الآية 35 من سورة الأنفال. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم الماجدي،
3: ياسين الماجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
4: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
1: والله ذو الفضل العظيم.
4: والله ذو الفضل العظيم.
1: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
4: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
1: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
4: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
4: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
4: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.

0: يستغفرون
1: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
0: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد

0: وتصديه.
1: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه.
0: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة.
2: اقرأ جيدا، فأمطر.
4: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك. مستمعين الأوفياء، ما زلنا في شرح البيت 26 من المقدمة الجزرية، حيث قال الناظم: في اللام والراء بتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. والتفشي أشار المصنف إلى هذه الصفة بقوله: وللتفشي الشين، يعني أن الشين موصوف بالتفشي، وهو لغة مصدر الفعل تفشى، وهو الانتشار والانبثاث. أما اصطلاحا فكثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك، وانبساطه في الخروج عند النطق. هذا مستمعين الأوفياء، نعيد على بركة الله تعالى قراءة المقطع مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم.
1: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم،
2: والله ذو الفضل العظيم.
1: والله ذو الفضل العظيم.
2: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
1: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك.
2: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
2: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين.
1: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين.
0: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

0: أنا هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.
1: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ
1: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
0: وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ

0: وتصدية.
1: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية.
0: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
1: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلتقي معكم في حصة جديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يرتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحسين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو حتى نواصل معه بإذن الله تعالى. شيخنا السلام عليكم، مرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حويكم شيخ.
2: نحمد الله ونشكره على ما أنعم ونحمده على ما ألهم.
1: الحمد لله رب العالمين. طيب شيخ، نحن حديثنا في اسم الله سبحانه وتعالى المانع. الحقيقة جينا على الكثير من المفاهيم في الأسبوع الفارط وما قبل الفارط كذلك شيخنا في هذا الاسم، وذكرنا أنه مرتبط بمفاهيم ربما تكون مغلوطة عند المؤمن، لأنه قد يعتقد المؤمن أن المانع يمنع عنك كل شيء، ولكن المانع كذلك يمنع عنك كل ما يضرك شيخنا، وهذا الجانب الخفي والمخفي الذي ربما يريد أن يخفيه المؤمن عن نفسه، أن الله سبحانه وتعالى بحكمة بالغة منع عنك أمرا ما، فيه عطاء في قلبه، في قلب المنع هناك عطاء شيخنا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومولاه. احنا وقت اللي خذينا اسم الله المانع خذناه ساعة من الجانب اللي تناوله الإمام الغزالي.
1: نعم،
2: قلنا أن الإمام الغزالي عندما شرح اسم الله المانع شرحه من زاوية الحفظ.
1: نعم،
2: الحفظ، وهو معنى بصراحة معنى جلل، معنى الحفظ في المنع معنى جلل.
1: نعم،
2: يعني يقول من ضرورة الحفظ هو المنع والدفع. يعني أن الحفظ يقتضي بالضرورة منعا ودفعا.
1: نعم،
2: أن يمنع الله عنك كل ما يضرك، كل ما يلحق بك ضررا، كل ما يسوءك يمنعه الله سبحانه وتعالى بحفظه، فهو الحفيظ. معنى يرى الإمام الغزالي أنه أقرب اسم من اسم الله المانع هو الحفيظ، ولذلك يقول لك هو كل حفيظ هو مانع،
1: وليس كل مانع،
2: وليس
1: هو
2: كل
1: حفيظ
2: مانع. هو حفيظ. هذا شرحناه في الحصة السابقة.
1: صحيح.
2: وجعلناه مدخلا باش ندخل لك الدعاء متاع النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء العظيم الذي جعله معناها ذكرا تقريبا مطردا عقب الصلوات. يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعد السادة المستمعين باش نكملون نشرحوا هالدعاء هذا. احنا بدأنا في شرحه في الحصة السابقة وشفنا شنو معناها: اللهم لا مانع لما أعطيت. لا مانع، أي من يعطيه الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يمنع ذلك العطاء. والله لو يفعل، لو معناها تقريبا حريص على أن يفعل كل شيء من أجل أن يمنع ذلك العطاء لأي مخلوق لا يستطيع منعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا مانع لما أعطيت، أي كل ما يعطيه المولى سبحانه وتعالى لإنسان لا يمكن أن يمنعه أي مخلوق من ذلك. لذلك حتى في شوف أنت حتى في القوة متاع ربي سبحانه وتعالى في قسمة كيف قسمنا نعمه بين الخلق، قسمنا نعمه على الخلق على قاعدة المنع والعطاء، قسم قسمته بين الخلق على أساس المنع والعطاء. وذي ملحظ لطيف جدا في قضية قسمة الله لنعمه بين خلقه. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا في الحياة الدنيا ورفعنا، هيا علاش قلتك على قاعدة المنع والعطاء، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي نسخر بعضهم لبعض، هذا يعطيه شيئا ويمنعه شيء، وهذا المخلوق يعطيه شيئا ويمنعه شيء،
1: ليتكاملوا
2: في يقع التكامل. شفت متاع المولى، علاش قلتك العطاء متاع المولى سبحانه وتعالى القسمة متاع رحمة متاع ربي وقسمة نعمه وقسمة الحظوظ في الدنيا هذه، ربي قسم الحظوظ على قاعدة المنع والعطاء، يمنع هذا ويعطي هذا، يعطي هذا ويمنع هذا.
1: والله حتى في الخلق شيخنا،
2: ولذلك ربي سبحانه وتعالى
1: حتى في الخلق، مش في أمور الرزق شيخنا، في الخلق بين مثلا الرجل والمرأة شيخنا،
2: قلنا كل شيء راه العطاء قسمة نعمه، ونعم الله سبحانه وتعالى تبدأ من نعمة الإيجاد إلى نعمة الإمداد إلى نعمة الهدي والرشاد، كل هذه النعم قسمها المولى، نعمة الإيجاد أي نعمة الخلق تاع ربي واحد خلق ربي أبيض لخلق خلق أسود لخلق أصفر لخلق أحمر، ها، وعطى للأسود ما لم يعطي للأبيض، وعطى للأبيض ما لم يعطي للأسمر، قوة تاع ربي سبحانه
1: واحد
2: وتعالى
1: بالعقل والآخر مختل العقل شيخنا،
2: وعطى لك اللي أعطاها يا ربي إعاقة عامة وشوف فيه نقص وكل شيء، أعطاها ربي كمال من نوع آخر أنت لا تملك معشاره لا تملكه. شنو قد يعطيه المولى؟ ما الذي قد يعطيه المولى لمخلوق أصابه بإعاقة عامة لا يتكلم ولا يحرك أي جريحة من جوارحه، ولا يسمع ولا يرى؟ ربي سبحانه وتعالى أصابه منذ الصغر بإعاقة عامة كاملة. شنو الذي قد يعطيه المولى المخلوق هذا؟ شفت الإنسان قداش ضعيف،
1: جحود زاد الشيخ، والله كنود،
2: ضعيف ساعة ضعيفاش في الإيمان، خطر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. المشكلة متاع الإنسان أنه في هذه لما يقيم حاجة يقيمها بمعايير، بالمعايير المادية متاعه هو، ما يقيمهاش بمعايير الله. احنا قلنا ربي في قسمته على قاعدة المنع والعطاء، إذا منع مخلوقا منعه السمع ومنعه البصر ومنعه الحركة، هل أن الله سبحانه وتعالى سيجحد هذا العبد يمنعه من كل نعمه؟ لا، لابد أن يعطيه شيء. ما الذي قد يعطيه؟ شنو اللي نجم ربي يعطيه المخلوق هذا حسب رأيك؟
1: البركة شيخنا.
2: أي
1: نعم.
2: أقوى حاجة، أعظم حاجة في الوجود، بركة، البركة، البركة، البركة.
1: ما إذا كان محتسبا شيخنا زاد مش ساخط عن الله سبحانه وتعالى.
2: هذا قلت لك ممنوع، عنده إعاقة عامة لا يفقه شيئا من الحياة الدنيا، إعاقة عامة، الحركة كل يهزوه أولياء الوالدين متاعو يحطوه يطعموه يسقيوه لهين به وكل به ربي عباد قاعد لهين به. ما الذي قد يعطيه المخلوق المولى سبحانه وتعالى؟ هذا يعطيه أعظم حاجة في الوجود اللي محرومين منها كثير من الخلق، البركة. ابغوني في الضعفاء، أو دعاء النبي أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تنصرون بضعفائكم. شنية البركة؟ البركة، البركة، البركة. اللي عنده بنية هكا واللي عنده وليد كيف هكا يفرح برش، إن الله أحبه
1: هكا،
2: رزقه البركة، مصدر من مصادر البركة العظيمة. الضعيف ذايا سماهم ربي ضعفاء، حنسميهم معاقين، تجيش كلمة هكا، خاطر المعاقين مذكورة في معنى آخر في القرآن الكريم، المخلفون المتخلفون عن الجهاد، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ثم لا يأتون البأس إلا قليلا ثم المتخلفون عن الجهاد سماهم ربي بالمعوقين هذوما المعاقين الصحيح أما الأخرين ضعفاء ضعيف وربي أخرج من الضعف قوة أنا سميتها بقوة الضعف قوة شنو؟
1: الضعف
2: قوة الضعف وهذه الذي لا يقدر عليها إلا المولى أنت في بالك ربي لما يمنع إنسان يمنعه الصحة ويمنعه الدنيا كله والبصر والسمع لا يعطيه أي شيء لا لا لا لابد أن يعطيه
1: عادل سبحانه وتعالى
2: ربي سبحانه وتعالى في العلاقة الزوجية شوف شوف شوف شوف العلاقة الزوجية التي ممكن أن معناها يتخللها بعض هكا مو بنزغ الشيطان يعني يدخل الشيطان وتولي المرأة تعاير في زوجها باللي عندها والراجل يعاير زوجته إذا كان ماخذها من بيئة فقيرة كذا يعايرها بكذا فربي سبحانه وتعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله رواه وليعطي حتى واحد ما يعطي فإن منعك شيء فانظر ماذا أعطاك المولى ولم يعطي غيرك بما فضلك الله فضل بعضكم على بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات باش تتكاملوا اللي عند هذايا مش معقول أن ربي مش معقول احنا ما نقولوش لا نلزم الله بشيء حاشاه المولى أما عطانا ربي منطق عقلي يعني من غير المعقول أن يؤتى الإنسان كل شيء
1: والآخر لا شيء
2: العدل الرباني يقتضي هيك العدل الرباني يقتضي المنع والعطاء كل مخلوق ربي أعطاه أشياء ومنعه شيء لذلك كان حقيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو في دبر كل صلاة وعلاش يجعلها النبي دبر كل صلاة راه شيء دوخ راه عليها يجعلها من الأذكار دبر كل صلاة راه أو كتلقاها معلقة في المعلقات الكبيرة في المساجد بتاعنا الأدعية بعد الصلاة الأذكار بعد الصلاة اللهم لا مانع لما أعطيت مش معاش تدخل انت تشوف نعمة عند غيرك تحسد فيها ومعنى الحسد انك تتمنى النعمة هذيك اللي اعطاها ربي لغيرك ينحيها له ويعطيها لك انت الله الله تحب النعمة اللي اعطاها ربي لغيرك ينحيها له واذا كان دعيت ربي باش ينحيها له وما نحيهالوش تستعين بالشيطان أي خل نعمل مكر والخداع باش نحيل وكل النعمة هذيك
1: لا إله إلا الله
2: ولا عنده الملكة هذيك هو أعطاها له ربي أنا نحب أن نعطلها له الملكة هذيك بكل الوسائل بكل الوسائل حتى بالعنف المفيد ما نخليش النعمة هذيك هو يستمتع بها حب لي أنا حب تتنحى من عنده هو بينما هناك معنى قريب من هذا لكن في ما في ال في الاتجاه المحمود اللي هي الغبطة أن تغبط غيرك مش هي الحسد هو في المعنى المذموم والغبطة في المعنى المحمود يعني أنك تتمنى ثمش واحد نعمة عند غيره مثلا نعمة حفظ القرآن الكريم
1: وأنعم بها من نعمة
2: نحب كما غيرك حافظ القرآن الكريم نحب ربي أسأل الله من فضله فاسألوا الله من فضله ما تحسدوش بعضكم ما اسأل الله من فضله قل يا ربي أعني على حفظ كتابك يا أرحم الراحمين كما أنعمت على فلان بحفظ كتاب الله اللهم أنعم علي ويسر لي حفظ القرآن الكريم هذه الغبطة اسمها أن تتمنى ما عند غيرك يكون لك بمثله من غير أن تتمنى زوال تلك النعمة لغيرك هذه الغبطة لذلك قول النبي بشما الناس ما يوسيئوش الفهم متاع بعض الأحاديث النبوية الشريفة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين أو قال النبي لا حسد إلا في اثنتين يعني استثنى الحسد يعني الحسد جائز في أمرين شنو؟ رجل أتاه الله قرآنا فهو يقرأه أنا الليل وأطرف النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق معناها عن يمينه وعن شماله هو قال النبي لحسد ألف يعني أقر بأن الحسد جائز، وهو معنى يمكن أن الإنسان يحسد غيره، لكن الحسد هنا النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تفهم أحاديث النبي بمراد النبي أو مش لازم. لا ينبغي أن يسيء الفهم الإنسان، خطر النبي عندما قال لحسد إلا في اثنتين يقصد بها الغبطة. شنو اللي خلانا نفهم أنه الغبطة هنا مش الحسد المذموم؟ السياق، السياق متاع الحديث، لأنه ما ينجمش الإنسان يحسد غيره في المعنى المذموم في القرآن الكريم، ما ينجمش. اللهم إذا كان واحد انتكست فطرته والعياذ بالله، أما ما ينجمش الإنسان يتمنى زوال القرآن الكريم لغيره، يتمنى زواله، يتمنى أنه ربي ينسيه في القرآن الكريم ولا ما ييسرلوش حفظ كتاب الله ويسر لي هو. هذه لا توجد، مش موجودة هذه. السياق متاع الحديث هو الذي بين لنا أن الحسد المقصود في الهدايا هو الغبطة. السياق أنه بدأ بالحافظ القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، وهي نعمة لا يمكن أن يحسد فيها الإنسان. أما حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من وراني النبي ما يتصورش الحكاية هذه هكا، يعني أن يصل الانتكاس متاع الفطرة متاع الإنسان أنه يتمنى زوال نعمة القرآن الكريم لغيره.
1: يحدث شيخنا.
2: إذن السياق متاع الأحاديث يتبين لنا مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفق المال، كذلك في المال. أنت لما ربي تتمنى أنه يكون إنسان عندك مال كما عنده عند الغير، لما تتمنى زوال النعمة متاع المال لغيرك أنت؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشرع في الأحكام الشرعية وخاصة فيما يتعلق بالأمراض القلبية اللي هي الحسد، النبي صلى الله عليه وسلم ما يحاكي الفطرة الإنسانية. فطرة الإنسان في الأصل الإنسان راه ما يتمناش زوال نعمة غيره. أنت ما كطلب النعمة هذيك تكون لك أنت، علاش تتمنى في زوالها غيرك والعياذ بالله؟ إلا بنديك الفطرة راه الحسد راه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه راه، لأن قضية المنع والعطاء هذه راه الحسد في عمق،
1: والله كأنه اعتراض على عطاء الله سبحانه وتعالى.
2: هو اعتراض،
1: يعني أنت أدرى من الذي خلقك.
2: هو اعتراض اعتراض على قسمة الله، علاش يا ربي اعطيته هذاك؟ أو كعنا في الأمثلة الشعبية أمثلة معناها سيئة الغاية، ومش في كل أمثلة الشعبية عنا أمثلة باهرة، عنا بعض الأمثلة اللي هي والعياذ بالله تنم عن عقيدة فاسدة. يقول لك ربي أعطى يعطي الفول للي ما عندوش دروس.
1: أي نعم.
2: وأنت عندك دروس؟
1: لا إله إلا الله.
2: ولذلك النبو سادة المستمعين بالله المثل ذي ما عادش نعوده، أراه يساوي اعتراضا على قسمة الله.
1: أي نعم.
2: شنو معناها ربي يعطي الفول اللي ما عندوش دروس؟ وأنت عندك دروس، مش ربي يعطيك الفول؟ باهي يعطيك الفول ربي أنت وزروسك اللي عندك ما تهضمش الفول هذاك، إيش تعملوا؟ أنت تملي على المولى سبحانه وتعالى ما الذي يفعل؟ لا يسأل عما يفعل المولى، هو الذي يقسم رحمته بين ونعمه بين عباده، وما استشاركش المولى سبحانه وتعالى باش تعترض أنت على قسمته. وأنت ألم تنظر إلى نعم الله التي حباك الله بها؟ مش قلت الإنسان أنه لا ينظر إلى نعم الله التي حباه الله بها؟
1: ثم لو كان مكلف شيخنا الإنسان بأن يقسم هذه الرحمات، هل كان سوف يعدل شيخنا؟ يعطيك ربي سبحانه كل شيء ويقول لك أعطي لنفسك النعم هذه واقسمها على نفسك.
2: كل هذه
1: هل قادر؟
2: وعملها العملية.
1: لا
2: حتى كتابيا أنا وياك هنا.
1: صحيح. اي نعم
2: في اسماء الله. اي
1: والله اتذكر صحيح.
2: اي قلناها اي كل واحد يعمل عمليه، مو كل واحد ربي يعطاها 100% من الحظوظ. ثماش كل واحد ربي يعطاها 100% حظوظ، والحظوظ معروفه، الحظوظ مقسومه الى 4-5 حظوظ، اقصاها 4-5 حظوظ: حظ الصحه وحظ المال وحظ الابناء. الصحه والمال والابناء والدين، أربع حظوظ كبيرة جدا: الدين والمال والأبناء
1: والصحة.
2: والصحة. ربي أعطانا 100% في الأربع حظوظ هذه، 100%، أما قسمها بحسب علمه وحكمته. واحد أعطاها 30% صحة، وأعطاها 10% مال، وأعطاها 40% دين، وأعطاها 20% أبناء. آية ترى اقسمهم أنت، حاول باش تقسمهم. لو خيرك الله في الأزل وقالك اقسم رحمتي ليك أنت اقسمها لنفسك أنت، اقسم بحسب القسمة اللي تقسمها أنت يا عبدي أنا نعطيك. لن يستطيع الإنسان أن يقسم، يجي يعطي 20% بعدش أبناء، قولك فك علي يا خويا هبوا شوية أبناء، مو 20% يعطيك ربي أبناء احتمال يهزك منهم واحد. أعطي اللي أعطاك 20%، تقول ربي أعطيني الصحة، أعطيني أكثر صحة، يعطيك أكثر صحة مش ينقصك من الدين، مشير الأخرى يعطيك 10% دين. وإذا كان أعطاك 10% دين تعديها الحياة كلها
1: نكد والعيذ
2: بالله، جزع وهلع واعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى وكفر بواح، جحيم تصبح حياتك. كيفاش باش تقسمهم 100% هذوما؟ تحار علما وأن الله قسم رحمته 100% كل واحد. بقى ربي سبحانه وتعالى بحكمته ما لرب عنا حاسلو لرب. هذا اسمه العدل الرباني، العدل الرباني، أن الله هو منتهى العدل. ولذلك ربي أعفاك من المسؤولية هذه، وأعفاك من المشكلة هذه متاع أنك تقسم الرحمة، رحمة ربي تقسمها أنت. تو النبي صلى الله عليه وسلم عرض الله له، بعثوا سيدنا جبريل وقالوا لو شئت، لو شئت يا محمد لجعلتك تقسم رحمتي يوم القيامة. وربي سبحانه وتعالى ادخر 99 جزءا من 100 رحمة وجعل جزءا واحدا برك
1: يتراحم
2: فيه الخلق في هذه الحياة الدنيا، لتعلم قدر رحمة ربي، سعة رحمة الله. 99 جزء قالوا يا رسول الله لو شئت جعلك الله تقسم رحمته في يوم القيامة أنت تقسمها بين العباد. إيش قالوا النبي؟ قالوا لا يا جبريل لن أكون أرحم بالخلق من خالقهم. عرف النبي رغم اللي هو بعث رحمة للعالمين، وكان نجم يقولوا إيه يا ربي، الله سبحانك يا ربي معظم شانك أنت أعطيتني النعمة هذه وأعطيتني الكرامة هذه وأنا أقبلها وسأقسم رحمتك بين العباد في يوم القيامة، وسيقسمها لا محالة بالعدل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم فوض ذلك لله، ولن يكون أرحم بالخلق من خلقه. فهي لا مانع، اللهم لا مانع، لا مانع لما أعطيت. محلاه وبدأ بالمنع، بدأش بالعطاء النبي، بدأ بالمنع. لا مانع، ما قالش لا معطي لما منعت، بدأ بلا مانع لما أعطيت وبعدش أردفها بالعطاء. لا معطي لما منعت، لأن المنع عنده وقع في النفس أكثر من عطاء، لأن الإنسان يغتاظ لكل منع، كل منع يغتاظ منه الإنسان، كل منع يغتاظ منه الإنسان. فبدأ بما يكبر على النفس، بدأ بالأمر الذي يكبر على النفس واللي هو المنع، سواء كان منعه الله أو هو يريد منع ذلك العطاء عن غيره والعياذ بالله. اللهم لا مانع لما أعطيت. أو كل إنسان، كل مخلوق تعطيه شيئا لا يمكن لمخلوق آخر أن يمنعه. والله لو اجتمعت الأمة على أن يضروك، كيفاش الأحاديث عاد تتقاطع، قضية التقاطع بتاع الأحاديث والالتفاف الأحاديث والاتساق بين الأحاديث المعاني والانسجام والتكامل بين الأحاديث. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء
1: قد كتبه الله لك،
2: ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك شنو هذه الضر والنفع؟ مو منع وعطاء؟
1: نعم.
2: مش منع وعطاء؟ الضر والنفع؟ النفع مش عطاء؟ والضر شنو؟ مش منع؟ ربي سبحانه وتعالى كيفاش؟ والله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كذلك فيها المعنى المنع والعطاء تاع ربي سبحانه وتعالى. وقت اللي ربي سبحانه وتعالى رد بالك زاد والعطاء راهو فيه أنواع، مش كل عطاء بالخير. ينجم يعطيك ربي عطاء الله سبحانه وتعالى، قلنا هذه في كم من حصة في كل مناسبة تجي إلا ونذكر بها الناس، أروا عطاء الله ليس إكراما، والله عطاء الله ليس إكراما. فرد بالك ابن آدم أن تحسد غيرك على نعمة أعطاه الله له، هو مبتلى بالنعمة هذيك، رد بالك راه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
2: واذكر الرجل ولنذكر الرجل، قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لرسول الله ادعوا لي أن أكون غنيا. قالوا يا رجل، قالوا قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. قالوا يا رسول الله ادعي لي، والله لو أعطاني المولى سبحانه وتعالى من فضله لا أصدقن ولا أكونن من الصالحين. يا رجل، قالوا راه ابتلاء العطاء، رد بالك راه لا تظنن بأن كل عطاء هو معناها إكرام من المولى سبحانه وتعالى، راه كل عطاء فيه ابتلاء.
1: وتحاسب
2: على قضية ونبلوكم على قاعدة ونبلوكم بالشر والخير،
1: فتنة
2: نبلوكم راه نبلوكم بالشر والخير فتنة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه ربي، قال ابتلاه فأكرمه. يتحدث على الابتلاء، أول ما تحدث في الابتلاء ما تحدثش على المنع،
1: عطاء،
2: تحدث العطاء في سورة الفجر. ها، سورة عظيمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هكذا على بلهجة الاستفهام، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. فعلمنا أن عطاء الله ليس إكراما، ومنع الله ليس حرمانا، بل عطاء الله ابتلاء، منع الله دواء دواء منع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا من فضله وأن يعيننا على ذكره وشكره
1: وحسن
2: عبادته.
1: امين يا رب العالمين. الله يبارك لنا فيكم شيخنا هشام، مشكور جدا، ان شاء الله في الاعداد القادمه نواصل في هذا الطريق وهذا النسق مع اسمه سبحانه وتعالى المانع. بارك الله فيكم شيخنا وفي الساده المستمعين، خليهم في متابعه طيبه لبقيه برامجنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.